بعد شوية كيما العادة جورج وصوف يقول الحصة، ثم باش نحكي وعليه فنان حلو برشا برغم حلاوة وعذوبة صوته، رغم جمال ورقة أغانيه، إلا أنه لم يحظى بتلك الشهرة التي حظي بها عبد الحليم أو فريد أو أم كلثوم أو غيرهم من الفنانين الكبار في مصر، اللي هو الفنان كرم محمود. كرم محمود اللي لقب بالعندليب أيضا، واللي كان عنده دور كبير في بروز الفنان والمطرب عبد الحليم حافظ، اللي كان في بدايته أستاذ موسيقى أو معلم موسيقى وعازف في فرقة الإذاعة المصرية. ومن بعد نعرفوا من خلال التسجيل كيفاش الصدفة مكنت عبد الحليم من البروز تدريجيا، والسبب الرئيسي في ذلك كان كرم محمود. بعد كرم محمود وقبل تسعى في فقرة الموسيقى العالمية، باش نسمعوا رائعة من روائع يوهان سيباستيان باخ، هذا الموسيقي الألماني اللي عاش في القرن 17 للميلاد وخلد ذكراه بالعديد من الموسيقات الكلاسيكية الجميلة. في جهابذة الموسيقى اللي عندهم أو يلقبون بذوي الاحتياجات الخصوصية، اليوم باش نستمتعوا بصوت مطربة فنانة صغيرة في العمر لكنها كبيرة، فنانة اللي جلبت الأضواء في أمريكا بالذات، نعم جلبت الأضواء في أمريكا بالذات من خلال عذوبة صوتها، من خلال أدائها الرائع لأجمل الأغاني العالمية في أمريكا Got Talent، هذا البرنامج الشهير واللي فازت في 2023 بالجائزة الأولى. من توا نقول لكم اللي هي مطربة أندونيسية، أكيد عرفتوها، بعد تالي إن شاء الله باش نحكيوا عليها بإثناب وباش نسمعوا صوتها الحلو. أغنية حلوة الفيروز عنوانها واحد، أكيد برشا منكم يعرفوا الأغنية هذية. اليوم مع بعضنا باش نعرفوا خلفية الأغنية هذية وشنية قصتها، يهل ترى هي أغنية عاطفية، يهل ترى هي أغنية سياسية، يهل ترى أغنية قائمة على النضال الفلسطيني. طبعا الحل الثالث أو الإجابة الثالثة هي الأدق، وإن شاء الله باش نحكيوا عليها بعد تالي. آخر فقرة من فقرات سهرتنا باش تكون كما العادة مع الفن الشعبي من خلال غنيتين الحقيقة، مش غنيت، وإن شاء الله نوصلوا عنديهم الاثنين. محمد علي الأسمر الفنان الشعبي التونسي اللي نحتفي به في نهاية سهرة الليلة. هذه أبرز فقراتنا في هذا العدد الجديد من سهرة سدى الأوتار اللي نبدأها كما العادة بجورج وصوف.

كرم محمود واحد من أجمل الأصوات العربية وأرقها، صوت رقيق جدا، صوت فيه الكثير من الرومانسية والكثير من الشجن، وفي ذات الوقت يحمل معه نسمات الفرحة. كرم محمود هذا الفنان اللي تولد في 16 مارس من عام 1922 وتوفي في 15 من شهر جانفي من عام 1995. اسمه الكامل هو كرم محمود أبو ريع. ذهب إلى القاهرة ودرس الموسيقى في عام 1938 وتحصل على الدبلوم الموسيقي عام 1944. اشترك كرم محمود في فرقة الأنغام الذهبية، ومنها كانت انطلاقته الفنية الحقيقية بعد ما تم قبوله في الإذاعة المصرية. في الإذاعة المصرية ساهم في إنتاج العديد من البرامج الفنية المتنوعة، وأيضا المسلسلات والأوبيرات اللي كانت دارجة في تلك الفترة في الإذاعة المصرية، حيث تم اختياره لأوبيرات بطولة أوبيرات العشرة الطيبة، وأيضا أوبيرات ليلى من ألف ليلى اللي ألفها بير من تونسي ولحن أغانيها أحمد صدقي. اشترك مع مجموعة كبيرة من أهل الفن والتلحين كما محمود كامل، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان، ورياض السنباتي. بعد ما باش نسمعوا الاغنيه الاولى لكرم محمود، باش نسمعوا تسجيل الحقيقه حلو برشا كي سمعت وشخت عليه، لانه دائما الصدفه ما تغير حياه الانسان. من كان يتصور انه عبد الحليم حافظ، ذلك المبدع، ذلك الفنان القدير والكبير، ذلك الصوت الجهوري والصوت الرقيق في ذات الوقت، من كان يتصور انه ولوجه الى عالم الغناء كان بالصدفة، وهذه الصدفة صنعها كرم محمود.

الهوى وسمرة يا سمرة، عنابي يا عنابي، وحوش عني هواك، ويا حلو ناديلي، وغيرها من الأغنيات. احتل كارم محمود مكانة متميزة بصوته الجميل الحاد والمكانة الفنية المحترمة على مدى تاريخ طويل في الوسط الفني، ولقبوا جمهوره بالكروان الطيب لما يتمتع به من حلاوة الصوت وهدوء طبعه ودماسة خلقه. ولد كارم أبو ريا محمود في 16 مارس 1922 بمدينة دمنهور بمحافظة الجيزة، وكان والده يعمل في التجارة، وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية وعمل ترزي وقارئ للقرآن الكريم في بداية حياته لحلاوة صوته. ويقال أنه قد نقل حلاوة الصوت عن والده الشيخ أبو ريا قارئ للقرآن. ذهب كارم محمود في عام 1938 للقاهرة ليلتحق طالب بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية، وحصل على الدبلوم، وكان يرعاه فنيا حينها مصطفى بيك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية. وبناء على توصية المستشار رضا التحق بفرقة الأنغام الذهبية واشترك في تسجيل الأغاني الوطنية، ثم سجل أغنية محلاها الدنيا مع حياة محمد وهبي. كما أن كارم محمود تدرب على غناء التراث على يد معلمه محمد حسن الشجاعي رئيس قسم الموسيقى والغناء، وعمل أيضا في تلك الفترة مع الشيخ فؤاد محفوظ ودرويش الحريري وآخرين. بعد نجاحه مع فرقة الأنغام الذهبية أعطته الإذاعة فرصة الغناء منفرد والتلحين أيضا، وأسندت إليه البطولة الغنائية لأكثر البرامج الإذاعية شهرة في ذلك الوقت، ولمع صوته بين الأصوات الكبيرة التي كانت تتسيد الغناء في مصر في تلك الأيام، فوجد مكانته بين محمد أنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي وغيرهم من عمالقة الغناء العربي في تلك الفترة من الزمن. ونتيجة لذلك أصبح كارم محمود فنان مطلوب من الكبار، فطلبته المطربة بديعة مصابني للغناء معها. وشارك أيضا الفنان كارم محمود في بطولة عدد من الأفلام أشهرها ملكة الجمال وشادية الوادي، ورد وشاه، وعيني بترف، معلش يا زهر، ليلة غرام، خبر أبيض، وغيرها من الأفلام. واعتاد على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء، وتزوج من خارج الوسط الفني وأنجب طفلين ولد وبنت. وكان غياب كارم محمود عن إحدى حفلاته سبب في ظهور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ للساحة. ففي أحد الأيام كان يزور عبد الحليم حافظ صديقه كمال الطويل في الإذاعة، فعرض عليه الطويل بحماس شديد العمل في فرقته في الإذاعة الجديدة، فعرض عليه الطويل بحماس شديد العمل في الإذاعة الجديدة كعازف على آلة نظير 25 جنيه. فكاد حليم يحلق من السعادة وقدم استقالته من التدريس، وكان بيعمل مدرس في إحدى المدارس، والتحق بفرقة الإذاعة وعزف مع كل مطربي مصر باستثناء أم كلثوم وعبد الوهاب، وكان يدندن طول الوقت ببعض أغنيات مطربه المفضل محمد عبد الوهاب وكذلك بعض أغنيات أم كلثوم، حتى اشتهر صوته بين زملائه. في أحد الأيام وأثناء استعداده للعزف وراء المطرب كارم محمود لحنه الجديد يا سلام، تأليف المخرج حسن الإمام وألحان عبد الحميد توفيق زكي، وقبل إذاعة اللحن على الهواء بعشر دقائق اعتذر كارم محمود لظروف طارئة جعلته لا يستطيع الوصول في موعده، وكان عبد الحليم يحفظ اللحن عن ظهر قلب. وحتى ينكس توفيق الموقف طلب من عبد الحليم شبانة الذي كان معجبا بصوته أن يترك الآلة ويغني اللحن الجديد اللي يقول مطلعه يلي حبك في فؤادي شيء ملوش أبدا مثيل، وغنى عبد الحليم ونجح عبد الحليم في أداء اللحن، ولم يغضب المسؤولين في الإذاعة خاصة حافظ عبد الوهاب مراقب الموسيقى والغناء لاستبدال المطرب بعازف الآلة اللي لم تعتمد لجنة الاستماع، على العكس تحمس له. وفي أثناء ذلك كانت الإذاعية سوريا نجم تستمع إلى المطرب الجديد أثناء غنائه يا سلام، وأعجبت بصوته وطلبت من عبد الحميد توفيق زكي أن يعطيه لحنه الجديد بدلتي الزرقاء اللي كان من المقرر أن يغنيها محمد رشدي، وبالفعل غنى عبد الحليم بدلتي الزرقاء لتكون هذه الأغنية أول مختارات إذاعية له.
أما عن وفاة الفنان كارم محمود، فتوفي في لندن يوم الأحد 15 يناير عام 1995 عن عمر 72 عام في وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت ماري في لندن، وكانت آخر كلماته لأطبائه قبل الجراحة الرجاء حماية الأحبال الصوتية طوال

كرم محمود في فترة من الفترات كانت أغانيه تذاع بشكل كبير جدا في الإذاعات العربية وحتى الإذاعات التونسية تقريبا فترة التسعينات. ناخذ مثال إذاعتنا إذاعة المنسير، وكنت نحكي في الموضوع هذا مع حسام. تقريبا كل صباح تسمع كرم محمود، تسمع أغاني كرم محمود وتسمع صوت كرم محمود خاصة في الفترة الصباحية وإلا ساعات في الفترة المسائية. التوندونس اللي قاعدة تطلع في كل مرة في كل عام في كل عامين في الموسيقى العالمية والموسيقى العربية وحتى التونسية تخلي الأذهان متاع المستمع الذهن متاعه يتشتت الدرجة أنه حتى ذوقه ما نقولش يتبلد لكن يذيع شوية ويبعد على الميزان الأساسي، لأنه الموسيقى ديما نرجع ونقول مهما اختلفت نحكي على الموسيقى الإنسانية. علاش نقول الموسيقى الإنسانية؟ مانيش نحكي على الموسيقى التكنولوجية، الموسيقى الجديدة اللي مصنوعة بالحاسوب وبالالجوريتمات الجدد اللي نعيشوا فيهم. الموسيقى الإنسانية هذه مهما اختلفنا إلا أنها تبقى أذواق. لكن شنو الشيء اللي يخلي صوت كيما كرم محمود غناء حلو كيما غناء كرم محمود ما يتعداش بشكل كبير في الإذاعات التونسية؟ أكيد لهنا نرجع ونقول كيما قلت سابقا أنه الأذواق تتبدل والأجيال تتبدل، فما أعتقدش أنه طفل عمره 12 ولا 13 ولا 14 ولا 15 سنة يسمع لك كرم محمود. علاش؟ لأنه نحن ما عودناهمش، لأنه هو صغير ولا شاب ويحب يسمع موسيقى باش يدخل يوتيوب يسمع موسيقى مثلا. ثم غناء سمحوني في العبارة يزدمه يمشي له ديريكت، مش المتقبل يلوج عليه، يجيك وحده يخرج لك وحده، فبالتالي الوذن متاعك والذهن متاعك يستانس ويتعود بنوعية معينة من الموسيقى من الإيقاع. فبالتالي يريد أنه نرجع الأغاني كمن هذية اللي ديما نسميها بالموسيقى الإنسانية. كرم محمود يبقى كما قلت من الأصوات الممتعة والأصوات الجميلة في الموسيقى العربية. باش نسمعوا له الأغنية الثالثة هذه اللي هي مشهورة ومعروفة برشا على شط بعض.

هذه موسيقى يوهان سيباستيان باخ، هذا المؤلف الموسيقي والملحن الألماني اللي تولد في عام 1685 ميلادية وتوفي في عام 1750، ويعتبر باخ من أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي. باخ ألف في جميع أنواع الصياغ الموسيقية المعروفة ما عدا الأوبرا، وكان يعتمد كثيرا على آلة الأورج في مختلف الموسيقات اللي ألفها والقطاع الموسيقية اللي قدمها. من أشهر أعماله التوكاتا والفوغا، ومن أهم الأعمال اللي كتبها لهذه الآلة هما الجزئين بعنوان الكلافان المعدل جيدا، واللي كان ألفهم في عام 1722 وفي 1744.

كانت هذه غنية ويتني هوستون، أكيد الناس كل تعرفوها. I will always love you، لكن الصوت كان للفنانة الأندونيسية الشابة بوتري أرياني. بوتري أرياني هذه الفتاة كما قلت الأندونيسية اللي لفتت الانتباه لها في واحد من أبرز البرامج الفنية في أمريكا اللي هو أمريكاز جوت تالنت، حيث حظيت بإعجاب لجنة التحكيم آنذاك وبإشادات واسعة من جانب الجماهير التي كانت تحضر هذا البرنامج الشهير، واللي كان ويكون دائما منطلق لبروز فنانين كبار في أمريكا وخارج أمريكا. بوتري أرياني تولدت في 31 ديسمبر من عام 2005. هي مغنية أساسا وأيضا كاتبة أغاني وعازفة أندونيسية تعاني من إعاقة بصرية. تولدت في السابع، تقريبا ميلادها كان بعد 6 شهور و18 يوم من حمل والدتها. قعدت في الحاضنة تقريبا 3 شهور في المستشفى لتكتشف أسرتها بعد ذلك بأنها مصابة بالعمى بين الظفرين، لكن هذه أو هذا المرض ما خليش بوتري يعني تتخلى على الحلم متاعها اللي هو حبها للموسيقى وللغناء، وأيضا الموهبة متاعها والصوت القوي اللي كانت تتمكن منه وكانت تملكه. فبعد تالي والديها هزوها لسنغافورة على أساس باش تعمل عملية، عملت عملية على عينيها لكن ما نجحتش العملية وكملت حياتها بين ظفرين في الظلام. وتذكروا تقريبا في الفقرة هذه بالذات بعد 9 المطربين والموسيقيين الكل اللي حكينا عليهم يعني عندهم هالحاجة الخصوصية والاحتياج الخصوصي هذا اللي هو النظر، لكن بالرغم من ذلك ثم احساس كبير عندهم بالفن وبالموسيقى. وتقريبا هي ما نقولش عملية تصعيد او تعويض، لانه برشا اللي ما يراوش لكن ما نجموش يخدموا الموسيقى وما نجموش يخدموا الفن على شاكلة الناس اللي حكينا عليهم سابقا وعلى شاكلة ايضا بوتري أرياني. بوتري أرياني كما قلت اللي شاركت في أمريكاز جوت تالنت ونجحت برشا في البرنامج هذا ولفتت أنظار الناس الكل اللي تفاعلوا معها. تأهلت هذه الفتاة الكفيفة اللي وقتها عمرها 17 عام وقت شاركت في هذا البرنامج، يعني عام 2023 قدمت 2 أغاني. الأغنية الأولى آسف تبدو وكأنها الكلمة الأصعب، Sorry seems to be the hardest word، للمطرب المعروف الإنجليزي إلتون جون، وكانت تعزف في نفس المكان في نفس الأغنية اللي قدمتها. اللجنة متاع التحكيم في البرنامج أعجبوا بصوتها وبأدائها المتميز وتفاعلوا معها بشكل كبير برشا، لدرجة أنها تحصلت على الباز الذهبي في هذه المسابقة وكانت من أروع الأصوات في هذا البرنامج في عام 2023. عضو لجنة التحكيم أويل مونديل وصف هذه الفتاة الأندونيسية بالنجمة والملاك الذي هبط على المسرح، وشهادك من هذه أكيد موش بلاش، واللي دفعت بوتري باش تواصل الطريق متاحة وتقدم الموسيقى متاحة والأغاني متاحة. أيضا الفتاة الأندونيسية حازت على جائزة غرامي،
الجائزة هذه كانت عبارة على تتويج مسيرتها المبكرة واللي فتحت لها الأبواب، أبواب الشهرة وأبواب الموسيقى والفن. عدد كبير من الجمهور في أمريكا آنذاك تفاعلوا مع صوت بوتري أرياني اللي عمرها توا بالضبط 21 سنة وقاعدة تخدم في خدمة حلوة برشا، موسيقى مزيانة برشا، لدرجة أنه تم اختيار أغنيتها، أغنية عندها أغنية معروفة برشا اسمها أغنية النصر اللي قدمتها عام 2018 في حفل افتتاح دورة الألعاب الأسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة واللي تمت إقامتها آنذاك في أندونيسيا. باش نواصل معاكم الاستمتاع بصوت بوتري.

30 دقيقة بعد الساعة 9 مساء في إذاعة المنسير وفي سهرة سد الأوتار، بعد ما استمتعنا بصوت بوتري أرياني باش نتحول لفقرتنا الأسبوعية الخاصة بخلفية الأغاني المعروفة. للفنانة فيروز أغنية عنوانها وحد، هذه الأغنية اللي لحنها زياد رحباني وكتب كلماتها الشاعر اللبناني طلال حيدر. تقول بداية الأغنية: وحد بيبقوا مثل زهر البيلسان، وحد بيقتفوا وراء الرمان، بيسكروا الغابي، بيضلهن مثل الشتي يدقوا على بوابي. الغنية فيها قصة حلوة برشا، قصة تتحدث على النضال الفلسطيني في فترة من الفترات ضد الكيان الصهيوني. الأغنية اكتبها كما قلت الشاعر العربي اللبناني طلال حيدر. كيفاش حكايتها؟ هذا الفنان أو هذا الشاعر اللبناني اعتاد أنه يوميا في الصباح يشرب القهوة متاعه في البركونة أو في الفيراندا متاع المنزل متاعه، وفي نفس الوقت في المساء زاد في نفس المكان يشرب قهوة المساء متاعه. كان في كل صباح يبدأ يشرب القهوة متاعه يتعداو ثلاثة شبان ما يعرفهمش، ما عنده حتى علاقة بهم. ثلاثة شبان هذوما يخرجوا الصباح يدخلوا للغابة، ما يخرجوا كان مع المغرب قريب باش تظلم الدنيا، تقريبا مدة طويلة يوميا الصباح يراهم العشية يراهم، لين وجوههم ولات مألوفة ولات ثم علاقة بينه وبينهم الشاعر طلال حيدر. فكانوا صباح كي تعديه وداخلين الغابة يسلموا عليه يصبحوا عليه، العشية كيف كيف يبدأوا خارجين من الغابة يسلموا عليه. فوليت ثم علاقة، بون ما حكيش معاهم لكن الوجوه الثلاثة متاعهم وليت مألوفة واستنس بيهم لدرجة أنه في الصباح يلزم كي يعمل قهوة ويراهم، العشية كيف كيف يبدأوا مروحين يلزم يراهم. ثم نهار من نهارات بعد مدة معينة شافهم الصباح صبحوا عليه ودخلوا للغابة، العشية قعد يعمل في القهوة متاعه في نفس المكان، يعني الحكاية وليت مألوفة، أهم حاجة أنهم باش يتعداو ويسلموا عليه. نهارتها بالذات ما رجعوش الشبان هذوما الثلاثة، يعني بهت هو، يعني العادة متاعه خليته يتقلق، علاش الصباح خرجوا وعلاش ما رجعوش كيما العادة. هو بصدد التفكير علاش ثلاثة شبان ما رجعوش، ويجي إخبار، الخبر يقول أنه ثلاثة شبان عرب فلسطينيين قاموا بعملية فدائية وسط الكيان الصهيوني. ولما شاهد الصور متاع شبان ثلاثة في التلفزيون عرفهم اللي هما ثلاثة شبان هذوكم، لأن وجوههم مألوفة بالنسبة ليه وعلاقته بهم فقط أنهم يصبحوا عليه ويسلموا عليه في المساء. فكتب هالقصيدة هذه رثاء لهؤلاء الشبان الفدائيين الثلاث، وأيضا إيمانا بالقضية الفلسطينية اللي أكيد باش تبقى حية على مدى الدهور وعلى مدى الأزمان.

أكيد صوت فيروز يبقى من الأصوات الممتعة صباحا مساء وليلا. هكا نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرتنا الليلة، سهرة سدى الأوتار، واللي كنا تحدثنا فيها على كرم محمود، أيضا على سيباستيان باخ، حكينا على بوتري أرياني، وسمعنا فيروز، وكما العادة آخر فقرة من فقرات سهرتنا باش تكون مع الفن الشعبي. ثم أغنية حلوة برشا يحبوها برشا توينسا، وخاصة الناس المتغربين، بالله يطير بالله يطير، اللي تعرفت مع وليد التونسي، لكن في الحقيقة الأغنية هذه أول من غنيها هو محمد علي الأسمر. محمد علي الأسمر صوت من أجمل الأصوات في الموسيقى الشعبية التونسية، عنده مجموعة كبيرة من الأغاني ما هوش ولد اليوم. محمد علي الأسمر تقريبا عنده 30 سنة في ميدان الفن.

الشعبي واللي يقدم من خلال المسيرة هذه أو في المسيرة هذه نتاعو عدد كبير من الأنغام وأشارها لاش تقولي علاش الأغنية اللي تعرفت برشا في آخر التسعينات وبداية القرن الحالي واللي نتذكر وقتها مبيعاتها في الكاساتات كانت بأعداد وأرقام مهولة جدا. فالفقرة الختامية متاعنا باش تكون كما قلت مع محمد علي الأسمر من خلال الأغنيتين هذوما بالهياتير ولاش تقولي. لكن قبل ذلك نحب نفكركم أنه الجمعة الجاية في نفس التوقيت يعني من 8 إلى 10 باش نحكيه على مطربة كان من المفروض أن اليوم نحكي عليها، أجلت الحديث عليها الجمعة الجاية، اللي هي المطربة اللي أثارت شغب، فعلا شغب وحديث طويل على مدى فترة التسعينات، اللي هي الفنانة مادونا. مادونا إن شاء الله الجمعة الجاية بشكون هي المحور متاع الجزء الأول من حصتنا. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج هذا العدد الجديد من سد الأوتار. عماد العوني يتمنى لكم متابعة شيء لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

هذه مدينة في الطرف الآخر من الأرض، يموج الناس فيها مثل أهل مدينتي، يذرعون جهاتها الأصلية والفرعية لا يفترون. هم جيران لبحر مثل بحر مدينتي الذي يلتصق بضلوعها، لا يجعلها تغفو ساعة من ليل أو نهار.

أحب مدينتي، أحبها لست وحدي، يحبها الناس قبلي وسيحبونها بعدي. إنهم يتنافسون على الحب ويهيمون به مثل هذه الأمواج الصاخبة العابثة التي توسع الشواطئ بالقبلات تحت عين الشمس ووجه القمر ولا تأبه بهمسات النجوم.

أيها الأعزاء، وإن في البوح تبريحا نستشعر مرارته، وتصريحا بما يعتلج في النفس من ألم حاضر يبعث الخوف من القادم. وإن في شكوى الشاعرة روض الحاج ما يتجاوز ما مضى إلى القادم.

أنا لست نادمة على شيء مضى، ندمي على ما قد يجي، خوفي إذا سأل القصيد، خوفي إذا هاج التذكر في حشى القلب العميد، خوفي إذا ما أجفلت خيل اشتياقي من جديد.

ويحثي أيها الأعزاء تذكروا ما قد كان مشفوعا بألم الجرح، كأن الشاعرة تصف نداءات ومناشدات تطلب فيها ملاذا آمنا من صقيع برد الجفوة وحر الأشواق. كم كنت أرجوك الملاذ بعتمة المطر العنيد، كم أرهقت خيل القصيد ترحلا لك في الخفار النار والقفر المخيف. كم بادكارك بان لي رغمي بأني لست إلا كائن الضلع الضعيف.

سيداتي سادتي، وتمضي الشاعرة روض الحاج في وصف حالة الفخذ والجفوة فتقول: يا أنت يا بعض التزاني في مسارات التجلد والبكاء السري والبوح الشفيف، فاق اصطباري حد ما يمليه إحساس التكتم والتخفي والرجاء، ومللت من دمع تعود أن يزور مع المساء، وسئمت من طيف يزاور سائلا قلب البقاء.

أيها الأعزاء، وتعود الشاعرة لتؤكد تمسكها بمن تهوى رغم كل شيء. أنا لست غاضبة عليك يا كل أسباب الهناءة والشقاء، أنا لست غاضبة عليك يا كل أسباب الهناءة والشقاء، غضبي على هذا الذي يشتاق لو يلقاك يدفن وجهه ولديك يجهش بالبكاء. أنا لست نادمة على شيء مضى، يا أنت يا خير ابتلاء، أولست أنت من استراح بباحة القلب الرحيب، أولست من لرحيله باتت هويته غريب، أوليس حرفك أنت أغنية يرددها الصباح ويعيدها عند المغيب. غضبي عليك، غضبي عليك إذا استحال القلب نارا أو أمان، ندمي على كل الذي سيكون أو يا أنت كان.

وتحب يا صاحبي أن تكون محط الأنظار وبهجة السمار. تقول لمن هم في مجموعتك الشمسية: أنا إنسان يستأنس إذا ما صادفوا إنسان له لونه، له حلمه، له ريحة أديم الأرض وصوت الأرض، إذا غنت على لحنه وأنغامه سواقيها، إذا هزت نسايم ليل منها السوق والأوراق، إذا وجه القمر نور عيون القلب وكحل الأحداث.

وتأتي الشكوى أيها الأعزاء لتعبر عما يعتلج في الجوانح. أنا إنسان يتلهف ويتحسر كل خطوة يخطوها على إنسانية الإنسان، على إنسان يحلم بهيئة رفق له فيها الرقم معروف، له فيها الاسم مكتوب، له عنوان.

لحلم تراقص بين الجفون دعيني أغني وأمضو عن الورد وجه الغبار وعمر التمني لصوتك هذا الشقي الندي العصي احمليني فإني إذا ما تواصل خيط الدموع على وجنتي أطرز نحرا من المستحيل وأحمل روحي على راحتي.

سيداتي سادتي، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: أغدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعينا الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما.

بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

قائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.

غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

سلامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن

0: تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم.
4: ها هو نبي الله نوح عليه السلام يصلي لربه ويسجد له شاكرا حامدا، والحمد لله أن نجانا من القوم الظالمين والكافرين والمشركين.
5: إن ربنا كريم رحيم بالمؤمنين يا رحمات. انظري كيف أمر الله نبيه نوحا أن يحمده على ما سخر له من هذه السفينة.
4: الحمد لله قد نجاه الله بالسفينة وأنجانا معه.
6: الحمد لله.
4: وفتح بينه وبيننا وأقر عينه ممن خالفه وكذبه.
6: قرت أعيننا جميعا بهذا الفضل الإلهي العظيم، وها نحن على متن السفينة منذ 150 يوما نصلي ونشكر الرب رب العالمين.
7: نحن نبحر ولا نعرف متى ولا إلى أين سترسو بنا هذه السفينة يا أخي يافث.
6: هذا يتوقف على مشيئة الله يا أخي حام، فلا تتعجل، لا تتعجل، أمر الله أبدا.
8: يا أهل السفينة، إن نبي الله نوحا يأمركم بإحضار الغراب. أحضروا الغراب بسرعة.
9: أحضروا الغراب لنبي الله. أين الغراب يا معشر المؤمنين؟ النبي نوح يطلب إحضار الغراب إليه. هيا

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلهم،
1: وأنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وأن الله سبحانه وتعالى وجه السفينة إلى مكة المكرمة فدارت بالبيت 40 يوما،
0: ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليه. فبعث نوح عليه السلام بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض.

0: ما لي هذا الغراب أبطع على نبي الله؟
1: لعله لا يزال ينظر ويبحث عن يابسة وراء هذا الماء الذي غطى الأرض بعد الطوفان،
2: أو لعله وقع على الجيف فأبطأ. فهذا طبع الغربان. أردت أن أنصح نبي الله نوحا أن يرسل طائرا غيره، لكني لزمت حد الأدب مع رسول الله. نوح نلامك.
1: أنا أذهب إليه وأشير عليه أن يرسل طائرا آخر يأتيه بخبر الأرض، فأنا ابنه وهو يسمع مني.
3: بعث النبي نوح الحمامة فأتته بورق الزيتون وعادت تضرب بجناحيها فرحة سعيدة.
2: يا جماعة، الحمامة، الحمامة التي أرسلها نبي الله، الحمامة عادت إلي.
4: أبشروا أبشروا يا معشر المؤمنين، أبشروا، بشراكم بشراكم يا معشر المسلمين، قد رجعت الحمامة وفي منقارها الصغير ورق زيتون.
5: سأذهب لأبشر أبي، سأذهب لأبشر نبي الله بهذا الخبر السعيد. يا أبتاه، يا نبي الله، أبشر أبشر، فقد رجعت الحمامة وقد أتتك بورق الزيتون.
2: يا سلام.
3: يقول نبي الله نوح عليه السلام: الحمد لله، قد رأيتها ومعها ورق الزيتون. رأيتها وقد لطخت رجليها بالطين، وهذا معناه أن الماء قد نضب، فلنهبط إلى أسفل الجودي.
5: قد سمعتم أمر نبي الله نوح بن لامك، قد سمعتم أمر النبي الكريم، فلنهبط إلى أسفل الجودي أيها المؤمنون.
4: فلنهبط إلى أسفل الجودي أيها المسلمون، فلننزل من السفينة إلى اليابسة، إلى اليابسة يا معشر القوم.
6: فهبط نوح عليه السلام إلى أسفل الجودي، فابتنى قرية وأسماها 80، وذلك على عدد من كانوا معه في السفينة.

0: هيا يا رجال أكملوا بناء هذا البيت لنبي الله، ثم نبني مسجدا إلى جواره.
1: وهناك في تلك الأرض في وسط القرية يكون السوق، فنبيع ونشتري ونعمل ونأكل من رزق ربنا.
2: المهم أن نعبد الله حق عبادته يا أخي غنوث، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
3: الويل لهم، الويل لهم، ماذا يفعلون؟ إنهم يعملون ويفيدون ويبنون، وفي اللذة والمتعة أبدا لا يفكرون، فكيف سندخل إليهم؟ كيف؟
4: لا تسأليني وأنا شيطان صغير وأنت الأكبر والأدهى يا شطولة. أخبريني أنت، كيف سنفسد إيمانهم؟ كيف سنتمكن من التسلل إلى أفئدتهم لندخل فيها حب الشر وكراهية الخير؟ كيف؟ كيف؟
3: سننتظر، سننتظر ونراقبهم في كل ما يفعلون، وعندما نجد ثغرة في قلوب بعضهم أو نعثر على ضعف في نفوسهم تسللنا إليهم.
4: نعم يا شطونة الداهية، نعم يا أختاه، نتسلل إليهم بمتع الدنيا وغواية النفس.
3: نعم يا شيطان الصغير، سوف نغويهم ببريق الذهب ولذة المتعة، ولو دخلنا بيوتهم بالطمع والجشع فلسوف ننتصر، سوف ننتصر على بني آدم مهما آمنوا.
5: النار، النار اشتعلت في أخشاب البناء فجأة. ما هذه النار العجيبة؟ من أشعلها يا قوم؟ لسنا نرى أحد، لن نرى أحدا. النار، النار.
6: يقول نبي الله نوح عليه السلام: قوموا إلى صلاتكم، فالشيطان الرجيم غاضب عليكم لصلاحكم وتقواكم. قوموا وصلوا لله الواحد الأحد، صلوا للرب الرحيم الذي أنجاكم ونصركم.
0: إلى الصلاة يا قوم نوح، إلى الصلاة يا عباد الله.
7: الصلاة، الصلاة، صلوا شكرا وحمدا لله، صلوا واحمدوا الله، صلوا واشكروا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، انظري يا رحمات، انظري، النيران العجيبة بدأت تخمد، بدأت تخمد وتتلاشى كأنها لم تكن، كأنها لم تكن.
8: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، قد كانت نيرانا شيطانية نصرنا الله عليها، وما النصر إلا من عند الله.
1: الحمد لله.
8: الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله.
6: يقول نبي الله نوح عليه السلام: إن انتهيتم من صلاتكم فتوكلوا على الله وعودوا إلى أعمالكم لنكمل بناء قريتكم، قرية الثمانين. اذهبوا على بركة الله يا عباد الله.

0: وبعد يوم عمل مضن وشاق ذهبوا للنوم والراحة. فأصبحوا ذات يوم وقد تبللت ألسنتهم على 80 لغة، إحداها العربية، وأصبح بعضهم لا يفقه كلام بعض. فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم.
1: لكن تلك قصة يطول الحديث عنها، نكملها بمشيئة الله تعالى في جلسة العلم القادمة في ظلال شجرة الأنبياء الوارفة ومدرسة قصص الأنبياء العامرة. قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعر تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. مستمعين الكرام، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نذكره في كل وقت، فالذكر له فضل كبير. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهناك آيات عديدة تحدثت عن الذكر في سورة الأحزاب وسورة الكهف وسورة طه وسورة الزخرف، وأحاديث نبوية كذلك تحدثت عن فضل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت إليه هرولة. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثاء عربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر.
4: عروس البحر، إذاعة المونستير.
3: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
5: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة والسيدات، ثم كان الدور الرابع وهو 6 سنين التي قضاها سحنون في القضاء، وهي آخر حياته، يعني من 74 من عمره إلى 80 من عمره التي توفي فيها، وهي التي كان فيها عمله العظيم في القضاء باعتبار التوفيق فيه وبعد النظر في تطبيق الأحكام على محلها، وما عد له من الأوليات في إصلاح الجهاز القضائي وإصلاح الصلة بين الأجهزة القضائية وبين الحياة الاجتماعية. فقد عدوا له من الأوليات أنه أول قاض باشر الحسبة، وأول قاض أصبح يشرف على تقديم الأئمة، وأول قاض أقام أمناء الودائع، وأول قاض أقام أمناء البوادي، وهم نواب القضاء المستمرين، في حال أن القضاة من قبله كانوا يكتبون في كل نازلة إلى جماعة من أهل الأرياف أو البوادي يجعلونهم محكمين تحكيما جزئيا في نازلة معينة. ومع ما كان لسحنون من الأثر العظيم في حياته القضائية الذي أصبح هو بذاته مادة للفقه ومرجعا لكتب الفقه فيما اشتملت عليه من الأقضية، وخاصة الأقضية الإفريقية من بعده، فإن الأثر الخالد الذي علا به اسمه وعلى به اسم مدينة القيروان بسبب اسمه هو وضع المدونة. وهذا العمل يرجع كما علمتم إلى أن سحنونا اتصل بشيخ المذهب وإمامه بإفريقية غير منازع، وهو الإمام علي بن زياد دفين مدينة تونس. وقد كان أسد بن الفرات قاضي القيروان تكون أيضا قبل سحنون بعلي بن زياد، وكان علي بن زياد منفردا من بين أصحاب مالك بن أنس بأنه يجنح إلى الجمع بين الطريقة العراقية التي هي طريقة التصنيف والطريقة الحجازية التي هي طريقة المسائل الحاضرة. فكان علي بن زياد في طلبه الفقه على مالك بن أنس بالمدينة يستكشف ويؤلف، وهاتان العبارتان الاستكشاف والتأليف هما اللتان ميز بهما الفقهاء ورجال الطبقات منهج علي بن زياد عن منهج غيره من أصحاب الإمام مالك. ولكونه مستكشفا يعني يسأل عن الأصول والفروع ويأخذ من الأحكام تفريعا لصور غير الصور المسؤول عنها المجاب عنها، وكونه يميل إلى التدوين، فإنه كان بذلك قد أدخل طريقة عراقية على الفقه الحجازي. وفعلا فإن علي بن زياد اتصل بالحجاز وبالعراق، وكان أسد بن الفرات في تأثره بعلي بن زياد قد درج على طريقته، وهي طريقة الاستكشاف والتأليف، واتصل كذلك دروجا على منهج أستاذه بالحجاز وبالعراق، فاهتم بتصوير الصور بطريقة التفريع والافتراض، ومال إلى التصنيف الذي يكتب المسائل الحاضرة العابرة ويفصل عنها بالتفريع ما ليس واقعا ولا نازلا من المسائل. ورحل أسد بن الفرات اقتداء بعلي بن زياد إلى المشرق، فكانت رحلته أولا إلى المدينة المنورة حيث أخذ عن الإمام مالك بن أنس، وثانيا إلى العراق حيث أخذ عن الإمامين صاحبي الإمام أبي حنيفة الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن، وثالثا إلى مصر حيث اتصل بابن وهب وابن القاسم
7: وأصحاب مالك المصريين، وأخذ كتب الحنفية والمراد بها كتب محمد بن الحسن، فعرضها على ابن وهب محاولا منه أن يجعل المنهاج منهاجا عراقيا والمادة مادة حجازية، بأن يسأله عن الصور التي في كتب محمد بن الحسن ويجيب ابن وهب عن تلك الصور. فامتنع ابن وهب عن هذا ورضي بهذه الخطة الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي الذي هو أول أصحاب مالك ومقدمهم، ومنزلته من مالك في مذهبه كمنزلة أبي يوسف من أبي حنيفة في مذهبه العراقي. فأخذ أسد يصنف على ابن القاسم كما قال هو بنفسه أسئلة العراقيين على قياس قول مالك، منهج عراقي ومادة حجازية. وكان ابن القاسم حينما يجيبه لا يرجع إلى تحقيق الروايات، وإنما يعتمد على الفرض وعلى التخريج وعلى الحسبان، فيقول إخال وأحسب، وفي ذلك من إهمال تصحيح الرواية ما يجعل بعض الفروع مختلاً مشتبهاً فيه اختلالاً يمس بالأصول إذ تختل باختلال الفروع. ورجع بذلك أسد إلى القيروان، فشاع أمر ما كتب في مصر، واختلف موقف الناس من ذلك، فمنهم من رأى أنه مجازفة في تدوين الفقه المالكي، ومنهم من رأى أنه إيجاد منهجية جديدة مبتكرة في تدوين الفقه المالكي. وعلى هذا المنهج تلقى سحنون الأسدية عن أسد بن الفرات على ما فيها من قلة تحقيق الروايات وعدم إتقان عزوها في بعض المسائل، فرأى أن يرجع إلى تحقيق الأسمعة وأن يطرح الشكوك، فجعل الأسدية مادته الأولى ورجع بها إلى عبد الرحمن بن القاسم وهو أصلها، راجيا منه أن يحقق النقول وأن يتقن عزو المسائل والفتاوي والصور حتى يزول الشك ويندفع الاشتباه. وبذلك أصبحت المدونة قائمة على هؤلاء الثلاثة، على أسد باعتبار كونه مخطط المنهج، وعلى ابن القاسم باعتبار كونه مفيض المادة، وعلى سحنون باعتبار كونه المحقق المهذب الجامع لها في صورتها الأولى التي هي المختلطة التي لم تكن مبوبة ولا مستدلا لها بالأحاديث والآثار، والمدونة التي بوبت واستدل لها بالأحاديث والآثار. وبذلك تمت المدونة بسحنون وأخذت منزلتها وسيادتها به، لأنها لم تأخذ منزلتها إلا بما اشتملت عليه من التحقيق الفقهي والتثبت الذي رسخت به أصول المذهب. ولذلك أصبحت المدونة عمدة المذهب المالكي في دور التطبيق الذي هو دور المختصرات، إذ اختصرها ابن أبي زيد وابن أبي زمنين والبرادعي، وفي دور الشروح الذي استمر قرونا متطاولة من ابن أبي زيد وابن يونس واللخمي وعياض إلى ابن ناجي، ثم في دور التنقيح حيث صححت الكتب الأخرى بها، فجاء ابن رشد في البيان والتحصيل يصحح روايات العتبية بروايات المدونة، ثم في دور التقنين حيث اعتمد رجال المختصرات من ابن الحاجب وابن عرفة وخليل على المدونة، فأصبح عمود المذهب المالكي قائما بها في عامة أطواره، واعتبرت أم المذهب، وبذلك نال سحنون ونالت القيروان المنزلة الفائقة في حياة الإسلام التي نوهنا بها للقيروان، وقلنا إنها بها قلدت منة في رقاب المسلمين أجمعين، وحق بها لسحنون أن يكون صاحب هذه المنة، وأن يكون الحقيقة بما قيل في رثائه من شعر شاعر القيروان عبد الملك بن قطن: هناك برزت يا سحنون منفردا كسابق الخيل لما بان فانقطع، فاذهب فقيدا حباك الله جنته، واحصد من الخير ما قد كنت مزدرعا. رحمه الله ورضي عنه.
5: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده.
0: إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباء إذاعة المنستير، مرحبا بكم في سفرة أخرى ملؤها الجمال والكلم الطيب والنغم الرفيع. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وأعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقض عنا الدين واغننا عن الفقر بعزتك ورضاك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين.

مستمعين الأعزاء، صباح الفرح والخير والتفاؤل والسعادة. هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش في رحلة جديدة من نور الصباح. صديقي، السعادة هي أن تعيش كل يوم بأمل جديد وبعمل جديد وبطموح جديد، أن تعيش حياتك دون أن تنظر إلى الوراء طويلا إلا إلى الذكريات السعيدة. وسعادة الإنسان تكون بالشكر والصبر والاستغفار وسعة البال والحلم عند المظالم والعفو عند المقدرة. أيها المنتظر على عتبة هذا الوجود، لو حاول العالم كله أن يسعدك وأنت بداخلك منغلق على نفسك، تأبى التواصل والانشراح والانفتاح، فلن يفيدك ذلك في شيء. إن السعادة تبدأ من ذاتك وتنطلق من أعماقك، فلا تبخل عليك بها، واجعل من صباحك هذا نورا لحياة جديدة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: أعزائنا الأوفياء، ما أجمل أن يربت الصباح على قلوبنا برفق ونحن نستقبل معه إشراقة الضوء في كنف الجمال والبهاء. ما أحلى أن نعيش رغم الحزن والأسى لنطرز في شرفة هذا الصباح أفراحنا البيضاء، أفراح الحلم والأمل، لنقدمها على بساط البهجة لمن حرموا من الصباحات الجميلة. الصباح الذي يبدأ معكم على شاشة الحياة أيها الأحبة الأفاضل لا يشبه أي صباح، لا يشبه الصباح الذي تلده الشمس كل يوم من وراء الغيوم ومن وراء السحاب والضباب، كأنما يولد هذا الصباح من شيء ما في داخلنا فينير العالم من حولنا وينير لنا دروب الحياة.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: رفاق نور الصباح، الناجحون في هذه الدنيا هم أناس يقومون في الصباح الباكر ويبحثون عن فرص جديدة وظروف مواتية، وإذا لم يجدوها صنعوها بأنفسهم وتسابقوا لإنجاز أهدافهم وتحقيق أحلامهم من جديد.

بماء التوبة وزكاها، وإذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه، وإن سمع دعي الله أجاب دعوة الله ولباها، لا يسأل إلا ربه، ولا يعتمد بعد الله إلا على نفسه، والمؤمن القوي دائما خير من المؤمن الضعيف.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: أيها الأحبة، القرآن ينهى عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وتتبع العثرات واقتراف السيئات، ويحذر من تطفيف الكيل والميزان والغضب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعاطي المسكرات، ويتوعد بالعقاب الشديد على نقض العهود وفك العقود وإخلاف الوعود وعقوق الوالد وإساءته إلى المولود. فطوبى لمن أدرك ما فيه من لطائف الإشارات وجميل الممكنات. كتاب يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وحسن الخلق والجوار، وينهى عن البغي والفحشاء ومصاحبة الأشرار.

0: ثلاثة لا ينجو منهم أحد: الظن والطيرة والحسد. فإن ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي ولا تنثني. فالحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف والكذب. في معنى الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموتى والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء.
1: جاور من يخاف الله، فإن من خاف مولاه حفظ حقوق خلقه، ولن تجد عنده إلا صدقا في القول وأمانة في الفعل. هؤلاء هم ملاذ القلب حين تتخبط بك أهواء البشر، لأن خوفهم من الله هو الوازع الذي يمنعهم من ظلمك، وهو النور الذي يهديهم لإحسان معاملتك. فمن عظم خالقه لم يهن صحبته، ومن اتقى الله فيك فأبشر بقلب رحيم لا يعرف الخيانة. جاور من يخاف الله، لأن صحبة الصالحين ترتقي بروحك إلى معالي الأمور، وتعينك على طاعة الله حين تغفل. هم لا يرون فيك عيوبك ليعيروك، بل يرون فيك خيرك ليشجعوك. مجالسهم ذكر، وسكوتهم تفكر، وحديثهم حكمة. حين تعيش بين أناس قلوبهم

في صديق أو جار، من يخاف الله لن ينقل لك نميمة، ولن يحمل لك غلا، ولن يستغل

0: الله.
1: نور الصباح، نور الصباح.
0: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

ربنا افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واصرف عنا عذابك واجزنا جنتك وثوابك. اللهم نسألك السلامة في ديننا وأبداننا والمغفرة لأبنائنا وأمهاتنا والبركة في أرزاقنا. اللهم ربنا امنحنا السعادة والعافية وأنزل علينا لطفك أينما كنا ويسر لنا الخير والبركة أينما ذهبنا. ربنا أبعد عنا البلاء والعناء وارفع شأننا في الأرض والسماء وتولنا برحمتك وعنايتك في السراء والضراء وارزقنا في هذا الصباح الجديد أملا يزيل اليأس وفرجا يمحي الهم وجبرا يسعد القلب وهب لنا من الأقدار أجملها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا خوفا إلا أمنته ولا رزقا إلا بسطته ولا مريضا إلا شفيته. ويسر لنا ما تحبه وترضاه واجعلنا من المتقين يا رب العالمين.

متابعينا في كل مكان، أينما وجدتم ما زلتم على أمواج إذاعة المنستير، وهذا صوت الحبيب مرموش يفتح لكم أشرعة الفرح والبهجة والجمال في نور هذا الصباح. في معنى المحبة والإخلاص للمحبوب قالت رابعة العدوية: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، وهذا لعمري في القياس بديع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صديقي المحب، حين تعرف حقيقة الحب ستحب ربك مثلما تحب نفسك وأكثر، ومتى أحببت ربك الحب الحقيقي ستحب كل ما هو حولك، وستسامح الناس وتسامح نفسك أيضا. فالحب هو روح الوجود وإكسير القلوب وصمام الأماني لبني الإنسان. وإذا كان قانون الجاذبية يمسك الأرض والكواكب والأفلاك من أن تصطدم فتتساقط أو تحترق أو تزول، فقانون الحب هو الذي يمسك العلاقات الإنسانية من أن تتصادم وتتشابك فتحترق وتستحيل إلى دماء وهباء. وقد قيل قديما: لو ساد الحب بين الناس ما احتاج إلى العدل أو القانون على هذه الأرض الطيبة.

قال إلياس فرحات: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. بلد صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد.

يأتي الصباح حاملا معه الأمل والجمال، وتشرق الشمس بعد طول غياب، ويأتي يوم جديد تتجدد فيه أحلامنا وأرواحنا تورق وتزهر من جديد. صباحكم أكاليل حب وزعتر. أعد لكم هذه الحصة وقدمها الحبيب مرموش، إخراج سامي مطاوع. نرجو لكم أحلى الأوقات وأسعدها، وفي حفظ الله دمتم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير. أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء في منشور على فيسبوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء أمس زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، وأكد بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث وفق ذات المصدر. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من اليوم الثلاثاء 11 من أوت 2026، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد. ختاماً، قال المرصد التونسي للمياه إن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

صباحكم زين ورد وياسمين. هذه البشائر وأهيم شوقا إلى بلدي، أهيم شوقا إلى الخضراء، أهيم شوقا بها حتى النخاع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في صباح جديد من يوم الثلاثاء 11 أوت 2026 ميلادي، والموافق ل 27 من صفر 1448 هجري. هذه إذاعتنا، هذه أمواجنا، وهذه إيقاعاتنا. صباحنا زين ورد وياسمين، إن شاء الله يا ربي موفقين في كل أعمالكم، في كل مقاصدكم. الناس اللي قاصدة باب ربي للعمل، ربي معاكم إن شاء الله زينة. أيضا الناس اللي قصد ربي للشطوط متاعنا التونسية، كالعادة شعارنا اليوم احنا بالحق معناها سيسوى علينا شوية في صبحية اليوم، بما أنك نشوفوا معناها الناس كي تسهر سهرية الصيف، وما أحلاش من سهرية الصيف وأجواء الصيف، وخاصة مع العائلة تفقدوا كتجيوا تقوم المكان اللي كنتوا قاعدين فيه، ما فيها باس تنظفوا المكان اللي كنتوا قاعدين فيه توا. وانا نركن في السيارة في باركينج البلدية، فاللي ريتوا معناها يوجع القلب الحقيقة. المهم صباحكم زين ورد وياسمين، 16 دقيقة هذا توقيتنا، ما نجمش ما نقولش الملاحظة هذية. متسيليش الناس اللي تسمع فينا، ربي معكم الناس الكل، نحافظوا على بلادنا ونحافظوا على صورة بلادنا مع بعضنا. اللي في اللي تفضل محمد سيدي، أنا جوال مهري صخير تقول لكم مرحبا بكم في صباح جديد ويوم جديد، إن شاء الله يكون طلع خير على الناس الكل.

صباح النور، صباح نادي على الناس الكل. إن شاء الله يا ربي بالأخبار الزينة. صباحكم فلو ياسمين. نصبح على الناس، الناس منعرفش عاد وصلت خسلت وجوهها ولا لا، فما ما ما فماش مازال مقصوص لا. إن شاء الله ربي جريها على صلاح كما يقولوا ناس بكري. ربي معانا في تونسنا في الصيف هذا اللي هو صيف استثنائي على جميع الأصعدة. معنا نشوف كل شيء مربوط ببعضه، معنا متواصل ببعضه. معنا إذا كان أنت تعيش مكش مرتاح في صيفك، لا ماء لا ضوء، فما قصان، فما العشيات، معنا تحاول تجري تجري تجري تبدأ لعصابك معناها باش تدوش، وإلا باش تقضي أشوارك ما قبل ما ينقص الماء، ولا يمشي هكا بشوية بشوية كما تقول مماتي. فما زادة كيف كيف الناس اللي الحقيقة ما توصلش معناها حتى باش توصل تعبي حاجات، فخذوا حذركم، خذوا حذركم حتى ربي يفصلها ويجريها على صلاح. 26 دقيقة موعد باش نحكيو فيه على أحوال الطقس الثلاثاء 11 أوت. طقسنا لليوم باش يكون متميز بنسمات صافية أو بسماء صافية إلى قليلة السحب لأغلب الجهات. تهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر متموجا بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى ما بين 22 و26 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. احنا باش نكونوا ايجابيين اكثر ما تتصوروا من خلال ايقاعاتنا، من خلال صباحنا، لكن ما تسيلش وقعنا نحكيوا عليه. زاده 6 و24 دقيقة لكل من يسأل على الوقت. تفضل محمد.

0: أحلى ما غنت سونيا مبارك في هذا اللقاء وفي صبحية هذا اليوم. نجم نقول إيقاعات دينية لكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير في صبحية اليوم. أبرز أحداث هذا اليوم 11 أوت.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 11 أوت 1843، توقيع معاهدة فيردان التي قسمت أراضي إمبراطورية الفرنجة.
5: إنها واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية في تاريخ البشرية، معركة شرسة اندلعت بان الحرب العالمية الأولى ودارت رحاها بين القوات الألمانية والقوات الفرنسية لتستمر 10 أشهر كاملة وتتسبب في تغيير المناظر الطبيعية وتدمير مناطق بشكل كامل، ويذهب ضحيتها ما يقارب 1,000,000 إنسان دون أن ينتصر أحد. إنها معركة فيردان. نحن الآن في عام 1915 للميلاد، في أتون الحرب العالمية الأولى، حيث حققت ألمانيا انتصارات مبهرة خلال هذا العام. فقد نجحت القوات الألمانية في الصمود أمام هجمات قوات الحلفاء في مقاطعتي أورتوا وشامبانيا الفرنسيتين، كما كان هجومهم في الشرق مثمرا للغاية، حيث تم احتلال مملكة بولندا وغزو مقاطعة كورلاند وليتوانيا على الحدود الروسية. وفي الجنوب تمكن الألمان من سحق معارضة صربيا والدفاع عن الدولة العثمانية، كما انتصروا على بلغاريا. أيضا فقد تسببت معركة فيردان في تغيير المناظر الطبيعية الرعوية المحيطة بالمدينة بشكل عام، ودمرت بشكل كامل عدة قرى فرنسية، فقامت الحكومة الفرنسية بعزل تلك المناطق المنكوبة ومنعت ممارسة كافة الأنشطة من قبيل الزراعة وبناء المنازل بها حتى يتم تنظيفها من مخلفات الحرب وتغدو آمنة. جدير بالذكر أن معركة فيردان قد شهدت مشاركة أمريكية قبل دخول الولايات المتحدة الحرب رسميا عام 1917 للميلاد، حيث شارك سرب من الطيارين الأمريكيين في هذه المعركة إلى جانب القوات الفرنسية.
0: 1798، وقوع معركة الصالحية بين قوات المماليك والحملة الفرنسية في مصر. وفي 11 أوت 1952، مجلس الأمة الأردني يقر إنهاء ولاية الملك طلال ومنادات الأمير حسين ملكا دستوريا. 1807، الأمريكي فيلتون يبحر في نهر هادسون بواسطة أول قارب بخاري. وفي 11 أوت 1929، العراق وإيران توقعان معاهدة صداقة أنهي فيها قرونا من العداء بينهما. 1945، قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة توافق على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. وفي 1970، الاتحاد السوفيتي يطلق القمر الصناعي كونموس 356 الذي يدور حول الأرض دورة كاملة كل 92 دقيقة. 1999، 11 أوت، كسوف كل إلى الشمس شوهد في مناطق كثيرة من أوروبا وآسيا الوسطى. في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنان السعودي طلال مداح. طبعا في ذكرى وفاة هذا الفنان، ذلك الصوت الذي حلق بعيدا بنا هو والملقب بإحساس الأرض، وصل بصدقه إلى قلوب الناس من أول نغمة إلى آخر لحن. صاحب أغنية مجادير وترحل، ومن شدة حبه للمسرح طلال مداح مات على المسرح.

زال هذا الصوت المتفرد في قلوب محبيه حاضرا بأعماله الخالدة التي ستظل شاهدا بأن هذا العملاق مر من هنا، والذي ولد في مكة المكرمة نهاية العقد الخامس من القرن الماضي وترك إرثا فنيا عظيما.

0: انا ما اقدر اقول في صوته لانه كان معايا ولدي انا، لاجل كده كنت احبه، وصوته كان جميل جدا، لانه احنا واقفين فوق المسرح ويطلع يغني وردك يا زال على الورد، يا غزال يا غزال، كان يغني هذه الاشياء الحلوه الجميله، ويبتدي يغني من اغانينا احنا، وما خلى شيء ما قاله حتى الى الان. هو مات الله يرحمه له سنين، نشوف صورته ونشوف الفرقه اللي موجوده معاه، كان يتجاوب معاهم.
1: قدم طلال في مشواره اكثر من 1500 اغنيه، منها 80 عملا وطنيا تعاون فيها مع نخبه من الشعراء، منهم الامير عبد الله الفيصل رحمه الله، وخالد الفيصل، ومحمد عبد الله الفيصل، والامير بدر بن عبد المحسن الذي تعاون معه في 60 عملا، كان من اشهرها الرائعه وترحل.

0: حقيقة أقول أستاذي، لأنه أول ما فتحت عيني على الفن كان على صوت الأرض، الصوت الحنون، الصوت الدافئ، الصوت الرقيق، الصوت العذبة، صوت الأستاذ طلال مداح. أتمنى أن يعني يعمل شارع باسمه، تعمل أكاديمية باسمه، يكون في شيء، معلم كبير باسم هذا الرمز الوطني الكبير.
1: كان طلال يلحن لنفسه بينما لحن له كثير من العمالقة أمثال محمد بن عبد الوهاب وبليغ حمدي وعمر كدرس وطارق عبد الحكيم. وكما غنى طلال ولحن، فقد مثل أيضا حين شارك الفنان صباح عام 1965 في فيلمها الضباب.

0: في مثل هذا اليوم 11 من شهر أغسطس للعام 2000 رحل عنا طلال مداح، غاب صوت الأرض، ولكنه سيبقى خالدا في قلوب عشاقه الذين أحبوا فنه وعاصروا تلك الروائع التي لا تنسى. إلى رحمة الله يا طلال مداح، إلى رحمة الله يا صوت الأرض.
1: أيقونة أخرى تحتفل بعيد ميلادها 11 أوت 1938، ولدت صوت الحب الدافئ الفنانة نجاة الصغيرة أو نجاة محمد كامل حسني البابا الملقبة والمعروفة بنجاة الصغيرة، قيثارة الطرب العربي، المغنية والممثلة، وهي من أشهر رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي للخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

تحتفل اليوم النجمة الكبيرة نجاة الصغيرة بذكرى ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1938، وتعد من أبرز نجمات الفن في العالم العربي، وتألقت في مجالي الغناء والتمثيل، وقدمت مسيرة حافلة بالإبداع على جميع المستويات.

بدأت نجاة الصغيرة مشوارها الغنائي وهي في 5 من عمرها، حيث كانت تغني في التجمعات العائلية، وظهرت موهبتها منذ الطفولة حين اكتشف والدها عذوبة صوتها فشجعها على الغناء واصطحبها إلى المسارح ومتعهدي الحفلات، وقدمها للمرة الأولى في حفل وزارة المعارف وهي بعمر 6 سنوات.

جاءت انطلاقتها الفنية الحقيقية من خلال أغنية اوصفوا لي الحب من كلمات مأمون الشناوي، ثم التقت بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي لحن لها أغنية كل ده كان ليه والتي غناها بصوته فيما بعد. قدمت أول أدوارها السينمائية في فيلم هدية، ثم شاركت في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها الشموع السوداء، ابنتي العزيزة، القاهرة في الليل، وجفت الدموع.

تعاونت مع كبار الملحنين مثل أحمد صدقي وزكريا أحمد وسيد مكاوي وحلمي بكر وبليغ حمدي وهاني شنودة، وحققت نجاحات كبيرة بأغنيات مميزة منها إلا أنت، عيون القلب، وأنا بعشق البحر، إضافة إلى غيرها من الأعمال التي أثرت قلوب الجمهور. حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات تقديراً لعطائها الفني، حيث منحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وساماً لمساهمتها المتميزة، وحصلت على وسامين من الرئيسين التونسيين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. هذا بالإضافة إلى جائزة من دولة الإمارات بعنوان هؤلاء أسعد الناس، إلى جانب جوائز عديدة أخرى تعكس مكانتها الرفيعة في عالم الغناء العربي. ورغم ابتعادها عن الساحة لسنوات طويلة، والذي لم يقطعه سوى ظهور نادر خلال تكريمها العام الماضي في المملكة العربية السعودية، ما زالت نجاة الصغيرة حاضرة في قلوب جمهورها بعشرات الأغاني الخالدة التي ترسخت في وجدان المستمع العربي، لتظل واحدة من أهم أيقونات الغناء العربي على مر التاريخ، وصوت الحب الدافئ الذي لا ينسى.

ما زلنا في الاستماع إلى قيثارة الطرب بالعربي التي أمتعتنا صباحا ومساء. فأقول سنة حلوة لمنيرة الحسيني. منيرة كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله يا ربي بصحة الأبدان، إن شاء الله كل عام وانت سعيدة فرحانة مقبلة على الحياة. شكرا منيرة على التواصل، واحنا هكا نحبوا أصدقائنا المستمعين يتواصلوا معنا. منيرة حسيني العويتي نقول لك كل عام وانت حية بخير، سنة حلوة بصوت الرائعة نجات.

سنة حلوة لكل من يحتفل بعيد ميلاده في هذا اليوم 11 جوان. إن شاء الله يا ربي تحققوا كل أحلامكم وأمانيكم في سنتكم الجديدة. نهاركم زين الناس الكل.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك
0: زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: اقصد رب العالمين اقصد رب العالمين.

برزقك المولى قايم اتمر شعراس بلادك فعدة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم ارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

0: عصفور من الشجرة لشجرة غنيته حلوة يا محبها متع حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من الشجرة لشجرة غنيته حلوة يا محبها متع حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين.
1: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحل وذلك في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوية. أكدت كل من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل لمراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. ختاما أفاد محمد تليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس الهيئة صادق على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية وعلى إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 من سبتمبر القادم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: ما زالت البركة.
1: بكري كانت عندنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق. يشريوا شوية لحم ولا شوية كبدة. يشريوا قرنين فلفل وشوية طماطم ويمشيوا البدة. يمشيوا المحمد المدن يمشيوا العم الشطي يعملوا الفور متاعهم غادي الناس كلها عند بعض. هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران اللي هذي ايش عندها. عندها محمص بيت، عندها كسكسي بيت، عندها قرفة هذيك النواصر بيت، عند كل دارش عندها يتلموا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. هم متوا يبدوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطور وحاضر تبيع الصلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول والطماطم موجودة. كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة ويعملوا الصلاة هذيك المشوية. ثم اللي يهرسها بالمهراس وثم اللي يعملها بالتصفيرة وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة ذيك البيت وماكلة أكلة بنينة وأكلة بنينة. وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه. الأكلات اللي عنا في زغوان عنا نعملوا البركوكش نعملوا المحمص نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم نعملوا المرقة الحلوة نعملوا المرقة الجلبانة اللهم صلي على النبي والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة نخبيوها وكل الجلبانة ذيك وكل جنرية هم ياذوكم زادا نجبتوهم اللهم صلي على النبي يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي فهمت. والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان معنا.
0: ما زالت البركة
2: انتوما معنا في بشير صباح.

جديد لطيفة العرفاوي. وصلنا حتى ل 7:17 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. صبح عليكم بالخير، صبح عليكم بالخمير كما يقولوا الناس بكري. إن شاء الله قمتوا لباس متفائلين رغم كل الإشكاليات. ما تسالش تو تمر، هيا مات وتمر، دوام الحال من المحال. طبعا خلينا مع براءة الطفولة، والأكيد باش نمشي ونغوصوا معاهم في أحلامهم. يلا محمد.

0: مغرول مع ريم الهيم.
1: صباح الخير، انا اسمي حاني. اليوم باش نحكي لكم على البحر. ديما احنا كل نهار راح نمشيو للبحر مع ولاد خالتي ونعوموا ونخرجوا نفطروا، بعديك نرجعوا نعوموا، وبعديك نروحوا، وبعديك نقعدوا نلعبوا ونتفرجوا على التلفزه. هما ولاد خالتي مستنسين نلعبوا مع بعضنا، مثال شكون يضحك صاحبه، لولو جراسي، غميضة، شطرنج، دام، نلعبوا زادة بطة، حداش نقعد نتفرجوا على التلفزة، نعملوا قرعة وشكون واللي معناها يخرج، اللي يخرج معناها هو يجري، والحكم هو لازم يشدنا، وإحنا نقعد هيك واقفين في بلاصتنا، هو لازم شكون يجي يمسنا، وإحنا نرجعوا نلعبوا لعبة المس. الغميزة ديما نلعبوها بالألوان، شكون يتخبى في اللون، مثال نغفو فتروات ولا حتى أقلاء، نشدوهم وكل واحد يغمض عينه ويختار اللون، وهو لازم يتخبى في اللون اللي هو اختاره. مثال فما حاجة بيضة، مثال هو طلع له لون أبيض، لازم هو يتخبى في حاجة لون مكان لونه أبيض. وهذه لعبة سهلة. باي باي.

0: الراحل أحسن الدهماني الراحل عنا بالجسد، لكن بصوته مازال حاضر ومنقوش في قلوبنا وفي كل محبيه من جمهوره العريض. نرجع معكم 27 دقيقة وقيت باش نعلنوا على مسابقة هذا الصباح. طبعا باش تربحوا معنا تذاكر، شوزوا معنا بتذاكر لحضور عرض موسيقي صوفي مبرمج الليلة بمهرجان المنستير الدولي. فقط قولونا للي تابع البرمجة متاع مهرجان المنستير الدولي، هل هو العرض الحذرة التخميرة أو الزيارة؟ الحذرة التخميرة أو الزيارة. أيضا عندنا اختيارات فنية موسيقية كما عودناكم في صائفة البشائر أو في بشائر الصيف في 2026، زوز أنغام اخترناهم لكم، أولية غالي ولا غالي، وكارم محمود على شط بحر الهوى. أغنية منهم نجم نقدمها ونختم بها لقائنا في البشائر. أهلا بالجميع.
1: دقيقة صحة.
2: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوبوس أو لدرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة شن نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى إنه هما يلزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يلزمهم يعرفها المرضى إنه الكرون سولير هذا يلزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يلزمهم يجدوه. النصيحة الثانية شن نتوجه به للمرضى هذوما هي إنه يلزمهم يستعملوا لا بروتيكسيون فيستيمونتير، معناها يلزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بوردي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداوا ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح للاربع نتاع العشيه، وفين تكون الاشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبانه.
1: دقيقه صحه.

السابعة والنصف صباحاً. عناوين الأخبار: المرصد التونسي للمياه يؤكد أن تونس دخلت خلال شهر جويليا مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع

0: ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. غرفة المشروبات غير الكحولية تعمل على تدارك النقص المسجل في الماء بعدد من المناطق وخاصة الساحلية منها. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تدعو إلى الامتناع عن شراء سمكة لامبوكا قبل 15 من أوت للحفاظ على استدامة المخزون وحماية الثروة السمكية. 5,928,000 سائح توافدوا على الوجهة التونسية منذ بداية هذه السنة وإلى غاية 31 من جويليا المنقضي، أي بزيادة بنسبة 2.6%. وعدد حوادث الطرقات يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية 6 من أوت الجاري تراجعا بنسبة 19%، فيما ارتفع عدد القتلى بنسبة 10%. كانت هذه عناوين الأخبار، التفاصيل تأتيكم في تمام 8 إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: غرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7. 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

فتحت علي وقلبي.

حبيبي حبيبي

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: كيفاش يتم عملية التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين؟ يتم تعمير التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من خلال الحصول على مطبوعة التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من موقع الديوان أو تنزيلها بصيغة PDF، وتتوفر نماذج إضافية على موقع جباية. يلزم توفير شهادة في خصم الضريبة مسلمة من قبل المشغل، وهي عبارة عن الشركة أو الإدارة الجهوية أو غيرها، ولتثبت المداخيل والأداءات اللي تم اقتطاعها مسبقا. تعمر بياناتك الشخصية بكل دقة، ولتشمل السنة المعنية بالتصريح، المعرف الجبائي والاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية والمهنة. إذا كان عندك مصدر دخل وحيد متمثل في الراتب، اختار خانة أجور وجرائم ذات مصدر تونسي. أما في حال تعدد مصادر الدخل، فيلزم تعمير الأقسام الخاصة بكل نوع: أرباح، مهن غير تجارية، مداخيل عقارية إلى آخره. بعدها تقوم بإمضاء التصريح وتتوجه إلى الأقباض المالية مرجع النظر لإيداع المطلب والحصول على وصل الخلاص.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بكرة السلة، والجامعة التونسية لكرة السلة تعقد اليوم ندوة صحفية انطلاقا من الساعة 10 صباحا لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لنافذة الرابعة من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 27. ذكر المنتخب الوطني التونسي باش يكون على موعد مع النافذة الأخيرة لتصفية كأس العالم انطلاقا من 27 حتى 30 أوت الجاري، مواجهة المنتخب الكاميروني، أيضا منتخب جنوب السودان ومنتخب رأس الأخضر. المباراة الأولى بتكون مع منتخب رأس الأخضر يوم 27 أوت الساعة 7 في نفس التوقيت منتخب الكاميروني، يوم 28 يوم 30 أوت الجاري آخر مباراة ضد جنوب السودان. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي استعدادا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 27. ما دمنا نحكي على كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي يضمن الترشح لأقل من 18 سنة ذكور وإناث يتأهلوا للدورة بنهائي بطولة الأفرو باسكيت المقامة في الكوت ديفوار. نحكي على كرة القدم، وهيئة الدرجة الأولى تمدد في أجل الحصول على إجازات المشاركة في بطولة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد اجتماع هيئة الدرجة الأولى بتاريخ أمس 10 أوت حول إسناد إجازات المشاركة في رابطة المحترفة الأولى، وبعد الاطلاع على مطالب التأخير المقدمة من الأندية والاطلاع على الفصل 64 من لوائح الاتحاد الإفريقي المتعلقة بإجازات المشاركة في البطولة الوطنية، قررت هيئة الدرجة الأولى تأخير أجل البث في إسناد الإجازات ليوم الاثنين القادم 17 أوت كأجل نهائي لإتمام شروط قانونية وخلاص كل الديون. منتظر اليوم باش يكون اجتماع اكيد بين هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري وممثلي فريق الاتحاد الرياضي المنستيري وزير الشباب والرياضة من اجل الحلول في رفع المنع من الانتداب، اكيد خلاص بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يبحث على المنع من الانتداب لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. الاتحاد المنستيري برمج آخر الأسبوع يوم السبت تحديدا الساعة 5 في ملعب بن جنات بالمنستير، المباراة بشكون ضد المنتخب الأولمبي. مادامنا نحكيو على المباريات الودية، المباراة الودية دارت أمس بالنادي البنزرتي وشبيبة العمارة انتهت بهدف مقابل صفر في إطار تحضيرات لزوز فرق البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الهدف تسجل في دقيقة 87 عن طريق عزيز شعبان. ذكر النادي البنزرتي يستاهل المشوار في الجولة الافتتاحية بمواجهة الفريق مستقبل مرسى في المقابل شبيبة العمارة أن يتحول لمنافسات يتحول الصفاقس مواجهة تقدم سقي الدير الصاعد حديثا الرابطة المحترفة الأولى كرة القدم. ننتظر الإعلان الرسمي، ناجي جبيني باش يعود بصفة رسمية للإشراف على قطاع التحكيم التونسي بتركيبة جديدة للإدارة الوطنية للتحكيم بعد رحيل الحمودي، وأيضا أكيد باش يكون محمد المد باش يكون المسؤول الجديد على تعيينات الفار. منتظر ناجي جبيني هذا باش يكون مع اجتماع مع وزير الشباب والرياضة قبل الإعلان الرسمي على التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم. أحمد العرفاوي الكاتب العام الأولمبي الباجي يعلن بصفة رسمية عن استقالته عبر تدوين على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي. الملعب التونسي يعلن بصفة رسمية أن الحارس نور الدين الفرحاتي خضع لتدخل جراحي مش يعود إلى سالف نشاطه بعد شهرين وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لفريق الملعب التونسي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يحدد موعد كأس أمم أفريقيا 27 في كينيا وتنزانيا وأوغندا من بين 19 جوان حتى 17 جويلية القادمة. الاتحاد الافريقي أيضا يمنح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا للناشئين 27 مرة ثالثة على التوالي بعد 25-26، يصبح المغرب أول بلد افريقي في التاريخ يستضيف تنظيم البطولة 3 مرات على التوالي. أيضا منتخب رسميا مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. أشكركم أسعد ليام، ترجعكم نجوى وتكمل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: نرجع معكم لمواصلة لقنا في بشائر هذا الصباح الجديد مع الإيقاعات والنغمات والاقتراحات الفنية الموسيقية. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم معنا. وقيد باش نمشي ونتعرفوا على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا أنيس ساتوري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الفل ياسمين مدام نجوى، تحية ليك والأوفية إذاعة المنستير.
0: أي طمنا على الطقس، موجة الحرارة ما زالت متواصلة ولا لا؟ فما نسمة قادمة ولا لا؟ في خدمها الميل مقصوص من 6 الفوق، معناها وانت تعرف الناس الكل تروح من البحر الساعة 7-8، فالطقس هذا شو نجم نقوله؟
1: معقول ولا الحقيقة مازال طقس في استقرار، ما خلينا نحن نكونوا حاضرين، معناه في استعمال العبارات ما هيش موجة حر أو معناه حرارة في المعادلات العادية خلال الفترة هذه من أوت. مثال المنسير 34 درجة يوم أمس كحرارة قصوى، اليوم كيف يعني ننتظره 34 درجة كحرارة قصوى، وهو المعدل بالنسبة للعشر أيام الثانيين في من أوت هو 33 درجة. كلمة موجة حرارة نحكي عليها وقت تتجاوز 7 درجات المعادلات العادية وتتواصل 3 أيام يكون حتى طقس حار في الليل. في معادة ذلك الحرارة قلنا إن شاء الله باش تكون في استقرار، القصوى باش تكون بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 37 و42 درجة في بقية الجهات مع ظهور محلي للشهيلي. طقس عموما صافن إلى قليل السحب، الريح باش تكون عموما شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بعد الظهر بمنطقة سيرات. السيمة الأبرز للطقس في الليالي هذه درجة نسبة بالأحرى نسبة الرطوبة تكون مرتفعة توصل حتى 100% في بعض الجهات، كما الليلة معناها الفارطة بلغت 100% في بنزرة وتونس، 90% بلغت في المنستير، تخلي الحرارة معناها المحسوسة تكون أعلى معناها من المرسول. ده مثال الليلة كانت 27 درجة في المنستير مع نسبة الرطوبة تخلي الحرارة المحسوسة تكون تقريب في حدود 31 درجة، يعني نزيدوا فرق تقريب 3-4 درجات. عموما الليلة باش تكون الحرارة عموما معناها بين 31 درجة، ممكن توصل 33 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. فيما عدا ذلك يوم الغد الأربعاء طقس يتواصل عموما في استقرار، درجات حرارة ممكن تكون في ارتفاع طفيف فرق درجة أو درجتين مقارنة باليوم، وين تتراوح القصوى بين 33 و37 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 38 و43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم الخميس معنى طقس يتواصل دون تغيير، بداية التغير في الوضع الجوي إن شاء الله تكون يوم الجمعة، في فترات ما بعد الظهر يكون الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ممكن حتى جهة قفصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار، ولو أن الفاعلية متاعها معناها ميش كبيرة، الفاعلية تكون أوضح وحضور الخلايا يكون أوسع ومعني في مناطق أشمل إن شاء الله في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد. البحر باش يتواصل هادئ الى قليل الاضطراب، درجات الحراره تبدا في انخفاض طفيف خلينا نقول بدايه من يوم الجمعه، يعني ترجع للمعادلات العاديه. وهذا هو طقسنا مدام نجوى. في معاد ذلك قبل ما نختموا خلينا نذكروا اللي المعهد الوطني للرصد الجوي نظم يوم الغد 12 أوت الأربعاء عملية رصد للكسوف تكون مفتوحة إن شاء الله للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس. إن شاء الله باش ننظموها في 5 أقاليم في الكيف نابل في القيروان في محطة الرصد الجوي عموما هي باش تكون، وفي الجنوب في توزر ومدنين، في مدنين في سيدي جمور باش تكون في جزيرة جربة، وبالنسبة لنابل في باش تكون إن شاء الله في شاطئ الجهمي في معتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، مع العلم أنه أكبر نسبة للاحتجاب إن شاء الله باش نرصدوها في الكيف تقريبا توصل 57%. شكرا. شكرا.
0: هذه المعطيات الكل اللي تخص أحوال طقسنا لليوم. شكرا لك أنيس، تحياتي لك ويومك سعيد. شكرا. احنا مواصلين معكم لقاء البشائر حتى للتسعة، كما قلنا عنا باش تفوزوا بتذاكر باش تحضروا العرض الموسيقي للصوفي المبرمج لليوم بمهرجان المنستير الدولي.
2: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
0: خلينا نذكروا ساعة بالمسابقة متاعنا، عرض موسيقي صوفي اليوم مبرمج بالمهرجان المنستير الدولي. هل هو الحضرة، التخميرة ولا الزيارة؟ مرحبا بكم، جاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك. وزوز أغاني على ذمتكم، واحدة منهم باش نختموا بها لقاءنا اليوم كما عودناكم، برشا دليل في الأغاني. عليا غالي والله غالي، كارم محمود على شط بحر الهوى. يلا نمشي للموسيقى وللأغاني والإيقاعات.

0: تمام 8 صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة. المرصد التونسي للمياه يؤكد أن تونس دخلت خلال شهر جويليا مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. وغرفة المشروبات غير الكحولية تعمل على تدارك النقص المسجل في الماء بعدد من المناطق وخاصة الساحلية منها. من العناوين إلى التفاصيل: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. قال المرصد التونسي للمياه إن تونس دخلت خلال شهر جويليا المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أزيد من 600 تبليغ مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. الخبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه حسين الرحيلي والمزيد.
1: تقريب شهر جويليا لم يكن مفاجئا، كانت عدد التبليغات 608 والانقطاعات 549، وبالتالي بالمقارنه بشهر جوان فانه تقريبا اكثر من 200 تبليغ واكثر من 190 انقطاع للماء بالمقارنه بشهر جوان. وبالمقارنه بشهر ماي نتصور انه انتقلنا تقريبا من 300 الى 600، معناها تضاعفت عدد الانقطاعات المائيه. لكن الاهم في تقرير جويليا 26 حول تطور خريطه العطش على المستوى الوطني هو أنه أصبحت المناطق تقليديا اللي كانت مثل قفص القيروان سليانة القصرين مناطق الحوض المنجمي إصفاقس اللي كانت تقليديا أكثر مناطق فيها عدد الانقطاعات شهريا، اليوم نلقى ولايات الساحل في شهر جويليا تقريبا هي اللي تصدرت الخمس ولايات الأولى كأكثر ولايات فيها انقطاعات. نابل حطمت الرقم القياسي ب 65 انقطاع، المستير المرتبة الثانية 62 تقريبا انقطاع، المرتبة الثالثة سوسة، ثم جينا إصفاقس وجينا مدنين. وبالتالي بان بالكاشف اليوم أنه هنالك تحولات تغييرات جذرية على مستوى اتساع خريطة العطش من ناحية، ودخول مناطق كما بن عروس كما ولاية تريانة، دخلت هذه المناطق اللي ما كانتش تقريبا معروفة بانقطاعات الماء دخلت هذه الانقطاعات.
0: في الأثناء أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح أن الغرفة تعمل على تدارك النقص المسجل بعدد من المناطق وخاصة الساحلية منها، مشددا على أن نقص العرض مرتبط بارتفاع الأسعار والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
2: تواصل شوية النقص في التزويد من المياه المعدنية لأن الحرارة كانت مرتفعة نوعا ما الأيامات الأخرى. احنا قاعدين نصب مع وزارة التجارة ونتقول لنا تم النقص هذا نزودوا كو الإنتاج ولا قد الاستهلاك، معناه هذا كل يوم نوزع المياه نصنع فيها الجهات اللي يقولون عليها. ثم زادت قطاع الكهرباء صار في الأسبوع الفارط، احنا قلنا راهو كان التزويد نجم يرجع بصفة عادية، ما عادش يقع انقطاع تيار الكهرباء التيار الكهربي انقطع، باش ناخذوا عن الاعتبار نشوفوا سيرة الساحل تون نتصل بالخياني يقع تزويد هذا بصفة عادية إن شاء الله. منعاود نداء نتاعي لو كان الناس كل تخمم في غيرها وما تشريش كميات كبيرة، نجموا نلبيو حاجيات الناس كل، معناها فترة لمدة وجيزة زادة يخذون أيامات ترجع الحالة عادية للتزويد. بالنسبة للأسعار نعاود نقولها الصناعيين ما زادوش في أسعارهم، زيادة الأسعار هي من طرف الموزعين وبائعين الجملة والتفصيل، هذا احنا كصناعيين معنا حتى دخل في هذه الزيادة.
0: دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المواطنين إلى الامتناع عن شراء سمكة اللمبوكا قبل 15 أوت للحفاظ على استدامة المخزون وحماية الثروة السمكية. واعتبرت الجمعية أن عرض اللمبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني. رئيس الجمعية رمزي ياسين الصغير والمزيد.
3: السمكة هذيك في الفترة الزمنية هذه تكبر في بسرعة، لو نخليوها نحن ونستحضوا عليها هي تجم توصل حجم متاحة مترين وتجم توصل حتى 40 كيلو من الوزن. باش نحن نستحضوا على المخزون متاعنا من ضمن العباد الكل، حتى ولو نلقاوها على الأسواق اللي هي حاجة مش معقولة، لكن ما نكونوش نحن الشريك زادة البوخت اللي نشريه وراه نشجعوا على الصيد متاع الأسماك خارج الفترة الزمنية متاحة ونشجعوا على الاستهلاك الصغير، وهذا باش يضرنا المخزون نتاعها. نثبتوا في الحجم، اذا الحجم لقيناه صغير اقل من 35 سنتي ما نشيوش، باش ما نكونوش نحنا زاد شركاء في انه هل الاسماك الصغيره هذه غير قانونيه، خاطر عندنا قواتنا صيادنا اللي يطبقوا في القانون وما يصطادوش الاسماك الصغيره، دونك نحنا كي نشريو ونشجعوا في الصياده اللي ماهمش قاعدين يطبقوا في القانون. ثاني حاجه انا كمستهلك اليوم واجبي زاد باش نعرف شنو قاعد نستهلك، قانوني غير قانوني، صحي غير صحي، هذا زاد واجبي على خاطر عندي واجب تجاه الزغافي والتنوع البيولوجي اللي موجود في محمد.
0: توافد على الوجهة التونسية منذ بداية هذه السنة وإلى غاية 31 من جويليا المنقضي 5,928,000 سائح، أي بزيادة بنسبة 2.6% حسب ما كشفته المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنس غربال، مضيفة أن هذا التطور في عدد السياح الوافدين كان مدعوما بتنوع السوق السياحية، حيث سجل سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3% والسوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2%. وأشارت في تصريح للزميلة حنان بربيع إلى تضاعف عدد الرحلات الجوية من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، حيث سجلت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%.
4: هذه السنة وإلى غاية 31 جويليا حققت الوجهة التونسية توافد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%، ويأتي هذا التطور مدعوما بتنوع الأسواق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2%، كذلك نتيجة تضاعف عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، شهدت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%. كما سجلت الوجهة التونسية عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر. أهمية هذه المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية، كذلك على مستوى الاستثمار. اليوم تونس بما حققته خلال السنة الفارطة وما تواصل الآن في تحقيقه كان عنصر جذب للمستثمرين. اليوم نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، عنا كبرى سلاسل الفنادق الإسبانية باش تستثمر في تونس، هذا أكيد باش يساهم في خلق حركية اقتصادية توفير مواطن شغل.
0: أكد رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور بالوسط الشرقي من بي الشطي أن عدد حوادث الطرقات سجلت منذ بداية السنة وإلى غاية 6 أوت الجاري تراجعا بنسبة 19%، فيما سجل عدد القتلى ارتفاعا بنسبة 10%. وأضاف الشطي أن الإفراط في السرعة وزيادة عدد الدراجات النارية يقفان وراء ارتفاع عدد القتلى.
5: على مستوى وطني فما انخفاض في عدد الحوادث بنسبة 19% وفي عدد الجرحى بنسبة 20% موفى معناها 6 أوت 2026. لكن في على مستوى الخطورة فما ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 10%، معناها الحوادث متاعنا شنو في التفسير الحوادث متاعنا منقص، ولكن النوعية متاع الحوادث الخطيرة تفعل. في سنة 2011 كانوا الحوادث ما بين عربة سيارة بدراجة نارية كانوا يمثلوا 16% من الحوادث، توكيه في سنة 2026 ولاو 25%. ناهيك عنا لما حكيناش عليهم مش احنا ثقيلة بدراجة نارية، دراجة نارية بأخرى، مع العلم أن الدراجة النارية الخطورة متاع الحث متاعها 20 مرة أكثر من خطورة السيارة، وهذا يساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع خطورة الحوادث. كذلك فما مخالفة الإفراط والسرعة هي وحدها تخلف 37 بل 38% من قتل حوادث المرور.
0: عشر دقائق بعد 8 صباحا على موجتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. رئيس الجمهورية يؤدي أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة. المرصد التونسي للمياه يؤكد أن تونس دخلت خلال شهر جويلية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. وغرفة المشروبات غير الكحولية تعمل على تدارك النقص المسجل في الماء بعدد من المناطق وخاصة الساحلية منها. أجمل تحيات محمد سيدية في إخراج النشرة، وجهن الذياع في الإعداد والتقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666. منكم وإليكم، 28 000 666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.

0: تحب تدبر لك مراه؟ والله عندي وحده تحت سقي، مش تحت سقي، تحت يدي، هاي العينين. قولي للسمس رزقي ولا خلنا رزقنا. لم كنتي باش نبدو فاضحين من الاول مع بعضنا. الطفله راهي كسيره فتات، لم كنتي كي تحط زوز يا جورات تخلط للكوبه وتحل بواحد.
1: هاي نقزتها هيدي.
0: وكل عندها فتات حول، مش حول، عين تصب في عين.
1: مش كيفتي.
0: لم كنتي كان ما كتبتيش فيها ما تجيبيهاش فيها، حتى هي ثانية ما تجيبهاش فيه.

0: صباحكم زين ورد وياسمين مع هذه الإيقاعات اللي تعطي هكا فايبز محليه الصباح، جرعة أمل، إيقاع جميل نبدأ به صباحنا إن شاء الله. صباحكم ورد وياسمين، رجعين معكم لمواصلة لقائنا زاد كيف كيف فقراتنا في بشائر الصباح. الفقرة اللي تستناو فيها أكيد ولد بحر، وشنو الحوت اللي باش نحكيو عليها اليوم؟ حوت عليكم الناس الكل.
1: ولد بحر
0: مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، صباح النور والسرور.
2: صباح الخير والسعادة لمستمعي إذاعة المستير.
0: يقول لك يعطيك حوت لامبوكا. الحوت اللامبوكا هذي اليوم حوتتها اللي مش نحكيه عليها، مش نقول سمكة، خلني نقول الحوتة محليها. هكا ولا مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: اي حوت نتاعنا اليوم لامبوكا، بكري شويه حكيتوا عليها في الاخبار، فهمتي العناوين الاخبار اللي للاسف الموسم نتاعها مازال ما بداش، دونك مازال اربع ايام الموسم نتاعها وموجوده في الاسواق. وعديتهم بكري كرئيس جمعيه تشينسي، مشكورين المجتمع المدني على حرصهم على توعيه المستهلك والهدف والمحافظه على المخزون البيئه، نشكروهم. واليوم حبيت نكمل الفكرة ونحكي لكم على اللامبوكا، وقتاش نصطادوها، وقتاش نشريوها خاصة، وكيفاش والقيمة الغذائية نتاعها. دونك اللامبوكا هذه دونك حوتة كما قلت انت نجوى موسمية، نعرفوها مليح في تونس ونستناوها كل عام، وهي اللامبوكا ولا نعيطوا لها بالفرنسية الكوريفين، واسمها العلمي كوريفينا إيبيروس. واليوم نحكيو عليها على خاطر مازال على بداية الصيد نتاعها، على موسم الصيد نتاعها أربع أيام. وسمكة هذه للأسف نلقاوها توا موجودة في الأسواق والعباد قاعدة تشري فيها، دونك نحبوا نوعيو المستهلك، راهو 15 أوت تبدأ الموسم الصيد نتاعها، دونك ابتداء من 15 أوت نشريوها. توا
0: شنو يفرق بين النهارات هذوما مدام تودي قلت 15 أوت؟ يعني مش بعيد 15 أوت، يعني
2: مش بعيد ولكن احنا لازم نطبقوا القانون. علاش؟ على خاطر ثم علميا وقتاش وقت التكاثر نتاعها نخليوها تنمو، فهمتني؟ وبعديك نصطادوها. كوردو هابش نتعرفوا عليها بشويه. دونك السمكه هذه هي والحوته هذه مهاجره، تعيش اساسا في المياه المداريه وشبه المداريه، يعني تحب المياه الدافئه، تتحرك في البحر حسب الظروف البيئيه خاصه الحراره وتوفر الغذاء ككل سمكه، فهمتني؟ وجودها في البحر الابيض المتوسط مرتبط بالفتره الدافئه، يعني كي تتحسن الظروف الحراريه في المتوسط تبدا اللامبوكا تظهر وتنتشر في مناطق مختلفه من الحوض ومن بينها المياه التونسيه. وين نحب نوضح حاجه نجوى، كي نقولوا لامبوكا مهاجره ما معناهاش معناها مش معناها بالضروره انها تجي من دوله واحده ولا هي جايه من بلاصه معينه. اللامبوكا نوع واسع الانتشار وعندها قدرة كبيرة على الحركة، فهمتني؟ وتجينا على خاطر وقت تسخن الدنيا عنا تبدأ تجي لتونس، فهمتني؟ وسمكة هذه خلنا نساعة نوصفوها، فهمتني؟ طويلة، كي نقولوا السمكة هذه دونك مضغوطة من جنبات، وأكثر حاجة تميزها هي الزعنفة الظهرية الطويلة اللي نلقوها على الظهر نتاعها. ونجموا من خاصيات نتاع اللامبوكا اللي نجموا نفرقوا بين لنفة وذكر، على خاطر الذكر الجبهة نتاعه تكون بارزة ومعناها ومحدبة شوية بارابول الأنثى اللي هي أكثر في ناس، فهمتني؟
0: فينو
2: ولون الفينو للأنثى والجبهة متاع الذكر هكا عريضة شوية، ولونها أزرق مستخضر على الظهر، وألوان ذهبية وصفراء جميلة جدا على الجنبات. وإذا كان الألوان هذه موجودة نعرفوا اللي سمكة فريشكا، دونك نمشيو للسواق كان نلقاوها غماقت ماذا بينا ما نشريوش، نعرفوا اللي عملية التبريد ما كانتش
0: غماقت، معناها زراقت هكا أكثر من ليزر،
2: هي غماقت اللون الأصفر هذيك بولا باهت، اللون الأصفر الذهبي المزيل ولا باهت برشا، دونك نعرفوا اللي سمكة ما هيش طازة. وللأسف من زمان ديما نقول أنا ما نشريو كل شيء من نقاط بيع موجود فيها الثلج مغلف السمك. وعلاش اللامبوكا توقلنا تجي للمياه التونسية؟ على خاطر تلقى ظروف اللي تناسبها، مياه دافئة وغذاء متوفر ومساحات واسعة من المياه المفتوحة. وسمكة هذه زيدة سمكة سريعة النمو والنشاط، وهي مفترسة غطس مهم في البحر وتتغذى على الأسماك الصغيرة وعلى أنواع السردينة والنشوة اللي حكينا عليهم الكل في فقرات ولد بحر وغير هذا من الأسماك السطحية وزاد على القرنيت والقشريات، وهذا يخليها جزء مهم من الشبكة الغذائية البحرية. يعني اللمبوكة مش مجرد سمكة نلقاها في السوق وحطوها في الطبق نتاعها وحطوها فيها الماكلة، هي كائن عنده دور داخل المنظومة البحرية وعنده علاقة ببقية الكائنات اللي بتعيش في البحر،
0: ومحبوبة محبوبة، أنا نحسها محبوبة جداً برشا
2: جداً،
0: يفرحوا بيها. موسم اللمبوكة معناها ما عادش تو، إذا كان تحت يقولك تحت اللمبوكة سيئ مع العبيد الكل، ما عادش الحقيقة الأسماك الأخرى معناها ما عادش تلقى حظها مع اللمبوكة بصراحة.
2: أكيد عرفت، في البحر الأبيض المتوسط عندها فترة تكاثر مرتبطة أساسا بالفترة الدافئة، والدراسات في غرب ووسط المتوسط بينت أن فترة التكاثر تمتد من جوان إلى سبتمبر مع نشاط مهم في جوان وجويليا، واللي باش نعرفه وهذا مهم باش نفهموا علاش تنظيم موسم الصيد ضروري. على خاطر نوقفوا الصيد نتاعها وقت اللي هي تتكاثر وقاعده تنمو، على خاطر السمكه عندها دوره حياه، ماكش تعمل هي تصرخ تكبر تنتج تتكاثر وبعدها تعطينا اجيال جديده. دونك اذا كان نضغطوا برشا على المورد خاصه في فترات هذية الحساسه نجموا ناثروا على قدره المخزون على التجديد. والحاجه الملفته في اللمبوك انها سريعه النمو، وثم دراسات على المصايد التونسيه بينت ان متوسط حجم الاسماك المصطاده يزيد بشكل واضح خلال الموسم من حوالي مثلا ناخذ مثال 36 سنتي طولها في اوت توصل 44 سنتي في ديسمبر. فهمت علي؟ باش تعرفوا اللي سمكه هذه سريعه النمو، وهذا يعطينا فكره على سرعه النمو نتاعها، وهيك علاش لازمنا نعطيوها فرصه باش تكبر. وبالنسبه لموسم الصيد في تونس اللمبوكه واللي لازم كل مواطن يعرفها هي انه موسم الصيد اللمبوكه لسنه 2026 ينطلق بعد 4 أيام يوم 15 أوت، حتى شيء آخر ديسمبر، وهي بتبيعتها باش تقل على خطر طقس باش يبرد وباش تنقص اللمبوكة.
0: يعني صعيب شوية طقس يبرد توا مدام معناها احنا باش نشبعوا باللمبوكة.
2: نحكي على ديسمبر
0: انا توا ديسمبر بعثنا لديسمبر نسيل
2: انا قلت لك 15 أوت
0: حتى لديسمبر، معناها هكا عندكم فرصة.
2: اللي أعلنوا عليه رسميا معناها وزارة الفلاحة 15 أوت يبدأ موسم اللمبوكة، وطبعا حتى شيء آخر ديسمبر. يعني اليوم وغدوة والغاية 14 أوت إذا نلقاو اللمبوكة معروضة للبيع في السوق لازم نكونوا واعين وما نشجعوش شريينها، خاطر صيدها مازال خارج الموسم القانوني.
0: صحيح صحيح،
2: وعندها عملية صيد مزيانة على الأخر نجوى. عملية صيد نتاعها تعتمد على القناطيس، فهمتني؟ وش قولي شنية طيب القناطيس؟
0: مش قول لك القناطيس
2: طريقة تقليدية وتكون مصنوعة من السعف ساعات ولا الجريد. هي عبارة على شنوها هذي؟ عبارة على أجسام طافة بالجريد. علاش؟ خاطر تحب هي تتجمع وتحب توجع الظل، جيب تجمع تحت الأجسام الطافة هذوكم هما القناطيس، ومن بعد البحارة يجيوا يدوروا عليها بشي بك.

0: تابع السوق على توفير عليها توفيرها حتى وهي خارج الموسم, عليها صيد غير قانوني. أما إذا نقول لا نستنى حتى يبدأ الموسم, هون نساهم في احترام القانون وحماية المورد, وهيك علاش المستهلك شريك في حماية الثروة السمكية. وزيدا بعد بداية الموسم يلزمنا ننتبه الحجم متاحة, الحجم القانوني الأدنى
1: 35 سنتي
0: هو 35 سنتي,
1: حافظت هذه حفظتها.
0: وعليش الحجم مهم؟ خاطر السمكة صغيرة ما زلت في طور النمو, إذا كانوا اصطادوها بكثرة قبل ما تاخذ فرصتها في النمو والتكاثر نأثروا على تجديد المخزون. والبارح حكينا شوية على القفالة والكلوفيس, قلنا المخزون وفاه وقاعدين حتى ونحاولوا نجدوا المخزون متاعنا, دونك ماذا بينا الأسماك الآخرين حافظوا على المخزون متاعنا ونساهموا هوني في الاستدامة, واللي هي معناها نصطادوا بطريقة تخلي البحر يعطي اليوم وغدوة وبعد سنوات.
1: شفت
0: نحكي شوية على القيمة الغذائية. أنا اليوم أخيت مثال هكي باش نشوف اللمبوكة هذية إسكو توفر لنا حاجيتنا اليومية ولا لا من البروتينات طاقة دهون. دونك باش ناخذ مثال الحجم القانوني للسمكة 35 سنتي, لقيناه يوزن 440 جرام, اللي هي والراس والحشاء والزعانف والسلسول الكل يمثلوا 40% من السمكة هذه. يعني قداش قعد لنا نقولوا ريالمون قعد لنا 220 جرام
1: 220 جرام
0: يعني نتحصلوا على ما يقارب 40 جرام بروتين, هي في 100 جرام عندنا في 20 جرام نلقاو فيها 40 جرام بروتين, وجسم الإنسان قداش يستحق نجوى 0.83 جرام بروتين في اليوم لكل كيلو جرام, أو كل واحد يعرف قداش هو يوزن يحسب الروح وقداش يلزم من يعني سمكة لمبوكة تنجم توفر لنا ثلثي احتياج لبروتين لشخص عادي يوزن 70 كيلو جرام. لو كان اختار 70 كيلو جرام هو وزن شخص عادي. وكذلك السمكة اللمبوكة توفر له بين 150 و187 كيلو كالوري وحوالي 1.5 جرامات دهون, واللي هما فيهم 50% من الدهون الأساسية الغير مشبعة اللي هما حكينا عليهم قبل DHA والLPA اللي هما اللي كان نجم يكون مكمل غذائي على خاطر جسمنا ما يسمحهمش. يعني 10% من الاحتياج اليومي للطاقة على خاطر احنا جسمنا يحتاج بين 2500 كيلو كالوري طاقة في اليوم. دونك السمكة اللي كان ناخد كعبة سمك كان 35 سنتي نحكيو عليها. ومن أهم الأكلات اللي نجم نحضروهم باللمبوكة هو
1: محمس. اي وحتى المحمس زيدا هني في الساحل المحمسه باللمبوكة يقول لك نود كون شهيك معناها.
0: اي وثم الكبكابو زيدا
1: الكبكابو
0: الكبكابو هو المرقه نتاع الحوت على خاطرها لحمها ابيض ومتماسك وما يتفتفتش بسهوله وطعمها خفيف يخليها تندمج بسهوله مع صلصه الكبكابو ولا في المحمصة. دونك كما قلت انت
1: او مشوي وتجي معناها كما تحبوا نتوما ومصلي زيدا مصلي تجي لينا
0: مرة ناخو هكا عرفت حاجة جديدة قلت كبكب وبالصلصة تبدا هكا يعنيش خاطر ما حوتيت ولا سمك ميجيش في الصلصة مثلا.
1: صحيح
0: حكينا على مريقة صبارس مرة فاتت نحكيو على الكبكب فهمتني. دونك ثم الحم كما قلنا الحم تاع اللمبوكة متماسك فهمتني, وزيدا انا عملية الطهي تحافظ لنا زيدا على القيمة الغذائية.
1: صحيح
0: هناك نحطوه في الصلصة ولا نطوروه ولا نحطوه في الكوشة ولا نشويوه نحافظوا برشا على القيمة
1: على القيمة الغذائية خاصة نفور. صحيح شكرا ليك شكرا
0: عايشك عايشك. نحب نشكر جمعية التونسية اللي اليوم في الأخبار دونك قالت وتوعي في المستهلك التونسي. نشكر في المجتمع المدني اللي عاون فينا نحن كباحثين وموجودين في الميدان. شكرا
1: الأخبار مدام نوزن تحياتي ليك شكرا على المعطيات ونتقابلوا معك إن شاء الله دائما كل يوم على موجات إذاعة المنستير في بشائر الصباح. زميلتي جيهان الذيع تتصفح معكم جديد الصحف الوطنية بعد قليل.

من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. البداية من جريدة الشروق.

0: وتحديدا الصفحة الثالثة والتي تحدثت عن حقيقة الجسم الغريب الذي مر من سماء تونس. فقد أثار ظهور جسم غريب في سماء تونس مؤخرا جدلا واسعا حول ما شاهده عدد من التونسيين بشكل مباشر وقاموا بتوثيق مروره، إضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع مقاطع الفيديو والصور التي تم نشرها. وبناء على المعطيات الميدانية والتحليل البصري لمقاطع الفيديو والصور، كتب زميل سرحان الشيخاوي في مقاله حول الموضوع حول استبعاد أقمار ستارلينك التي تفتقر للحركة وللتنسيق النقطي المعتاد لأقمار ستارلينك. ونذكر بأن هذه الظاهرة كما تم تسميتها تمت في تمام الساعة 8:30 مساء، ورصدت جسما مضاء على شكل أنبوب ممتد يعبر أفق البلاد بسرعة عالية، ما يمنح هذه المشاهدة أبعادا استثنائية، وتم تسجيلها تزامنا من نقاط جغرافية متباعدة جدا تشمل الساحل الشرقي من الحمامات والشمال العاصمي جمرت والشمال الغربي على الحدود الجزائرية عند راهم، مما يؤكد أننا أمام حدث أيرو فضائي عالي الارتفاع يغطي نطاقا رؤيويا لا يقل قطره عن 400 كيلومتر. نمر للصفحة السابعة لشروق اليوم والتي تحدثت عن غياب المعلومة والذي يغذي الروايات البديلة تحت عنوان الاتصال في الأزمات مطلوب. وكتب زميل أشرف الرياحي: من يوم إلى آخر يجد التونسيون أنفسهم أمام وقائع وأحداث تثير أسئلة كثيرة، لكن الإجابات الرسمية لا تصل دائما بالسرعة أو التفصيل الذي يفرضه الحدث، ما يستدعي معالجات سريعة في اتصال الأزمة. وبينما يبحث المواطن عن تفسير لما يحدث، تتقدم الروايات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، فتتعدد القراءات وتتسع دائرة التأويل. وقد تعددت خلال الأيام الأخيرة مظاهر هذا الإشكال من انتشار روايات متباينة بشأن انقطاع التيار الكهربائي في ذروة موجة الحر، إلى تضارب التفسيرات حول أسباب اختفاء قوارير المياه من بعض نقاط البيع. وتحدث الزميل أيضا عن فراغ اتصالي، وكتب: من المهم إدراك أن تقديم الحكومة لمعطيات للتوضيح والتفسير يساعد بشكل كبير في تحديد الإطار الذي يفهم المواطن من خلاله الحدث، ويعطي الحكومة نفسها أكثر قدرة على فرض التفسير القائم على الوقائع. في موضوع آخر الآن وتحديدا الصفحة 8 للشروق، موجة الحر ضربت الدواجن، والعنوان: خسائر ونفوق، فهل يدفع المستهلك الفاتورة؟ الزميلة شافية براهمي كتبت: ألقت موجة الحر الأخيرة بظلالها على قطاع الدواجن مع تراجع الإنتاج وارتفاع حجم الأضرار، فيما يطرح استمرار هذه التداعيات تساؤلات حول مدى انعكاس كلفة الخسائر على أسعار الدجاج. نختم جولتنا في الشروق بمقال تحت عنوان لهفة في العالم على الطاقة النووية، والتساؤل: هل حان وقت أول مفاعل كهرباء في تونس؟ زميل فؤاد العجرودي كتب: يرجح أن تكون تأثيرات الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي ثم الملف النووي الإيراني وراء التردد الذي وسم تعاطي السلطة السياسية في تونس مع الاستحقاق النووي على امتداد أكثر من 60 عاماً. نمر الآن إلى جريدة المغرب وتحديدا في صفحتها الثانية، والتي كتبت حول التحرك الاحتجاجي المرتقب اليوم لمهني الصحة بمستشفى المنستير بسبب حادثة الاعتداء. وكتبت الصحيفة: نددت النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير والنقابة الأساسية لأعوان الصحة بشدة بحادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد أعوان سلك تمريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي فاطومة بورقيبة بالمنستير أثناء أدائه لواجبه المهني، معتبرتين أن هذا الاعتداء يمثل مساسا بكرامة كافة العاملين بالمؤسسة الصحية وتهديدا لسلامتهم الجسدية والنفسية. وأكد نفس المصدر بأن النقابتان دعت إلى تجمع احتجاجي أمام الإدارة العامة اليوم الثلاثاء 11 من أوت الجاري على الساعة 9 صباحا للتعبير عن الرفض القاطع لكل أشكال العنف المسلط على الإطار الصحي. نختم جولتنا في معرض الصحف اليوم ودائما من المغرب، وتحديدا الصفحة الثالثة: 7% فائدة مقابل 5% تضخم، إلى متى يستطيع اقتصادنا تحمل التشدد النقدي؟ الزميل حسان العيادي كتب: في 29 من شهر جويلية الفارط أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بيانا يعلن الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، أي عند 7.00%، وعلل ذلك بالمخاطر التصاعدية للتضخم خلال الفترة المقبلة. أسبوع لاحق على صدور بيان المجلس، أصدر المعهد الوطني للإحصاء المؤشرات الشهرية للاستهلاك العائلي معلنا أن نسبة التضخم تراجعت إلى 5.1%. وهنا لا يناط الأمر فقط بالبنك المركزي وسياساته النقدية التي هي جزء من معادلة شاملة، إذ لا يكفي خفض نسبة الفائدة لتحقيق نسبة نمو في الاستثمار، فالمحدد هنا ليس فقط الكلفة والعائد، بل أيضا حزمة من العوامل الأخرى المتعلقة بمناخ الاستثمار وبيئته التي تفرض قيودا جمة وتنشر حالة من عدم اليقين. بهذا نصل إلى نهاية هذا المعرض، عودة لما تبقى من بشائر الصباح مع الزميلة نجوى المهري. إلى اللقاء.
1: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7.
2: 95.7 خبر ورخبر
3: الموجة ورموج
2: جديد كل نهار
3: الموجة ورموج
2: كل ساعة وكل دقيقة.

استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: عسلامة عسلامة نقولوها لضيوف المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمناستير من مختلف الدول العربية والأوروبية. مرحبا بكم في المناستير، مرحبا بكم في تونس. وقيت باش نمشيو على عين المكان مع زميلي نبيل بن حسين.
1: على عين المكان
0: بيب بيب، زغرة العروسة جيت. أهلا وسهلا ومرحبا. شنحو لك نبيل؟ أهلا وسهلا. أنا قاعدة نشم في ريحة الياسمين، في ريحة الورد، قاعدة نشم زيدة كيف كيف في ريحة الريحان. جو كبير عندك يظهر لي، صحيح ولا نبيل؟
2: صباح النور والسرور والورد المنثور والفل والياسمين ليك نجوى الكل معك هذا الصباح، ولكل مستمعي ذات المنثير أينما كانوا. الحقيقة مسحة من التفاؤل ولا أمل أكيد بلادنا المزيانة، بلادنا تونس اللي نغيروا عليها واللي نحبوها بالفعل، يعني موجودين على عين المكان في وسط مدينة المكنين مع صديقنا هيثم الأخصائي في تزيين سيارات الأعراس، بيع مختلف أنواع الورود. أكيد يعني حتى المكان كي نشوف النظافة متاعه والنظام والروائح، يعني الفاوحة الروائح الزكية والعطرة الصباح، يعني بالحق يعطيك مسحة من التفاؤل النشاط. هيثم يعطيك الصحة لحسن الاستقبال، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم أخويا، منورينا وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن إذاعة منسيس. بارك الله عليكم، برجولية نتبع فيكم في كل شيء. ثم تنيم أنا بصراحة أقرب إذاعة لينا، مش معناها أخونا ولا حاجة، مش حسني بلادي منسير وبلادي مقين ويزمني أني أصبحهم هم أولى بصراحة. ثم تنيم تموا في ريحة الفل وتموا في ريحة الورد وتموا للأنواع الروائح العاطلة كل سماها.
0: سميلنا متسيلش سميلنا. أي
3: عنا الفل وعنا الياسمين وعنا كما يقولوا احنا الورد وعنا الريحان وعنا جبت فيل. خلنا نحكي على الأنواع التونسية.
2: عنا هيثم هو نجوى هيثم، يعني من كما قلت يعني من القدماء من الناس اللي عندهم الخبرة، رغم انه صغر منا صغر سنه. هيثم تقريبا قداش عمرك؟
3: فوق صغر، انا بديتها من تونس وجيت كملتها في المقيم. انا دومان فوق 30 عام، انا بديت غرام في تونس حكيت 20 عام، معناها نقعد بعدين واورية في تونس حي نصر وفي تونس. بعد جيت حبيت ان الغرام هذايا نوليو
2: معنا نعبر بيه. علاش حكيت هيك؟ خطر فما حاجات نجوى والسادة المستمعين، إذا تخدمها بمحبة بفن، معنا بغرام، معناها مش مجرد مهنة يتعتها هيثم.
0: راهو يجي نقول لك تحط ما بين يديك الورد، راهو ما تنجم تكون كان فنان، راهو ما فماش كون يعرف قيمة الورد قد الفنان. فساعات واحد يشم وردة ولا يشمها ولا هيك ويرميها على طوليدو، معناها وانا الوردة تبدأ تسيس فيها وتحط لها كويس ماء هكا وتشربها كويس ماء وتبدأ تدلل فيها، وكل مرة هكا تتلهى بها كل صباح، معناها تصبح عليها. فهذا شكون ينجم يعرفوا كان الناس الفنانة والذواقة هكا ولا
3: جمال الورد؟ راهو فن غرام، راهو تنسيق الورود. راهو حتى الانسان باش يتعلم المهنه هذه ان شاء الله راني بدينا باش نعملوا الاجراءات باش نعملوا معنا فورماسيون في الدومين هذا خاطر مش ان شاء الله باش نوليو معنا برشا حرفاء وبرشا ناس معنا كيونا طلبونا مغرومه تحب الميدان هذا تتعمق فيه.
0: حتى في الامبلاج هيثم، كيفاش تعمل، كيفاش تزين، كيفاش تحط حتى مثلا تو السيارات. انا نشوف سياره العروسه، معناها كرهبه العروسه وليت ترى في حاجه مزيانه لايت حلوه، ما عادش كالتلبيز شويه، معناها تبدا حط وين يجي فينو، حتى نوعيه الخدمه معناها فيها ابداع. قداش تشدكم الساعه العمليه الكل معناها في كرهبه عروسه مثلا؟
3: هي توا حسب الرغبة الحريف. فما سيارة سامبل يقولوا احنا معناها ثلاثة سبت وبابيونات وفيسة فيسة ماشي لبعيد وكذا، ثم اثنين نسجدوا الأمور ما بار بها ساعة ترجين يخرج منها. وإذا حبها بالبوكي معناها مزيانة وكل شيء، كما يقولوا احنا فما بوكي سامبل نجم مثال نعملوا بوكي صغير
0: سامبل. قدي سعره معناه سامبل
3: الأسواق أقصد لي الأسواق تختلف، راه مش كيما المقنين كيما مستير كيما سوسة كيما تونس، راه الأسواق تختلف
2: في المقنين. احنا
0: خلينا في المقنين ما تسالش بيه،
3: المقنين نجم تقول أرخص بلاد، عارفش علاش؟ خاطر الفورنتير الماتير بريمير كل شيء بحثنا،
0: كل شيء عندكم معناها ما تستوردوش يعني.
3: صحيح فريدي بلاسمون معناها تمشي لبعيد، ولا مش كيما مثال جنوب يجيو لهنا باش ياخذوا سلعة ولا من تونس ولا اي حكايه
0: بي.
3: احنا هنا عندنا الاسواق مثال زين كهرباء سامبل سامبل سامبل برشا عباد باش يتفاجئوا وباش يصدموا به يبدا من 25 دينار 30 دينار هذه سامبل
0: هاي جات خفيفه لاباس
3: في مستير وفي سوسه في مستير في سوسه تبدا من 50 دينار 70 80 دينار سامبل
0: به
3: بالبوكيه المتوسط العادي في المتنين يبدا الاسواق نتاعو من 50 دينار في المقنيه 45 50 دينار كيما ينجم يمشي يخرج كادو زاد راهو ينجم يقول لك انا عندي باك كامله عندك عرس كامل من ارس كذا النجم زيت الكهرباء تخرج كادو من عندنا احنا
0: معناها انتم تعملوها قطع لف كيما نقولوا احنا بلغتنا ايوه
3: صحيح. في سوسه وفي مستير وفي تونس راني نعرفش نحكي وبرشا دومان يعرفوا الاسواق تبدا من 80 دينار ل 100 دينار توصل حتى ل 200 دينار توصل حتى 300 دينار زيت الكهرباء معناها تبدا بالقماش الاستثيار وتبدا بانتوز سبيسيال حاجه امبورتيه
0: توا هيثم انتم كيفاش تنجموا تكونوا رواحكم اكثر معناها ماك تعرف توا المتطلبات وباش نجم تجيب الكليونتيل نتاعك معناها تجيب الناس كيفاش نجم تطور معناها من امكانياتك ومن ابداعك
3: هو توا دومين الورد تطور بدل فوق 90 درجه انا ما تقوليش انت عندك 90 سنه ولا 100 سنه في الدومين راهو الورد ولا توندونس عنده في تونس بالضبط 10 سنين
0: نعم
3: تخلوا امبالاج تخلط الماتير لامبورتي الورد لامبورتي ما كانش ثقافه ولا ثقافه لي فورنيتور معناها ولا امبورتي لي اكسسوار ولا امبورتي هذني كلهم عندهم تاع 10 سنين
0: اي الكرياسيون هذه نتاع الابتكارات نتاعكم والتصاميم اللي تعملوا فيها هل التصاميم هذايا من عندكم من وحي الخيال نتاعكم والا تغوصوا مثلا على الانترنت توا ولات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي توا يعاونكم برشا زاده باش يخرج لكم كرياسيون
3: قدام برشا دول اخرين سماو في الدومين هذايا راهو مازلنا ديبيتون
0: نعم
3: ولا علاش توا نحاول اني ماكسيموم باش نعمل فورماسيون في الدومين هذا
0: اكثر بلاد انا راها يظهر لي فما صربيا فما برشا بلدان اوروبيه الحقيقه في العالم اللي هي قاعدة في هذا عندهم كرياسيون مزينة برشا معناها مبدعين
3: احنا توا قاعدين نواكبوا نمشيوا خطوة بخطوة فهمني هم سابقين بخطوة اما احنا رانا والخطوة الثانية وراهم هم توا الحق تعربي
0: الحمد لله
3: بالرسم قاعدين نتبع فيهم وما شاء الله قاعدين نخدموا نطوروا بحكم توا الماتير اللي يخدموا بهم هم صحيح متطورة وصحيح كاليتي اخرى وقام اخرى احنا توا في تونس معناها بصفة عامة قاعدين نواكبوا فيهم اني يعني طب قاعد نتعلم مثال ما عندك الاقوى جماعه في الورد في العالم جماعه الفيليبي اكثر ناس تهاون على الورد جماعه الخليج واكثر ناس يحبوا على التوندونس جماعه اوروبا
0: والله حتى تونس زاد يهاونوا ما شاء الله تبارك الله في افراحهم في مناسباتهم الكل تو وليت حتى باش يمشيو يزوروا مريض ما عادش هذيك باش يهزوا اليغورت والواحد والغله تو ليو توندونس يهزوا بوكي نوار معناها يهزوا النوار يعطيك تفاؤل وامل نعم
3: أي. هو نجمة يعني جاتك البريود يعني الفترة بتاع وتبع وتوانسة تبع والأتراك حتى في كل المسلسلات حتى في حالات أخرى يعني ما مثال كيما نقولوا احنا باش يرضي صديق باش يرضي امه باش يرضي ناس وكذا
0: عيد المرأة راهو عيد المرأة لتريز ما تنساوش ها نمشيو الهيثم جيبونا هكا بوكي نوار جيبونا وريدة
3: وسند رسمي للمراكب
0: نعيشك انا من التريز نستناو بوكي مزيان لكل الزميلات لهنا ولكل من يشتغلوا من الكرياسيون تاعي
3: هو صديقنا هيثم يعني صديق شوقي الاحمدي تحيه لي وخالد الشرفي في المباشر هو فقط يعني حبيت مع هيثم نجوى ممكن في لقطه عابره لكنها معبره يعني مش حتى كان السيارات اخر مره هيثم قلت لي جحفه معناها تزين الجحفه
0: اي الجحفه اي
3: تحكيوا على التطور احنا تو قبل كيفاش كانت العروسه تروح كانت راح في جحفه تروح على كروسه مثال فما سنين معناها كانت فما رمزيه العروسه والعريس يمشي في العز والعريس يمشي على فرس نقولوا احنا على حصان مزيان وكذا ويزينوه برقشول وكذا فما تقول جام باهي وسرج باهي وكذا فما سنين تطورت الامور هذه ولينا السياره
0: نعم
3: السياره معناها ولات معناها كيما نقولوا احنا لازم العريس ندلوه يمشي في العز هو العروسه نتاعو يروح في العز هذه اللي تعمل ما معناها ما تنساش
0: ان شاء الله يا ربي ديما يعيشوا في العز, وان شاء الله بالورد هيك يكون تفاؤل كبير برشا, واحنا هكا نلوجوا على الموجات الايجابيه. شكرا ليك هيثم, خاطر الوقت يمر سي باش نقولوا بالسلامه احنا. شكرا ليك نبيل, محليها نقطه حلوه برشا على عين المكان. ان شاء الله يا ربي القادم اجمل في بلادنا. هكا وصلنا الى نهايه لقائنا قبل الساعه, خلينا نعلنوا هلا بوزقر وجعفوره, الف مبروك ثلاثه تذاكر دخول لعرض زيارة الليلة بالمهرجان الدولي بالمناستير, والنغم الحقيقة المتوج في هذا الصباح غالي والله غالي عليا اللي نخدم بها هذا اللقاء. شكرا لكم, شكرا لأميرة بارا المتربسة في ديجيتال, عليا المنصوري, محمد سيدية, نجوى المهري الصخيري, تقول لكم إلى اللقاء غدا, نلتقي في موعد جديد. موجة ورا موجة, إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعطيت بولاية بن عروس إشارة انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في مختلف ولايات الجمهورية. سجلت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية نابل 79 تصريحاً للمشاركة في التخفيضات الموسمية الصيفية التي انطلقت منذ يوم 7 من أوت الجاري وتتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما كشفت عنه المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك. نظمت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بإحدى المراكز التجارية الكبرى تظاهرة مولاثون دبي لفائدة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. قامت وحدات الشرطة البلدية نهاية الأسبوع المنقضي من يوم 7 إلى 9 من أوت بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، تولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية، وذلك يومي 9 و10 من أكتوبر القادم بتونس العاصمة بمشاركة ثلث من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. قامت وحدات الحماية المدنية ب 577 تدخلاً للنجدة والإسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع المنقضي وفق ما نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. ختاماً، أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقاً من اليوم الثلاثاء 11 من أوت 2026، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، اقرأ نقرأ لتعيش أكثر راء.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر، فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
3: اقرأ لتعيش أكثر،
1: اقرأ لتعيش أكثر.

0: اقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
3: حين نقرأ لا نضيف إلى أعمارنا سنوات، بل نضيف إلى سنواتنا حياة. فالكتاب صديقي المستمع نافذة نطل منها على عوالم لا تحدها حدود، ورفيق يمنحنا المعرفة ويغذي الفكر ويثري الوجدان. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، البرنامج الذي يجدد موعده مع الكتاب ويصطحبكم في رحلة بين رفوف المكتبات وصفحات المؤلفات وأفكار الكتاب، لنكتشف معا كيف يمكن للقراءة أن تصنع إنسانا أكثر وعيا ومجتمعا أكثر إشراقا. فأهلا بكم ومرحبا، خاصة أنتم من اخترتم أن تجعلوا من القراءة أسلوب حياة. يتواصل موعدنا وتتواصل جولتنا في رحاب المكتبة العمومية ببوفيشا.
4: حياتي روح قلبي أنا

حبات المطر روح روح قاعد وراي الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد

0: مبادرات تقرأ.
1: في مبادرات تقرأ يسرنا أن نلتقي هيفاء مهذب، هي طالبة دكتوراه في القانون العام. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية والبحثية، اختارت الإشراف على نادي الترغيب في المطالعة، إيمانا منها بأن بناء الإنسان طبعا يبدأ ببناء فكره، والجامعة والكتاب شريكان في صناعة الوعي. أهلا وسهلا بك هيفاء.
2: مرحبا، عايشك.
1: كيف استطاعت طالبة دكتوراه في القانون العام أن تجعل من المطالعة مشروعا موازيا لمسيرتها الأكاديمية؟
2: الحقيقة الغرام بالمطالعة وبالكتاب كان معايا ملي أنا صغيرة.
1: نعم.
2: ففي وقت طوى والأجيال اللي تندفع تجاه الأجهزة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والشاشة، فكان من الأجدر بنا أنه نحاولوا نغيروا ما يجب تغييره واللي نقدروا أن نغيروه.
1: نعم.
2: فكانت الوجهة متاعي المكتبة العمومية، وكانت الوجهة متاعي أطفال بوفيشة كما نقولوا الأقربون أولى بالمعروف.
1: نعم.
2: فإنه الأقربون هما أبناء جهتي، الأطفال اللي موجودين لهنا معايا اللي نجم نزرع فيهم فكرة إنه الكتاب خير ورفيق وأحسن برشا من الشاشة.
1: حديثينا إذن عن هذا النادي، نادي الترغيب في المطالعة، الفكرة كيفاش انطلقت وشنية الأهداف وشنية مختلف الأنشطة اللي تقوموا بها في النادي؟
2: الحقيقة هو في البداية أنا ناشطة في المجتمع المدني، وكانت عندي أنشطة مشتركة مع المكتبة العمومية. وباعتبار أني كما كنت نحكي لك عندي غرام بالمطالعة، جات الفكرة أنه نعملوا نادي المطالعة والأدب العربي بالطبيعة. الفئة المستهدفة كانت الأطفال اللي موجودين في المدارس وإلا زاد الكوليج وغيره من الفئات. بدينا في المشروع متاعنا، في الأول كانت البداية مع هكا عدد صغير، وبالطبيعة انطلقت الفكرة واحد يجيب واحد معه عجبتهم يعني. كنا الحقيقة أنا كنت ديما نؤمن بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون، ما نجمش نعطي كتاب هكا فجأة لصغير وإلا قصة ونقوله أي أقراها أنت تو وحدك وطلع لي شخصيات ومكان وزمان وحدك وهكا. لا، كنت نختار أنه نلعبوا، ناخذوها كيما اللعبة، كيفاش باش نطلعوا الشخصيات، كيفاش باش نمثلوهم، كيفاش مسابقة على الأقوال مثلا اللي كانت موجودة، شنو هو العبرة اللي ناخذوها من القصة هذه. يعني مش الفايدة أني نقرأ القصة أكهو، أما الفايدة أني نخرج منها درس.
1: نعم.
2: لأنه الغاية من الكتاب ومن قراءة الكتاب هو أني نتعلم فكرة جديدة، نطرح قضية جديدة، يا إما باش نعيشها ونخرج بنتيجة، يا إما على الأقل باش نعيشها وناخذ مبدأ نتبناه في حياتي اليومية. فكانت هذه الفكرة متاعنا.
1: نعم. الملاحظ هيفا في الكلية ديما يغلب علينا المطالعة المرتبطة بالبرنامج الدراسي في أثناء الدراسة، يعني مع زملائك الطلبة حسيت فما إقبال على المطالعة، فما مطالعات حرة بعيدا عن البرنامج الدراسي ولا لا؟
2: الحقيقة مش برشا، مش الناس الكل كانت تحب هكا تمشي تقرأ حاجات أبار اللي نقرأ فيهم، بحكم أنه في دراسة القانون الوقت متاعنا مضغوط على الأخر.
1: نعم.
2: وعندنا برشا قراية وعندنا برشا حاجات نعملوها،
1: فكان
2: الوقت قصير على الأخر ومهما يكفيناش. أنا الحقيقة كنت نلقى الوقت خاطر المهرب متاعي من القانون كان الروايات الأخرى، فمن
1: يعاونك على إيجاد التوازن المطلوب.
2: يعطيك الصحة.
1: نعم.
2: كما هكا بالضبط يعني، فكنت كي نعدي نهار كامل وإلا نعدي ليلة كاملة في الريفيزيون بتاع حاجات قانونية، فكان أكل الورقتين ولا حتى ثلاثة أوراق اللي نقراهم من الرواية كانت تخلي لي مخي ستابل، تعطيني شوية هكا من الهدوء، ترجع لي التوازن النفسي.
1: عبارة بشي تمارس رياضة.
2: يعطيك الصحة كيما هكا.
1: الكتاب اللي أثر فيك ولا الشخصية ولا الكاتب اللي معناها ما تنساش؟
2: قريت مرة كتاب مترجم لجوزيبي كاتوتسيلا إيطالي، لا تقولي أنك خائفة. لا تقولي أنك خائفة، البطلة صومالية عداءة اسمها سامية. الحقيقة عندي أكثر من 4 سنين من اللي قريته، أما لحد الآن متأثرة بها. لا لشيء، لأنه كانت العداء هذه كانت في إطار الحرب في الصومال والمجاعة والفقر، لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم أنها تجاوزت الحرب، إلا أنه البحر هو اللي غلبها. فاختارت وقتها أنه هي كانت تحلم أنها تمشي لندن وتشارك في أولمبياد لندن، لكن حبت معناها أنها تحرق، ورغم التجاوزات هذوكم الكل وكل شيء، أما أنها غرقت في الأخر لا لشيء، لأنه حبت تحقق أحلامها. الحلم يستحق منا التحديات، والحلم يستحق منا أنه ندافع عليه لآخر رمق.
1: شرف الإنسان في المحاولة،
2: مهما كان الظرف اللي
1: احنا فيه، حتى كان ما نجحتش مش مشكلة،
2: المهم أن نحاوله لآخر نفس.
1: نعم، في إطار المحاولة وفي إطار إشرافك على نادي ترغيب في المطالعة، اكتشفتش مواهب في الكتابة، في الإلقاء، في النقد الأدبي؟ خطر مهم برشا أنك تزرع هذه الكل في الأطفال منذ نعومة الأظافر كما يقال.
2: كما حكيت لك، احنا كنا نعملوها معناها كما ألعاب هكا وأنشطة متفرقة، فكانوا ما شاء الله عليهم. في الأول كان عندهم جانب هكا من معناها الحشمة والتراجع، ما يحبش يقف قدام أصحابه ويلقي أو يتكلم. وإلا في آخر الموسم لقيت أنه أغلبية الأطفال كانت عندهم موهبة الإلقاء، كانت عندهم السلاسة يعني في الخطاب، وفما حتى اللي قادر أنه يعمل لنا مسرحيات صغيرة من كل قصة هكا، يعمل لنا مسرحية يمثلها لنا. كانت عندهم برشا مواهب.
1: نعم، ساعات نقولوا لازمنا نخرجوا الصغار من ضغط الواجب المدرسي، نخليهم يحسوا اللي القراءة والمطالعة متعة أكثر منها واجب يعني ثقيل.
2: يعطيك الصحة، هذاك علاش نعاودها، راني اخترت أنه نمشي بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون، لأن الضغط اللي يقرأوا فيه، وزيد احنا نعرفوا الأولياء طويكة واللي يتجهوا ديما للتيود، معناها صغير من اللي فيق حتىش الأخر وقت وهو بين الكتب والأوراق والقراية. يعني المتنفس الوحيد في ويكاند يجي المكتبة العمومية، ما نجمش نعمل عليه شارج متاع قراءة ومتاع مطالعة وكتب، فهي ترزن عليه، ما عادش ينجم وقتها يجيني ويولي يهرب مني. فكنا نختاروا أنه تكون في إطار ألعاب، ولو هما وحدهم معناها يجي ويختاروا الكتب قبل ما نوصل أنا، يعني الهيستة متاع قصص اختاروها وقبل ما يروحوا ياخذوا قصص يروحوا بيهم شي يقراوهم، وفي كي نتقابلوا معناها يجيبوا القصص أنيستي يعني قريب وعملت.
1: ما مليت عليهم خاطر؟
2: لا.
1: نعم، شنو اللي تنجم تقولوا طوال الشباب اللي ديما يقولوا ما عندناش وقت للقراءة للمطالعة؟
2: احنا النهار عندنا فيه 24 ساعة، ما نصورش الإنسان الوقت الكل بشي عديه مثلا شاد التليفون، وإلا الوقت الكل يخدم، وإلا الوقت الكل مثلا يقرأ في الاختصاص اللي هو موجود فيه. الكتاب ما يستحقش منا برشا وقت، يستحق منا برشا وعي. نعم. يستحق منا إنسان يحب الحق يقراه الكتاب. راهو كنقوله معناها كتاب ما هوش مجرد صفحات ورقية وأكهو.
1: نعم.
2: هو حاجة أكبر من هكا برشا.
1: الكتاب ربما يخلينا نعيش الحياة بكيف، مش هكاك مجرد
2: يعطيك
1: عمر.
2: الصح، وعندنا احنا راهو تويكا مادام في التطور التكنولوجي، فما البي دي اف ما شاء الله، ماكش مستحق تمشي للمكتبة العمومية، لا تمشي لمعرض الكتاب وتشري اي كتاب تحب عليه، نجم تهبطه في التليفون متاعك. ما نتصورش اذا كان ورقة ولا زوز ينجموا معناها هكا ينقصوا من الوقت متاعنا هذا، وإلا بالعكس الورقة ولا زوز هذوكم اللي كل ليلة نقراهم ينجموا يبدلوا في مخي وفي فكري في مبادئي اكثر من اي حاجة اخرى.
1: شكرا لك يا هيفا، بالتوفيق، يعطيك الصحة.
2: شكرا لك عايشة.

0: كتاب غير حياتي.
1: من ضيوفنا هذا الصباح في فضاء المكتبة العمومية بوفيشة الأستاذ طيب أحسن، أستاذ الفلسفة وكاتب عام جمعية ثقافية، وهو ناشط أيضا بالمكتبة العمومية، وهو من الوجوه التي تؤمن بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة لبناء مجتمع واعي ومتماسك. أستاذ طيب مرحبا بك. أهلا
2: وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير في بوفيشة.
1: بصفتك أستاذ فلسفة، هل تبدأ الفلسفة من القراءة أم من طرح الأسئلة؟
2: شكرا على الاستضافة إذاعة المستير، مرحبا بكم. طبعا دائما طرح المشكل يبدأ خاصة بحسن صياغة السؤال وحسن طرح السؤال، لذلك فطرح السؤال وكيفية صياغة السؤال والاعتناء بالسؤال هو مرحلة أساسية قبل طرح المشكل.
1: نعم.
2: دونك مسألة جذرية طرح السؤال قبل القراءة.
1: نعم.
2: جيد جدا، مهم جدا طرح السؤال.
1: وكيف تقيم علاقة الشباب اليوم بالكتاب وبالقراءة؟
2: ما نتصورش مش نختلفوا برشا. اليوم احنا نعيشوا في عصر تقنية وعصر تكنولوجيا،

0: من خلال
1: ساعات يعترضوك شباب ما شاء الله.
0: هني جايهم الشباب هذا ما وليك أي دونك اللي لاحظوا من خلال تجربتي انه فما هذا التسحر، فما عزوف عن المطالعه وعن الكتاب، ولكن في المقابل هالاجيال هذه عندها نقطه قوه مهمه جدا في رايي، وهي انها تتقن جيدا التقنيه وتتقن جيدا التكنولوجيا. ويبقى السؤال، احنا بدينا بأهمية السؤال، لأي غرض ولأي هدف فهم يستعملون الأجهزة التقنية والتكنولوجية؟ مع الأسف الشديد لو يقع ترشيد الإقبال على هذه الأجهزة التقنية والتكنولوجية،
2: التوظيف
0: الجيد،
2: نعم.
0: التوظيف المدروس أكيد جدا تعطي أكلها. احنا مناش ضد الكتاب الرقمي والنسخة الرقمية، صحيح احنا جيل متاع النسخة الورقية وكلنا نحن إلى النسخة الورقية، إلى حد الآن ما زلنا لا نستطعم ولا نتلذذ بالنسخة الرقمية. أنا شخصيا أحبذ دائما النسخة الورقية، ولكن يلزمنا نقبل أنه لكل زمان آلياته ووسائله. يبدو أن عصرنا اليوم هو عصر الصورة وعصر التقنية والتكنولوجيا. شخصيا في تجربتي الدراسية أراوح بين الكتاب المدرسي، النسخة الورقية، وكذلك الجانب التقني والتكنولوجي. أي أكيد جدا مهم،
2: نعم.
0: جدا، وهي تعطي نتيجة في الحقيقة، نتيجة فعالة، نتيجة مهمة جدا من حيث استقطاب
2: خاطب الأجيال بما يفهمون.
0: أكيد جدا،
2: نعم.
0: أنا ننصح الأولياء أنهم، أنت قلت لي من بكري متشائم، ولكن أنا أدعو خاصة إلى الترشيد. التشاؤم جاي من وحي التجربة أنه ما فماش ترشيد للإقبال على هذه الأجهزة التقنية والتكنولوجية.
2: نعم، الجمعيات الثقافية تتصور عندها دور تأديه في ترسيخ ثقافة الكتاب وثقافة المطالعة؟
0: أنتم إذاعة المستير ديجا تو العام اللي فات تقريبا في الصيف اللي فات كنتوا ضيوف عنا جمعية احنا هنا البيئية والثقافية ببوفيشة، قمنا قدمنا مع بعضنا برنامج مباشر لمدة ساعتين تقريبا مباشر. مشكورة إذاعة المستير على مواكبتها لهذه الأنشطة الأدبية والثقافية. في الحقيقة أنا نرى أن العمل الجمعياتي عمل مهم ومهم جدا في توجيه هذه النشأة اللي سميتها مبكر ضايعة شوية ومغتربة شوية. احنا من خلال تجربتنا في جمعيتنا البيئية، احنا هنا البيئية والثقافية، ركزنا على هذا الجانب التوعوي التحسيسي. الأسبوع الفارد كانت لنا مشاركة في رحاب هذه المكتبة العمومية في مصيف الكتاب، اللي كان عنوانه معناه أنه الكتاب من أجل إرساء مواطنة بيئية مسؤولة وثقافة بيئية مستدامة. ركزنا على الكتاب البيئي بحكم اختصاص جمعيتنا، جمعية احنا هنا البيئية والثقافية، وأنجزنا مجموعة من الأعمال التوعوية التحسيسية، خاصة سأخص بالذكر إنجاز فيلم قصير بعنوان خطاف البراني، وشاركنا فيه في المهرجانات الجهوية وأحرز على الجائزة الأولى. هو فيلم توعوي تحسيسي في المجال البيئي، وبالفعل فاز حتى بالجائزة الوطنية، اختاروه من أحسن 5 أعمال في تونس. النتيجة متاع هذا العمل التوعوي التحسيسي اللي قمنا به في مختلف مدارس معتمدية بوفيشة تقريبا كنا نزورهم في المجال التوعوي، أنه ألهمنا السيدة أمينة المكتبة موضوع البيئة والتركيز على موضوع البيئة والكتاب البيئي ومطالعة الكتاب البيئي، وبالفعل كان لنا ما أردنا وكانت هذه النتيجة، وأصبح لدينا أحباء جدد وأعضاء جدد في جمعية أحنا هنا من هذه الأجيال الناشئة، وهذا بصراحة يبشر بكل خير، وهو نتيجة العمل الجمعيات اللي هو مهم جدا في هذه الربوع، حيث يوجد نوع من التسحر الثقافي وخاصة غياب الوعي البيئي.
2: إلى جانب الكتب البيئية التي تدعو وشركائك إلى ضرورة ترسيخها في مطالعات أبنائنا، فماشي كتب فكرية أو فلسفية تنصح شبابنا اليوم بقراءتها لاكتساب المهارة الفكرية والإبداعية؟
0: طبعا بحكم اختصاص الجمعية كذلك، أنا عدت البوفيشة تقريبا عندي 15 سنة، كنت دائما معناها في بقايا أخرى. بمجرد العودة حبيت نعترف بالجميل لبوفيشة اللي احتضنتني في المدارس متاعها وفي المعهد وفي الكوليج دونك لهنا، فكنت دائما أراهن على النشاط الثقافي، وبالفعل من موقعي كأستاذ فلسفة وللمساهمة في النهوض بالنتائج في خاصة السنوات النهائية في البكالوريا، دعوت الجمعية متاعي أنها تنظم محاضرات لفائدة تلاميذ البكالوريا

0: محاضرات سيبلي، محاضرات هادفة خاصة في المجال المادة متاعي الاختصاص متاعي اللي هي الفلسفة، واستدعينا ضيوف كذلك في اختصاصات أخرى باش نقدموا الإضافة في المجال الثقافي. من بين الكتب اللي أنصح بقراءتها، وأنا حاليا بصدد مطالعة، دونك حتى أنا كي كنت طالب وكنت تلميذ كنت من المتفوقين، وكان عندي غرام كبير بالكتاب وبالمكتبة. كنت نسكن في حمام الشط في تونس ونقرأ في القصبة، معناها في كلية 9 أفريل، ومع ذلك قبل الثامنة يجب أن أحجز مقعدي في المكتبة نظرا للضغط، وحتى أفوز بالكتاب وأقرأ الكتاب وأطالع الكتاب اللي هو حاجتي به. من بين الكتب التي أذكرها وآخر كتاب هو كتاب لفيلسوف ومفكر فرنسي اسمه سامويل هنتينغتون، عنوان الكتاب صدام الحضارات. دونك الصدام هوش مش يكون في المستقبل سياسي أو عسكري، الصدام مش يكون في المستقبل فكري. هو صدام فكري. نعم. وصدام ثقافي. الشعوب اللي ما حضرتش رواحها ثقافيا وما رسختش في الناشئة حب الهوية متاعنا وثقافتنا وخصوصياتنا، طبعا هذه الشعوب كما يقول سامويل هنتينغتون أكيد ستفقد هويتها وستضيع في زمن العولمة وأمام التيار الجارف للعولمة.
1: هل هذا هو الكتاب الأعمق ربما فكرا أثر فيك؟
0: في الحقيقة فما العديد من الكتب الأخرى، مش نبدأ مثلا بالحكيم الهندي المهاتما غاندي، وهو كتاب كل البشر إخوة، كتاب يدعو إلى السلم، يدعو إلى التسامح، بناء شخصية الإنسان اللا عنيف، كيف نربي هذه الأجيال على ثقافة العنف وثقافة التعصب والإرهاب. لذلك ربما سأنتقي منه بعض القولات الممتازة. هذا الكتاب يقول الفيلسوف والحكيم المهاتما غاندي مثلا: أفتحوا نوافذي لكل رياح العالم بشرط أن لا تقتلعني من جذوري. نعم. نتمنى أن أجيالنا ووليداتنا في المستقبل أن لا يقتلعهم تيار العولمة الجارف من جذورهم، وهذه مسؤوليتنا الناس كل كي أنه بالمطالعة بالقراءة يمكن أن نرسخ مبادئ الهوية متاعنا العربية الإسلامية الشرقية حتى لا نضيع في معركة والمواجهة الثقافية اللي تحدث عليها سامويل هنتينغتون.
1: إلى جانب هذا الكتاب
0: فما كتب أخرى، مثلا نهاية التاريخ وموت الإنسان الأخير لفوكوياما، هذا كتاب مهم جدا، كتاب راهن يحكي مشاكل راهنة، وهو أنه إلى أين ستقودنا هذه التقنية وهذه التكنولوجيا، وخاصة نحن نعيش في مقولة مجتمع الاستهلاك وثقافة الاستهلاك اللي هي الآن يقع ترويج لها تقريبا في العالم الكل في زمن العولمة اللي هي مركز على الرهان الاقتصادي والبعد الاقتصادي. استبدلنا كوجيتو ديكارت المعروف الشهير أنا أفكر أنا موجود بكوجيتو جديد مع الأسف الشديد هو أنا أستهلك أنا موجود. فوكوياما متشائم يقول أن الإنسان في المستقبل مش يكون عنده بعد واحد تقريبا اللي هو نراه فيه ونلاحظه فيه اللي هو البعد المادي. مع الأسف الشديد الجانب الروحي والجانب القيمي في هذا الإنسان فقدناه، الجانب الفكري والجانب الفلسفي اللي هو مش يجيه من الكتاب ويجيه من المطالعة مع الأسف تفقد. ولت هوية الإنسان المعاصر، هذاك علاش هو تنبأ بنهاية التاريخ، تتحدد بهذا البعد المادي اللي هو الاستهلاك أو الملكية. شباب تو يعتقد أنه تتحدد هويته وشخصيته بما يملك بما يحوز وربما بما يستهلك.
1: نعم.
0: وهذا خطير جدا.
1: نعم. أستاذ، يعني كيف ترى مستقبل القراءة والمطالعة ومرافقة الكتاب بصفة عامة في تونس وليس في بوفيشة فقط؟
0: طبعا دونك هذا تقريبا كما حكيت أنت مدام ربح، دونك دور الجمعيات، دور خاصة الأسرة اللي لاحظنا فيها بصراحة تم فما شوية عزوف وعدم متابعة لهذه الأجيال. لابد من إرساء مبادئ وقيم المطالعة، لابد من العودة إلى قيمة الكتاب وتصفح الكتاب. شعوب العالم تقدمت اليوم بفضل القراءة. الشعوب التي تقرأ هي التي شعوب التي اليوم هي تحتل صدارة هرم الحضارات والثقافات. دونك لا بد أن نعيد لثقافة المطالعة والقراءة بريقها، لا بد أن نراهن على الكتاب ونراهن على العلم ونراهن على المعرفة، ولا بد أن نقدم المضادات الحيوية لعصر العولمة الجارف ولحضارة ومجتمع الاستهلاك وهذه الثقافة، الثقافة الماردة، الثقافة الغازية اللي هي الثقافة الغربية. نعلموا صغيراتنا ونربيوهم على مبادئنا الشرقية، مبادئنا السمحة، مبادئنا العربية والإسلامية، هكا نجموا على الأقل نحميوهم أمام هذا التيار الجارف اللي هو تيار العولمة.
1: شكرا جزيلا لك. شكراً. أستاذ، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء.
0: أنا أسعد.
1: إن شاء الله ربي يوفقك.
0: يعيشك.
1: يعيشك.

0: تكفيني.
1: لقاء الأبطال.
2: طبعا القراءة لا تكتفي بصناعة المبادرات، بل تصنع أيضا نماذج مشرقة من القراء الذين آمنوا بالكتاب، فكان طريقهم إلى التميز. ومن هنا نفتح لقاءنا مع الأبطال، ونسعد كثيرا باستضافة دكتور فتحي الهيشري، أستاذ التعليم العالي، متحصل على الدكتوراه في علوم التربية، ومشرف محليا على البطولة الوطنية للمطالعة، واكب المبادرة الوطنية هذه، وأسهم في اكتشاف وتشجيع العديد من المواهب في بوفيشة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك.
3: شكرا مدام ربح على هذا البرنامج القيم الذي يعتني بالمطالعة، ومن خلالك أنت أسمحي لي أن أوجه تحية إلى إذاعة المنستير التي ما فتئت أن تكون حاضرا في عدة مناسبات.
2: دكتور، شنية الفلسفة التربوية اللي تقوم عليها البطولة الوطنية للمطالعة؟
3: البطولة الوطنية للمطالعة يعني هي أولا تهدف إلى تشجيع الأطفال والشباب على المطالعة، باعتبار أن فما عزوف يعني على المطالعة، وبالتالي كان هذه المسابقة كانت فضاء لتشجيع الأطفال وتشجيع الشباب على مخالطة الكتاب، وبطبيعة الحال الانتقاء الفائزين منهم سواء كان على مستوى المحلي أو الجهوي. وأنا كان لي الشرف أن أكون مقيما في الدورة الأولى للبطولة الوطنية هنا ببوفيشة، وكذلك على مستوى جهوي بسوسة.
2: نعم، أعطينا فكرة، ولا خلينا نذكر السادة المستمعين كيف تتم مراحل البطولة وما هي آلية التقييم فيها.
3: حسب ما أتذكره، لأنني أنا كنت في المرحلة الأولى يعني حاضرا في هذا التقييم، كان تقييم يكون على مستوى محلي يعني في المكتبات العمومية، يتم انتقاء يعني الفائزين أو الفائزات، ثم بعد ذلك تتم تصفية على مستوى الجهوي باختبارات ويعني حضور لجان تقييم، ثم بعد ذلك يتم يعني هذا التقييم يعني ينتج عنه صح التعبير يعني
2: انتقاء
3: الفائزين أو الفائزات، وبطبيعة الحال هم سيشاركون في الـ يعني الاختبار النهائي الوطني.
2: نعم، هل لاحظتم يعني تطورا في مستوى المشاركين من دورة إلى أخرى؟
3: طبعا العدد يعني تزايد، وهنالك لمسنا رغبة في من طرف الشباب والأطفال وخاصة المدارس في المشاركة في هذه المسابقات. لمسنا هذا من حيث العدد، وكذلك من حيث عدد الكتب التي تتم مطالعتها والقصص، وهذا يعني شيء مشرف وشيء جيد، ينبأ بأن هذه المسابقة استطاعت أن تساهم في إعادة القراء إلى الكتاب وأهميته في بلورة يعني الشخصية وتطوير.
2: نعم، تطوير دور الأسرة أعتقد مهم جدا في مثل هذه الأنشطة وفي مرافقة الكتاب عموما.
3: أكيد الأسرة هي النواة، وبطبيعة الحال يعني هي المثال، والطفل وخاصة الطفل في سن التمدرس عندما يعني يرى الأب أو الأم يعني أو الأفراد العائلة يعني يعطون أهمية لهذا الكتاب والمطالعة، فبالتالي هو أفضل يعني ربما درس، أفضل طريقة لانخراط هؤلاء الأطفال في المطالعة، عوض أن ربما يعني أن يكون التركيز خاصة على الإلزام أو يعني استعمال السلطة للقراءة. نعم، والمطالعة.
2: وكيف يمكن للمؤسسات التربوية والثقافية أنها تدعم هذا المشروع الوطني؟
3: حسب اعتقادي أولا في كل المؤسسات توجد مكتبات، يعني ولو كانت ربما مكتبات تختلف من حيث الحجم ومن حيث نوعية الكتب، هذه المكتبات يجب أن تفعل يعني في يعني تشجيع الأطفال، لما لا ربما تفكير في مسابقات على مستوى المدارس لتحسيس الأطفال بأهمية المطالعة، ثم جلب انتباههم لأن هنالك يعني مسابقة وطنية تتم على مستوى الوطني تبدأ محليا، وبالتالي يمكن لهذه المؤسسات خاصة المؤسسات التربوية أن تساهم في دعم المطالعة وهذه الجهود من أجل مزيد الإثراء والتطوير.
2: نعم، وماذا تقول للأطفال أو الشباب الذين لم يشاركوا بعد في هكذا مسابقات وهكذا أنشطة؟
3: أدعوهم من خلال هذا البرنامج إلى الالتحاق بهذا المسار، وأعرف أنه نحن في عصر التكنولوجيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، والوسائط الرقمية يعني ربما تغطت في عدة جوانب، ولكن يبقى الكتاب يعني مرجع أساسي لبناء الفكر ولبناء الإنسان. وأريد أن أقول أن الكتاب لم يبقى في شكله الورقي، أصبح هنالك كتاب إلكتروني، هنالك مقالات، هنالك مجالات، يعني
2: هنالك حتى كتب مسموعة.
3: نعم، حتى كتب مسموعة.
2: نعم.
3: وبالتالي لا أعتقد أن مخالطة هذه الوسائط في مستوى سطحي من أجل المعلومات قادر على تطوير الفكر وتطوير شخصية الطفل وذهابه إلى أبعد ما يمكن الذهاب إليه، خاصة من قدراته الذهنية والبدنية. دونك أرى أنه يعني الشباب والأطفال لهم فرصة حتى يساهموا في هذه المسابقة، وبطبيعة الحال هذه المسابقة لها أثر ليس فقط على ربما الربح أو الخسارة أو الفوز أو عدم الفوز، بقدر ما لها أثر على تكوينهم.
2: نعم.
3: قد لا يلتمس ربما الأثر في حينه، ولكن على المدى البعيد أكيد سيكون له أثر في صقل شخصيته وتفكيره وبناء الهوية.
2: أنا من خلالك وأنت الحامل لدكتوراه في علوم التربية أتوجه للمربين بصفة عامة أن يفعلوا أو يوظفوا المحامل الرقمية والتكنولوجيا الحديثة المحبذة لدى الطفل أحببنا أم كرهنا، يعني يجعلونهم يعني متعلقين أكثر بالكتاب وبالمطالعة وبالقراءة وبالمسار الدراسي المتميز.
3: طبعا هذا مما لا شك فيه، يعني وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأدعو كذلك زملائي وربما المدرسين بالمرحلة الابتدائية وبالثانوي إلى أخذ هذا المسار بعين الاعتبار في إعدادهم وفي التدريس، حتى ربما نجد جيل مثقف، جيل قادر على الفهم وعلى الوعي، وخاصة له الفكر النقدي.
2: نعم.
3: وهذا مهم إلى أبعد الحدود.
2: شكرا جزيلا لك دكتور، نورتنا وإن شاء الله بالتوفيق.
3: شكرا، بارك الله فيك. عيشك، إلى اللقاء.
2: نرحب بالتلميذة نورشين سعد، تلميذة بمعهد نموذجي، هي مشاركة في الدور النهائي للبطولة الوطنية للمطالعة سنة 2025، وهي نموذج لشباب اختار أن يجعل من الكتاب رفيقا للنجاح وللتميز. مرحبا بك نورشين، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
0: الحمد لله عيشك.
2: تقرأ في سوسة في المعهد النموذجي؟
0: نجحت لي.
2: إن شاء الله بالتوفيق.
0: عايشك.
2: مبروك عليك.
0: بارك.
2: وحكينا كيفاش بديت علاقتك بالكتاب وبالقراءة والمطالعة.
0: الحق بدأت رحلتي مع الكتاب من نعومة الأظافر، لقيت التشجيع من عند أمي وبابا يعطيهم الصحة، شجعوني نقرأ في القصص، كنت ديما نجي المكتبة عمومية وشاركت عام ناول ووصلت للفينال. صحيح إني ما تحصلتش على الجائزة المالية لإني ما خسرتش، يعني
2: أما بلوغك الدور النهائي معناها حاجة كبيرة.
0: اي نفتخر
2: محفزه هكا ولا
0: اي صحيح محفز بالرغم اني ما اخذتش الجائزه الماليه الا اني ما نعتبرش خاسره خاطر انا ربحت المعرفه الموجوده في الكتب زدت من زادي اللغوي واني زاد نعتبر ان الكتاب كان عنده دور زاد في نجاحي في مناظره نوفيام عاوني برشا كان هو زاد دور في بناء شخصيتي وساعدني زاد على طريقة التفكير المنطقي
2: سنة مشاركة ولا؟
0: أي مشاركة
2: قديش من كتاب لحد الآن قريت؟
0: عندي تو 30 ومزلت نقرأ
2: إن شاء الله ربي يعينك شنو أكثر كتاب أثر فيك؟
0: الحقيقة هما برشا كتب معناها أما الأكثرية اللي أثروا فيها الكاتب نجيب محفوظ تعجبني خاصة شخصية في رواية عبث الأقدار شخصية ديديف هو شخصية تميز بالشجاعة والمسؤولية ونشوفها مثلية أنا الحق
2: هو مازال مدرج في برنامج البكالوريا نجيب محفوظ ولا يظهر لي هكيكة وكيكة باش تساعدك المطالعة برشا برشا برشا طيب المطالعة نعرف اللي هي ساعدتك في دراستك أكيد لكن البطولة الوطنية للمطالعة شنو تعلمت منها؟ شنو تعلمت من المشاركة؟
0: تعلمت الخسارة ما تعنيش أني إنسانة فاشلة يعني لازمني ديما نحاول مش ديما نوصل المرتبة عالية ونتألق على خاطر ما ثماش إنسان يكون ناجح من أول ضربة الإنسان الناجح هو كل إنسان فشل وتعثر في الطريقة بتاعه
2: باش يستمتع بالنجاح
0: مش يستمتع أي بالنجاح
2: يلزم يعرف شو معناها فشل
0: بيان سور على خاطر لو كان مش تجيه نجاح ساهل وما عملش حتى مجهود مش يحس بنجاح هذاك لازم يستشعروا وكل الصعوبة اللي تلقالها كل ما كانت لدى فرحة نجاح والسعادة أكثر وأكثر
2: نعم وشنو حلمك في المستقبل؟
0: حلمي نكمل الهندسة مجال التكنولوجيا ونكون إنسانة ناجحة في حياتي
2: نعم وشنو تنجم تقول للي يسمعوا فيك توا؟
0: الحق نشجعهم على نادي المطالعة نشجعهم على مطالعة الكتب صحيح أنه بالرغم أنه في عالم كله مليء يعني بالتكنولوجيا وبالهواتف أنه هناك برشا شباب يعني مدمنين على الهواتف أني حتى لو كان يعني ما حبوش يطالعوا الكتب الملموسة نشجعهم أنهم يقرأوا حتى الكتب الإلكترونية الموجودة على المواقع كيكا مش يثريوا زاد اللغة ويبتاحهم ويساهموا في تقدم المجتمع
2: يعطيك الصحة نورشين إن شاء الله بالتوفيق ربي ينجحك يعيشك
4: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر شكرا لكم على حسن المتابعة والشكر موصول لكل من آمن بأن الكتاب ما يزال قادرا على أن يفتح لنا أبواب الأمل والمعرفة وصايانا دائما اجعلوا القراءة عادة يومية ولو لبضع دقائق فكل صفحة تقرأ تترك أثرا وكل كتاب يفتح يضيف إلى أرواحنا نورا جديدا تحيات حمدي النقبي خالد الشرفي وربح عبد اللاوي نلتقي إن شاء الله في موعد جديد مع جولة جديدة في رحاب المكتبات
5: وينك يا حبي القديم وينك خلي العين تراك نحلف لك اللي النسيم مازال مفوح بهواك وينك وينك وش عملت الايام معاك ونحيك فانا بلاد وشني احوالك لباس كبرت وصار عندك اولاد وتجري ورا الخبزك الناس ولا وحداني ومهموم تعرف يا حبي لليوم ما تغيرش تعمل كاس انا وانت اللي تغيرنا كبرنا وكل واحد في ثنية كل ثنية تزيد في عمرنا وتسرق من احلامنا شوية ادم فتحي ولطفي بوشنطة

0: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
2: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في ولاية جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث، وذلك خلال زيارة غير معلنة أدها أمسي إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة. سجلت تونس منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 9 أوت الجاري 2764 حادث مرور أسفرت عن 795 قتيلاً و 3637 جريحاً وفق آخر معطيات للمرصد الوطني لسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية. وتظهر المعطيات تراجع عدد الحوادث بنسبة 19.3% مقارنة بسنة 2025، وفي المقابل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور، عفى الله الجميع، ب 74 قتيلا، أي بنسبة 10.26% مقارنة كذلك بالسنة المنقضية. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمسي بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي تصريح لها للإذاعة الوطنية، فادت مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حنان بن زرتي بأن سنة 26/2000 ستكون سنة ريادة الأعمال النسائية. وأوضحت أن المبادرة تأتي بالشراكة مع كافة الإدارات والمؤسسات الجهوية، وتهدف إلى تقديم البرامج التي تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال وكيفية التأطير والتمويل والإحاطة والمرافقة. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، وفي خبر عاجل أوردته عدد من القنوات الإخبارية العالمية حتى العربية، حكم القضاء السوري منذ قليل غيابيا بالإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد، متهما إياه بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

صباح الخير، صباح النور، صباح الأفراح الدائمة في بيوتكم جميعا مستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم، منورين في متابعة عدد متجدد من منوعات حكاية الأفراح. حكاية الأفراح اللي يبدأ معكم توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلاله نواصل في حكايتنا، حكايتنا اللي في علاقة مباشرة بالأفراح، بعاداتنا وتقاليدنا، بتراثنا اللي يبقى دائما مخزون جميل برشا نستمد منه رائحة وعبق الماضي مع مزجو بحاجات عصرية. طبعا فما برشا ناس متمسكين بالعادات والتقاليد حرفيا، وفما ناس يقولك فكرينا من العادات والتقاليد، خلينا في العصري، خلينا في الجديد، هذاك الكل أنتيكا. وما بين الماضي والحاضر تتواصل أفراحنا ومساراتنا. اليوم أنا حط الرحال في مدينة جمال، جمال البيع. كي نقولوا جمال البيع نقولوا أم زينة الجمالية. صحيح ما هي الجمالية ولكن كراماتها كبيرة جدا، هذا ما يقوله التراث. ووقت اللي تقول أم زينة الجمالية، وقت اللي يبدأ الورد ولا أوراد السبعة بتاع أم زينة الجمالية، إيجا شوف الحضارات في الأفراح والمناسبات، خاصة كتكون جمالية ما شاء الله، حتى المريضة تصح والناس تنخ نخان جميل جدا. اليوم باش نستعرض معاكم حكاية الأفراح في مدينة جمال بروايتنا الخاصة، خاطر كما قلت لكم راهو حتى في بقية الحصص راهو ساعات تفوتنا بعض التفاصيل، والحصة نجم تتعاود وتتكرر ونعاود نحكيوها، لكن كل مرة بطريقة وكل مرة بأسلوب وكل مرة بتفاصيل، حتى نوصلوا هكا نشموا ريحة الماضي. رفقة ضيفتي العزيزات الكريمات، بعد قليل باش نحكيو مع بعضنا حكايات أفراح مدينة جمال، ونغنيو مع بعضنا أغنيات من قاع الخابية. تبقاو معانا شوية جاوي وداد وبخور، ونبداو بالصلاة على النبي، ونرحبوا بكم مستمعينا الكرام.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير تبع الموجة.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة عدد متجدد من منوعات حكاية الأفراح على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المونستير. وما زلت نستنى اقتراحاتكم بخصوص برمجة حصص أخرى من مدن أخرى. أيضا إذا كان أنتم عندكم ما تحكي وعندكم ما تغني، ومرحبا تقترحوا المدينة متاعكم وتقترحوا عاداتكم وتقاليدكم. تنجموا تكلمونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير، عبر اليوتيوب، عبر الرقم 73 460 800، وإلا عبر صفحتي الشخصية رفقة زنتي. اليوم كما قلت لكم باش نحكيو على عادات وتقاليد العريس في جمال البيع. اليوم تحضر معايا مشكور جدا مدام عواطف الزوالي، اللي هي حرفية في الصناعات التقليدية ومهتمة بالتراث وبالعادات والتقاليد الجمالية. وقليلة وين تلقى جمالية ماهيش مهتمة بالعادات والتقاليد تاع بلادها. أهلا وسهلا بك مدام عواطف، منورتنا برشا.
1: عايشك، مرحبا بكم، صباح الخير، مرحبا بك مدام رفقة، ونشكرك على الدعوة.
0: يعيشك وشكرا جزيلا على قبولك الدعوة، على خاطر راهو اللي يجي بحضينا ينورنا برشا برشا، نعرفو يخلي مصالحه وشؤونه وخدمته التزاماته ويحضر معانا. يقولوا ساعتين موش ساعتين كهوري، ساعتين هذاك الظهر، أما قبلها تحضير ولكن أيضا استعداد باش يجي اليوم ثم وقتش الروح. دونك شكرا جزيلا لقبولك للدعوة وحضورك في الوقت المبرمج. مدام فاطمة القنية، لو سهلا بك، مرحبا.
2: عايشك، صباح النور مدام رفقة، وبارك الله فيك على دعوتك ليا لإذاعة المستير، وهذا شرف لي.
0: يعيشك، احنا فرحانين برشا بحضورك وعلى قبولك الدعوة، سورتو خاطر نعرف التزاماتكم المهنية. يعيشك، التزاماتكم المهنية تصروا مخر برشا مع التعب مع، ولكن
2: الحمد لله
0: قبلت الدعوة.
2: نقبل.
0: يعيشك، انت حفيدة
2: زهرة الكافية.
0: زهرة الكافية المعروفة في جمال،
2: في جمال
0: وتقريبا غنية على التعريف عند الناس الصحاح، نقولوا الجمالية بور اللي يعرفوا معناها عادات وتقاليد جمال.
2: زهرة الكافية وأمة جميلة الكافية، واني
0: انت حكيت المشعل معناها هو ما لبش تسمعوا عادات وتقاليد
2: لحنا
0: من قاع الخابية.
2: قاع الخابية ان شاء الله قدرة ربي.
0: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا مدام سميرة بن شرادة، لو سهلا بك، نورتنا برشا برشا.
3: خليك فرحك،
0: شكرا لقبولك الدعوة، نورتنا برشا مدام.
3: خليك يا لك منورة ديما ان شاء الله.
0: يعيشك، ربي يخليك، ربي يفضلكم، وان شاء الله نشوفكم ديما بالفرح ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب.
0: يعيشك، دوك ما بعدنا باش نحكيو على العادات والتقاليد. باش نبدا معاك مدام عواطف، عادات وتقاليد الأعراس في جمال، من وقتش نبدأ ونحكيه على العرس في جمال بعد الخطبة بطبيعة الحال وتحديد الموعد متاع الزواج؟ كيفاش تبدأ التحضيرات والاستعدادات للزواج؟
1: باه مدام رفقة، بالنسبة للتحضيرات متاع الزواج احنا قلنا صي معناها تخطبت العروسة وتفاهموا على تاريخ العرس وصي، توا باش يبدأوا التحضيرات تبدأ من حشة وقت اللي نبدأ ونتفاهموا متى مش يجي الطعام. يعني كان حددنا موعد العرس قبل تقريب بشهر بثلاثة جمع، يولي يجي الطعام فاش يتمثل. إذا باش نحكيه على عادات قبل، معناها كان يجي الطعام، كان قبل ما كانش فما السميد وفالينا، كان يجي القمح صحيح ومعه السكر ومعه الزيت ومعه علوش ومعه العلاقة بتاع العروسة، يجي على الجمال ويجي معناها بالطبال ويجيبوها هكاك. من وقتها نبدأ نحكيه على بداية العرس. فيما يخص العلاقة، العلاقة هي قفة تتكوى تتحط فيها برشا حاجات اللي يخصوا بالتالي تسحقهم العروسة للتزيين ولا لا، وتسحقهم كما نقولوا بخور باش بخر، عفص وحديدة وكل هذوكا يقعدوا للحرقوس باش بالتالي تحرق بهم الحرقوس باش تحرقص العروسة. لوبان سواك يحطوا لها مراية بتاع حوتة، ويحطوا لها مراية صغيرة باش هي تتفرج بها على وجهها، يعني كي تجي تتجمل بعد وكل شيء، ويحطوا لها خمسة متاع الشمع باش تتجلى به. هذيك حاجة معناها شبه أساسية تقريبا. ويحطوا بقوة الشمع باش بعتلي في الصف وكي تستحقهم العروسة تلقاه معاها شكاية حلوة حوجات كمنكيك. هذا فيما يخص العلاقة. وبعد ولا ما عادش قمح، ولا موجود سميد والفالينة، وبدأت تطول شوية الحكاية معناها في التسعينات كيكا وفي أواخر الثمانينات، ولا يتجي سميد وتجي الفالينة والزيت والعلوش والعلاقة، يجي اللي يحب يجيبهم بالزازة واللي يحب يجيبهم بالساكتة، وكل حد وكيفاش يحب.
0: بيه العلاقة يظهر لي موجودة في عادات وتقاليد الساحل الكل. العلاقة
2: أي موجودة.
0: القفة هذه معناتها لوطية طعام، والقفة اللي فيها هالمكونات هذه متاع الحرقوس ومتاع البخور و...
2: أي والباروق وال... والكتفل الأهدية ذاك بشياء والحديدة والحود والعفس والبخور والحط لها دبوسة برفان وبرشا حاجات فاهم، برشا حاجات وكل الحشايش وكل والسينوج
0: كل حاجة طير النفس،
2: كل حاجة
0: الفاسخ والفسوخ
2: والشق والداد وكل شيء والقماري وشكرا
0: قماري حلو. شو ما القماري؟
2: قماري بخور،
0: أي
2: بخور يتحط مع يتخلط مع الداد والشق وكل شيء معناها خلطة متاع البخور وحطوا ويخيطوها العلاقة ويجيبوها العروسة تحلها، يا إما فما ناس تحلها نار الحمام وفما عرايس تحلها نار العرس.
0: به أتنا رجعوا للعادة هيك يا متاع حلين العلاقة، ما لوطية كيف كيف زادة اللي هي الطعام اللي يجيبوه السميد الفارينة كما قد مدام عواد فقبل كان يجي قمح وشعير بعد تطورت الدنيا ولد كل شيء يجي حاضر معنا
2: الزيت والفارينة وال والسميد والعلوش وفما اللي يكمل بقيت تبش العروسه نقولوا احنا كمال اصباب وتوسيكانها ومكياج يكملوه لها معناته يهزوا لها ذهبها نهار الطعام يهزوا لها ذهبها يكملوا لها هذاك قبل ب 15 يوم الطعام معناته باش ام العروسه تحل الحلو نتاعها وكل شيء وكل مقروض وكل ورقه وكل شيء.
0: يعطيك الصحه مدام عواطف، هزينا هالوطيه هذه، هزينا سبقنا لقفيفه، تبدا الحركه في دار العروسه.
1: تبدا الحركه في دار العروسه فاش باش نعملوا هما الساعه قبل ما تبدا معناها احنا اذا كان هما تفاهموا على العرس بتبيعه في الصيف هذاك وفي الربيع هذاك باش تبدا ام العروسه عندها تحذيرات اخرى قبل الطعام منهم تقطير الزهر والعطرشيه والورد في الموسم بتبيعه وقت اللي يتيح الزهر عندها مثلا تصنع الصابون زاده صابون القوالب تصنعهم هذوك زاده في الاثناء معناها ما دام قبل ما قبل الطعام هذه كل كاي تحذيرات ام العروسه قبل الطعام عندها الزهر عندها هذوك بعد اللي اذا كان بدينا احنا وجي الطعام معناها صاي يبدي العرس وقتها تولي ام العروسه باش تجبدك الزهاز نتاع بنيتها اللي هي بدات من حشت هي صغيره وفي القماطه وبعد تالي وهي كل مره تخمل لها حوايج. عندنا الصوف احنا جمامنيه كانوا معروفين ياسر بالصوف نخرجوا ياسر بالصوف
0: كانوا فما برشا نساجه في
1: كانوا فما منهم بابا لا يرحمه نسجل برشا على رئيس بابا نساج في الاصل وخواتي خذوا عليه شويه صراحه حسيلو هذيك
0: هي زاد انا على عم راجلي الله يرحمه عم صادق بودخان متى كان زاد كيف كيف نساج
1: اي نعرفوه يصنعوا ينسجوا تقا ام العروسه تشلي بتبيع الصوف كل مره كت علوش العيد لا يبدا صوفه به تنقي وتخبيه وكل مره تجمل بشويه بشويه تعمل لعبين تعمل نصف عبانه وعنا النصف وعنا في العشيه تبدا مجعبه باللانه صوابع وفيها الكعابر نقول اني وتعمل منادل هذوما اي اربع حوايج يتعملوا بالصوف وباقي مازال عندنا صوف للجريه الصوف بل كنا نخرجوا بجريه الصوف ما كانوش اللي صار تو تخلقوا كيف كيف كل مره تخبيه اذا كان ما كفاهش تولي تمشي تشري من الفلاحه اللي يجزوا هذوك ويشريوا الصوف وتقى تلم عليه العائله نتاعها وتلم حبيباتها وخياتها ولوزاتها وشكون عندها معناها وجيران وكل يبداو يغسلوا بالباهي وفيه برشا مراحل ينقيوه ويشيحوه وينظفوه منيح من كل الوسخ نتاع اللي فيه وينشفوه كل شيء ويحضروه ويناديو مراه ولا الراجل اللي باش تصمر الجري وشنو اخر زاد كيف كيف بعتلي يتمدوا كل المعنات
0: لكن سمحني الصوف يتعمل كان للعروسه ولا حتى العروس عنده زاد حاجات صوف طلع حلوه
1: العروس
0: من
1: البرنوس اي البرنوس هذاك مش بذمه
0: حلوه الا لا معناه
1: مش بذمه خاطر هو عروس هو في العاده كل حد عنده كل ام طلع لراجلها ولولادها البرانس مش كان على خاطر عروس نعمل له برنوس يعني هو حتى من قبل هو ينجم يكون
0: هو الدراس عنده البرنوس
1: ينجم يكون هذاك بتبيته في عاداتنا معناها خاطر الناس كل كانت تغتب البرنوس ومن بعد نبداو نحضروا في الجهاز يتمدوا كل المعنات يتخسلوا يتنظموا تفقد هي شنو عندها في الأثناء هذيك تبدأ الناس والمالي والعائلة والمقربة والمقربين والمقربات للعروسة يشوفوا اللي يحب يهدي هدية ماذا بيه هانا يفقدها شو ناقصة شنو أنت ناقصة منه هاني هدية ومنها عينة كتأزر هذا كم تعال بين العائلات وباش يهزوا ويعاونوا خطل أحنا في جمال العروسة جهز العروسة من أجز كزيت العروس ما يعرف حد شيء من كستيل للمغرفة للجلال للصح لكل شيء كل ما يعمر دار كاملة معناها ما شاء الله أم العروسة مسكينة تقاها من حشت تولد البنية وهي مفجوعة
0: خاصة كذا كان عندها أكثر من بنية معناها
1: هكيك وتبدأ وقتها هذه التحذيرات ما نقولنا ويجي وباتيلي زاد يتمدوا كل الإزارات يعملوا يجيوا الصبايا متاعها معنا أصحابها وقاربها وبنات خالتها وبنات عمها وشكون عندها يعملوا نهير زادة يغسلوا فيه الإزارات ويحدوهم وبعك الجو متاع الزغاليت وتقاهم العروسة الطيب وتحضر يتحدوا هذوك باش نحضروهم لتزيين الزهاز اللي هو يقع قبل ما يبدأ الحمام مثلا بنهاري يبدأ هذاك يبدأوا يفرغوا بيت ولا زوز من دار ويبدأوا يزينوا الزاز يحطوا بيتة فيه المعو وبيتة الأخرى يعملوها للتبش يوقفوا كل مضربة ويحطوا قدامها لعبين والمناد والصوف وشنو عندها يعني هذوك كل كاية وتبش الأخر كل يتزين في الكنستروات وبطلي ويضربوا الحلو لحعنا الحلو توكي جادة احنا كسميد وكل فالين هذوك كل كاية بش نعملوا بيه قصعة العروسة قصعة العروسة نعملوا منها المقروض ويعملوا منه الخرفش كان قبل الخرفش طول الدبلة ما كانش البقلاوة طوى ولا تسينة البقلاوة يعني هو فما حوايج قاعدة تمشي وتتطور مع الوقت وطوى الأغلبية ولو ما عاش يعملوها قصة العروسة في وقتنا طوى في الأعوام هذه الأخرى ولو الأغلبية ما عاش يعملوا مقروض قلوا أنا دارم أنا فما شكون قعد محافظ على العادة هذيك وفما شكون اللي بدي يبعد عليها بشوي بشوي يقول لك طرف حلو سوري ولا صينيه بقلاوه
0: وخمس شكون يعطيها بالكريم معناتها يقول لها راني نحب على
1: ايه قال لي هذيك الاغلبيه الحميه كيف تشرط هي تحب تقول لها تجيني قصعه عروستي معناها قصعه ولدي هذيك تولي لهم هي الظروف هي والامكانيات فما اللي يقول لك لا نحل في داري وحاله الفرح معناها وكل شيء وفما اللي ما عندهاش شكون وتعرف روحها ما عندهاش شكون ولا ما تحبش هكا تغديس تولي تعطيها بالكلي يجيوها بالكلي
0: اما قبل معناتها من العادات والتقاليد انه يتحلى حلو في دار العروسه
1: اي هذيك حاجه ما فيهاش نقاش معناها هو التعامل وهجبوه دار العروس باش ام العروسه تعمل لهم الحلو تهزوا لهم حاضر القصعه مش صينيه زاد
2: قصعه تاع العروس القصعه هذيك نفسها ترجع بالكسكسي واللحم نهار عرس العروسة
0: معناها تسبق بالحلو
2: ترجع
0: بالكسكسي
2: الحلالي يقولوا لها نهار العرس العروسة تبدأ تنقش ودار العروس يجيبوا القصعة متاع الكسكسي واللحم والزبيب والعظام وتبدأ مزين ذوق منها أول واحدة العروسة
0: هي
2: وبعد اللي يفطر
0: تتفرق لما للدار
2: تتفرق لما للدار
0: باهي معناها ما برشا تحب
2: برشا
0: معناها يجيبوا السكر معناها مسيب وهذاك الكل يتصدع معناها وبعد يعاود يرجع لدار العروس برشا تحب
2: شوف قبل كانت الدنيا رخيصه والعباد تشري بالشكاير السكر بالشكاره سميد بالشكاره كسكسي فارينه بالشكاره كل شيء والزيت رخيص توا اللي باش يعمل الحلو باش خاصة الزيت الزيت ونقارض
1: قليل طول يعمل الحلو قليل
2: بحكمك الزيت مش متعم شنو ما عادش موجود وكالزيت الاخر
0: القليل خاصة هو باش يقليو فيه المقروض مش يكون زيت زيتونة يتخلط بزيت زيتونة لكن معناتها يتقليه في الحاكمة
2: الزيت معناها ما يساعدش تقول لك نعطي قصعة بالكري واني مخي راك
0: هو قبل كانت القصعة معناتها نعرف اللي حضرت على حاجات انه يتفرق حتى على الناس اللي حضرت
1: حتى على الجيران
2: صحيت نهار اللي يتشحر
1: تفرق منها العروس للجيران صحيين تفرق فيه ما
2: نهار الحمام كي تتعمر قصعة العروسة وتمشي لدار ام العروسة صحيين للجيران للحباب للفاميليا لكل شيء طولة
0: مادام تشيشات معناتها شنو تعطي وشنو
1: تخلي توا نقصت خاطر توا ولات عرضه نوع من نوع اخر
2: ولا توا الحلو السوري
1: وتعرض في الحنه قبل ما كانوش يعرضوا في الحنه معناها نهار الحمام شويه وهنا لهذا جاه صحن ولدا توا ولات صالات ولات عرضه في الصالات
0: ومقلف اكثر
1: أكيد أي.
0: معنا احنا هربنا من القاطر جينا تحت الميزة أكيد. هربنا من شيشة زيت المدعمة ولا ضربين لحلو درا شنو طحنا في المنيارديز الكيلو ذاك الحسبة والبقلاوة ودرا شنو أنواع وشكيل وكعك الورقة
1: أيوه يبقى مدام رفقة كل واحد
2: بل ألا بتغشش المقروض والخرافش تتغشش معناتها تقول كيفاش مبعطليش طال عرس كانوا يتشفوا فيه قبل معناتها الخرافش والمقروض طولة

0: الناس كل وقبل كانوا يعملوا الليالي متاع الدرابيك معناتها والفاميليا تتلم ويعملوا الليالي وزينوا الزاز متاع العروس وطولة
1: الليالي حتى في دار العروس فما الليالي زاد
0: اي فما
1: دربكو
0: اي دربكو من قبل بجمعتين يبداو لين ما طوى ما عادش ما قلت
1: قال هو موجود
0: اما شوي شوي
1: ما عادش موجود هو شنو الاجواء معنى اجواء العرس كل حد كيفاش يحب يعبر على
2: احتفال مونت العائله فما عائله زهوانيه فرفوشه أيه. صحيه تحب الجو
0: أيه. اما النكهه نتاع قبل مش كيما نكهه تاع
2: قرزان شويه
1: ابدا أيه. ابدا من حشتي ابدا العرس ماذا بك ابدا
2: ما تجيونيش وما تقلقونيش برشا
1: صحيح
2: والله فما ناس
1: موجود
2: وحنا الفرح يخنقها معناها تقول باش نطيب ونمدون ونركلوا ونشربوا وفما ناس من كان لما صغيره كيكو. تعمل عرس وتعمل اجواء وتعمل وتعمل
0: دونك حذايا برك
2: اي
1: جاوب حذايا ماش تحمل العباد ماذا بيك ما تجيونيش جو كان هذا الحنه الكبيره ولا حاجه
2: من غادي
1: الغادي
2: والله مساله وماذا بيك ما تجيوش الصغار
1: كيك ولا
2: اها بي خرجنا نستاذنوا فما كل محرمه الخضره فوق الراس وتشت الحنه ولا لا
1: لا احنا الحنه العروسه تمشي لام الزين
2: أي
1: أم الزينة الجمالية
2: في العرضانة في الاستاذينة
1: في الاستاذينة عادي عادي تخرج أم العروسة أختها خالتها عادي
0: حرمك الكتان البيضة
2: هي
1: أصلا
2: حمام الكفال وردة
1: كل تلبس المحارم الكتان معناها الناس كل تتغطى أوتوماتيك ما معناها بشقاء هي بطبيعتها ما
2: إيه كيفاش نفرزها اللي هي أم العروسة وأم العروس
1: هي عاد هيك باش تستدعى مش باش تستدعى أبوها على أخوه باش تستدعى العباد اللي هي تعرفهم وبيناتهم ماشي وجاي سوا جيران سوا أصحاب سوا بعاد سوا أقارب يبداوا بعاد تلقى مسكينة على الصباح بكري ميزات الناس راقدة وهي تقول خلينا نستقبل البرود قبل ما تسخن عليها الشمس وإلا تولي العشية قليل في القوي وفما عنا كانت مرية زادا يخرجوها تستدعى إذا كان أم العروسة ما تقدرش تخرجك المرية هذيك هاني تقول لها تمشي للحومة الفلانية تمشي للحومة الفلانية يعني تدلها هي شكون حاجتها معناها بتبيع باش يجيها وتمشي هي تستاذن هانا بتبيع هذوك وقتها هذاك في الجمعة الأخرانية باش الناس تقول ما ننساش زاد التاريخ وتستاذن الحمام وحده وتستاذن الحنة وحدها وتستاذن ليلة العرس وحدها خاطر قبل كان الصبوح يوم ما يمشولوش الناس كل بتبيع مش مدعوين بعاد واحنا عنا أهم ليلة هي ليلة الحنة بتبيع
2: به وقبلها دونك احنا توا ركحنا أمورنا باش نبداو في العرسة
1: نورمال ما باش نبداو في العرس توا أم العروسة العلاقة كيف تتحل هذيك وتحلها العروس باش تمد منها كل الحديدة وكل
2: نهار تيش هذيك الحل
1: والعفص والعود نهار اللي باش يبدا العرس معناها قبل الحمام ثلاثة ايام
0: مثلا بنهارين باش اللوازم تاع الحرقوس تعطيهم للمراه اللي باش تعمل تحرق لها الحرقوس باش تحضروا للعروسه والا ساعات نهار صلى الله معناها نهار العرس يتحرق على البلاصه وينقشوا به للعروسه ويتمد السواك واللوبان هذاك يتفرق اللي باش يمشيوا مع العروسه للحمام فرقوا عن سيل باش يدخلوا يغسلوا مع العروس ويتنفخ هيك الطفل في
2: الزهر
0: في الزهر وباش يغسلوا للعروسه وكل شيء
2: محليها وكل الشق والديد والجاي ودرش ريحه البخور اللي باش تخلط معناتها
1: يتخلط تمد داك الحنه زاد هذيك الاغلبيه كانت تجي ورق معناها تغرسها ام العروسه وتغربلها وتحضرها وقبل كما نقولوا بنهارين ولا ثلاث ايام في كل جمعه حسيله ولا قبل ما تبدا العرس تمشي العروسه للمزين تكبس راسها غادي مش الناس الكل اللي يمشي ومش العريس الكل اللي يحب
2: كباشة هذي
1: المزين غادي كي
2: تشبه الزرمجين
1: راسها غادي كي
0: تعمل لك السبلة من تالي يعملوا لها سبلة على العادة
2: فماشي غني خاص في الكباسة وإلا في حلين العلاقة في القفة
0: أي فما
2: أي هات نبدأ بالقفة ولا بالكباسة نحلو قفتنا الساعة
0: أي نحلو قفتنا ذيك المعنى القفة تتحل
2: أي
0: وتتعمل منها معناتها نفسها الغنية
2: بيه شاهد نغنيها شنو نقول
0: حلي عكاسك يا أما حلي
2: أي مي لا سمعنا

0: ولومي
1: يعطيك الصحة. صح، تعرف الاغنيه دي مدام عواطف؟
2: حق لاني ما نعرفش
1: كلمات، مش تسمع اليوم اغنيه من قاعده
0: اغنيه حنان.
2: نسمح نميز بفرزمش.
1: شو تقول الكلمات؟
0: ما تنسى العقيده، معناها ما تنساش العاده والسنه، معناها على العروسه. وما تنساش ناسك ومحليك، معناتها وتجي وتنشق لهم.
1: انت مش عارسه، انت مشيت من غاد الغادي معناها
0: صحيتي. اي
1: حلو. هذه تتغنى في حالين القفه في
0: وفي الكباس.
1: في الكباس،
0: في الكباس،
1: او تمشي لمقام موزي.
0: مش تمشي مقام
1: موزي، يذوري ما فماش بالاغلبيه معناتها جماليه، وحتى من الدويره ما من جمال ما تمشيش لموزي.
0: ايه قبل كانوا برشا،
1: قبل كانوا
0: يمشيوا،
2: كانوا برشا. انا ايه مش نسكر.
0: نمشي ونعملوا بالنمه معناتها الكباس. اما معناها ما عادش تو جمله
2: تو، لو يجيوهم البرا اكثر من جمامي. جمامي ما عادش تمشي تقريبا معناها الا ما
0: الاغلبيه يجيو الزرامده، يجيو قصر هلال، يجيو المكنين يعملوا كل
1: الاحتفالات.
0: الاحتفالات اما احنا الجمامليه ما عادش معناتها يعملوا
1: بي.
0: قلت برشا
1: ملا، حتى الكباسه تنحات ما فماش.
0: اي ما فماش
1: بي. مشيت للكباسه نقولوا احنا في العادات الزمنيه نتاعنا القديمه قبل بمده معناتها من الحمام، من بعد شنو يصير مدام عواطف؟
2: هو نورمالمون تو اذا كان كملنا المراحل هذيك كوليكيه، يعني مشات الكباسه وتمد حضر البخور وحضر حضره الحنه وكل شيء، نورمالمون باش نبداو الايامات الاخرانيه نتاع العرس، باش يبدا الدرابيك في الليل وتحضير كما قلت لك تزيين الزاز معناها في البيوت. انا يتحط في كنيسه الوات ويتقربط ويتحدد ويتحط، يعني سوى معون سوى بش. وفي الليل يقع كدربيك وكلما هذيك. وكان هكا الام العروسه حبت زاده تشري دواور في الفضاء وتعب العصبان باش تلقى باش تطيب للناس. وهذيك هي معناها تحضير
1: دواور علوش ولا بقري؟
2: لا علوش. علوش
0: يتعصبوا من قبل بنهار. وباش نهار الحمام كي تروح العروسه من الحمام تتعشى الناس كل اللي يروحوا مع العروسه، الفاميليا والاهل والصبايا، صبايتها زاده تعمل امها الكسكسي والعصبان وتتعشى الناس كل ما بين معناتها جات الفرقه والحضره وباش تبدا تمشي معناتها تخدم الحمام العروس.
1: به هو قبل الحمام فما نهارين يمشوا للحمام، حمام لولاني على السرطار الضيق
3: والسرقه تمشي صبايتها
0: قبل بنهار.
3: قبل بنهار نوضوا الحمام الكبير تمشي للحمام ونسام فاميليتها واصحابها كل كي في الليل يعملوا سهريه
0: ويمشيوا لدار العروس يهزوها.
3: دار العروس يجوها بالكراهب يهزوها،
0: يجوا لدار العروس يهزوها بالكراهب ويروحوا به دار العروس، يروحوا على رواحهم باش يحضروا رواحهم ويتعشاو ودار العروسة تتلي أم العروسة تعشي في ناسها وماليها وتعشي في وبعد جي الحضرة.
1: به النهار الأولاني تمشي في الإطار الضيق في إطار السرقة، والحمام الرسمي تمشي في إطار عائلي معناتها حتى دار العروس يكونوا موجودين. فما فليجة تتحضر تاع العروسة، شنو فيها الفليجة؟
0: الفليجة فيها السروال العربي، جمازونة، الكونترا، الخلخال، والتخليلة الحمراء هذيك، والمحرمة الكتان والمحرمة الخضراء باش تحط على وجهها، وذهبها يتحط وبارفاناتها وكل شيء، والسفساري
1: السفساري.
0: السفساري
1: من العادات المزيانة
0: تمشي به وتروح به. السفساري كانت العروسة تمشي به للحمام ومن بعد تالي كي تجي مروحة تلبس فوق التخليلة. معنا
1: سفساري حرير، سفساري عادي، سفساري مشرف حرير. مش مشرف،
0: سفساري حرير مشرف، يتشرف بالذمة عند امرأة للعروسة بالذمة معنا سفساري الحرير، ويخليه للعروسة ونهار حمامها تروح بيه، معنا تمشي بيه وتروح بيه، والمحرمة الخضراء على وجهها وتبدأ مغطية بكلها.
1: فهمت؟ الحجبة،
0: أكل حجبة ما تتراش جملة، ما تتراش.
2: أيوة السفساري مدام رفقة هذاك يتعمل خصيصة كل عروسة عندها السفساري بتاعها. أيوة. متسلفوش،
0: ما ياخذوش،
2: متسلفوش، كل عروسة
0: بختها
2: تحط لها أمها سفساريها
0: بختها
2: هذاك باش تمشي بيه ومن غادي كي وبتبيعتها باش تقعدها. قبل الناس، قبل كانت
1: الناس تغطى بالسفساري.
2: اما ذاك سفساري الحليل هذاك
0: عرس كامل تمشي بيه بالحمام، حتى نهار الحنة مش تمشي للحجامة تلبس السفساري. نهار العرس كيف كيف، أنا كي تمشي الحجام معناها متحجز كان نهار المروح معناتها
1: وما يلبسوا حد وما يتسلفوا حد وما يتعطال حتى حد
0: حتى شريفة سبيسيال وانا متاع عروسة خاصة تشريفة السفساري خاص.
1: فماشي غنية خاصة تتغنى على الفريجة ولا وهي خارجة من دارهم ماشي للحمام العروسة؟
0: لا عادي زوب الدرابيك العادي ما ينفهمش معناتها
1: حاجة
0: حاجة عادي كي تخرج من الحمام هون معناها تخرج كامل تغسل يبداو يبداو يغنيوا لها معناها فك الغنيه نتاع الجو في على خاطر نبعث لي الحضره لما مش يضربوا لها معناها مش يغنيوا لها غني الحمام الكل وغني
1: الحضره الحضره اللي تضرب في الحمام هي تسمى حضره ام زينه.
0: اي
1: حضره ام زينه. علاش حضره ام زينه؟ على خاطر تغني شنو؟
0: على خاطر تغني برشا غني ام زينه. معناها اول ما نبداو الحمام انا يعلو على محمد يا من حضر صلي ويدوم حياه فلان يدوم حياه فلان وبعتالي تبدا غني مزين هذاك لازم ورد مزين هذوك لازمي. وفما غنية اهويا لله يا رب يكون معي هذه تقوم تشطح عليها العروسه فهمتني تشطح عليها العروسه وبعتالي يدخلوا فك الغني الجو معناتها توكل الفزاني وكل بعد تطلع للتدريجه
1: به. هو البروتوكول هذايا يلزمنا نعرفوه خاطر انا ماشي في بالي قبل اللي فما غنيه بركه نتاع ام زين يا اخي طلعوا فما سبع اورات نتاع ام زين.
0: اي
1: والله معناها ماشي في بالي غنيه بركه بعد نقول ساعات شبيه هيك غنيه هيك يا اخي طلعت فما سبع اورات وابار هالغنيه الغنيه اللي تشطح عليها العروسه وابار التدريج باش نغنيوه باش نعرف المستمعين على هالأوراد هذه السبعة متاع موزين والغنية سبيسيال اللي تشطح عليها العروسة والتدريج في الأثناء. ماشي حاجة حبيت تقول هنا مدام عواطف على الحمام كملنا الحمام يقعدوا مدة طويلة نقول ساعات عبارة لتصرخة العروسة معناتها قبل بنهار تمشي
2: يعني.
1: بعد
0: نهار الحمام ما تبتاش برشا خاطر خاص قبل بنهار
1: جوستمون
0: عامله حمام باهي كما نقولوا نفس
2: الشيء تقريبا ثلاث اسابيع هذوك بين حتى يتلموا ويدخلوا بالدبوكه وبين يغسلوا لها الداخل ويغنيوا عليها وحتى يعاودوا يخرجوها زاد هي في معناها بصف الشمع من الحمام وحتى يتلموا حتى وتويز رحماتها تكون حاضره وامها حاضره وناس كل حتى لا وصل نسي حاجه وقتها زاد يقع مدان شويه مقلود وشويه كيكه يبردوا به وجازوز قبل كان جازوز
1: بالله
2: معناها يمدوا المقروض والجزوز هذاك سنة أوفيسيال. وبالنسبة للعروسة نهار الحمام كي تلبس كسوتها تلبس ذهبها وقتها تلبس العروسة ذهبها كما قلت يمشي معها في الفليجة ونهارتها تلبس الذهب معك هو معش نحيسة معناها وقتها تولي لابسة ذهبها هذا هو تقعد بالتخليلة ويقعدوا يدلبكوا لها ما دامت لمت الكرهب وجاوا باش يروحوا بيهم
1: يروحوا يتعشوا
2: يروحوا يتعشوا
1: يلقاوا كسكسي بالعصبين وقتها
2: يلقاوا بتبيعوا
1: بعد حمام كسكسي بالعصبين
2: حتى هما باش يشتحلوا مزين يزفوا باش
0: يهضموا
2: يهضموا يهضموا
1: سبع اوراد اللي يقول لك معناها
2: هذا هو معناه بعد اللي يتعشاو مالي العروسة ويحذروا كل شيء تبدأ تحذر هي هنا الكلاسية بتبيع الرجال الغادي والولادي كوي يبدأوا حذرين الكلاسية وحذرين بلايصة وكل شيء وتبدأ وقت اللي تجي الماشتو تبدأ الناس تجي
0: بلاست الماشتو
1: كل شيء التعامل مع الماشتو مع الحضرة أم زين يكون بالوفقة وإلا معناتها بالرشوق كيفاش؟
0: قبل برشوق قبل ما يوافقوش علاش خاطر الأغلبية ديما مش جمالية معناها العروسة جمالية ولا وفما اللي تاخذ من برا تقول لك احنا ما نعرفوش يرموا نعرفوش رشوق اعطينا وافقه اما قبل ديما برشوق كما نقولوا ام العروسه قبل لا طيب لا انا نقولوا احنا ترمي 80 100 ودون الدائره نتاعها نسيخ ولا العروسه خالات عمات عمت عمومت فهمت يرمي ودار العروس كيف كيف
1: كل ما يرمي وكل ما الطرح يزيد يسخن
0: يسخن
2: ايوه والمو هذاك
1: كان برد
0: يقول لك غني لي معناتها
3: اللي نعملها هيك
1: قول لي
3: نبدا ندربك بالدربوك يرميو مش يعكسوا معناتها ما يحبوش ترميو ايوه يرميو ارميو خدتي كراي الفلوس طايح انا مسخناني
0: يسخن زيد تتشجع
3: والله نستشجع صاحبتي قديش بيه قلت له
1: تقول مزود تقول كرفة ماشي بالمزود يا ريت وبرد
0: وبالله ساعات انت والدار ساعات تبدا دار خفيف تملاك اراو يبداو عاملين جو امبيونس والله يدون حتى الفلوس يبداو محلاهم انا جو ما شاء الله ودار على دار تلقاهم معناتها قال مرايضين لا يشطحوا لا يقوموا لحد شيء.
1: هم يعتبروها رزانة و...
0: اي
1: ما... خيانة
2: لا ورموا هذاك مدام رفقة يعتبروه زددين. أني أم العروسة مثلا أني كنت مسبقة مثلا حضرت في عريس أخوتي ولا جارتي ولا قريبتي ولا حبيبتي ولا حاجة ولشقت في حمام بنتها يعني رامي هذيك يا هي كيف تجي هذاك هي معناها باش هي المشطة اللي باش تجي تخلص كما قالت خاطر هي ما كانتش وافقة قبل معناها كيف الجو كيف التلاحم كما أني هاني عملتك حتى كان أني ما سبقت لكش هذا وكيف تجيك مناسبة أني ولينا هذيك هو معناها.
1: أما زادة أبار الخالات والعمات تحس أنت ساعات الأجواء العامة تخليك ترشق من غير ما تشعر
0: حتى الجيران
1: صحيت
0: حتى الجيران
2: وفما ورد من ولاد موزين كي يشطحوا عليه زادة هذاك يرشقوا عليه وحده.
1: شنو الورد هذاك؟
0: سيدي مسعودة
2: فما ورد يشطحوا
0: كبار الحمراء وهزروا
2: يشطحوا يشطحوا الحضارة الهبطوا تشطحوا
0: ولك غنيوا بالذمة ركب على الحمراء وهزلوا غنيوا لي بالذمه ذا يحبوا ورد سيدي مسعود
1: باهي اجا نتفهموا في حاجه مدام فات تريد مزيفني نصلح معلوماتي لكل خطر معلوماتي ماهيش صحيحه بالنسبه للاوراد كيما قلت لك ماشي في بالي قبل لي نفس الغنايه هي قاعده تغني دونك احنا باش ندخلوا الحمام حمام جمالي تقليدي وين لابسه العروسه التخليله ومغطيه وجهها بك المحرمه الخضراء ولابسه كالتقريطه الكتان الكتان اللي فيها الورد المزينه توا اللي هي رمز العاملات الفلاحيه اللي هي رمز للعروسه بصفه عامه ومن قبل معناتها هيك المحرمه الاساسيه ديما مع الحمام معناتها المراه كي تخرج من الحمام تلبس المحرمه هيك هي زاد كلهم يطلعوا معناتها المحارمه كلهم موجودين عندهم
0: موجودين
1: اشكال والوان سورتو البيضه واللي فيها كل
2: لا نتاع العروسه لازم تكون بيضه
0: لا نتاع العروسه هذيك لازمها بيضه والاخرين عاديين معناها
1: عادات والتقاليد مزيانه حتى تو كي نجيو العادات والتقاليد قصبت المديون تو تفيدني يا حسين من لاله مزلسه المديون نقول وقت اللي نحضروا مع بعضنا نحس هيك نقول اي نقولها ولا نقول قال لي ربي يهديك تو قاعد يتعرف على العادات والتقاليد اول مره يحضر معنا حسين قدريه مع تحياتي لي حسين اول مره يحضر على العادات والتقاليد في برنامج حكايات الافراح قال ربي يهديكم انت قاعد تلمو يسمع يستنى في الاغاني به بدينا الحمام نتاعنا قلت لي نبداو بغنيه لولانيه شنو الغنيه لولانيه
0: اول ما نبداو بسم الله
1: هات نصليو على النبي ونبداو بسم الله نسمع من بعضنا ونشوفوا أجواءنا في حكاية الأفراح في مدينة جمال.

0: جايبة على راسل اللم الزين على ام الذراع طويل على وينت المسافرين.
1: يعطيكم الصحة يعطيكم
2: الصحة. هنا يقع رشو وقتها فكي توا كي عملت هكاك وقتها يقع رشو
1: وغادي في المنزير.
3: تخي بيان. الغنية الأولانية حسيت كأنه تحكي حكاية أم الزين منين جات وشنو اللي صار لها. ترى لخصنا لو كان تسمح. هي مش أصيلة مدينة جمال أم الزين.
0: لا هي من سيدي تلال من شيرة القصرين وجات وعشت في جمال معنا
3: في جمال. بيه مسيرش أكثر تفاصيل تعرفوها بعد الموجز الأنباء بيظن لي. إما راهو مازالت الأوراد متاع أم الزين لحضرة أم الزين الجمالية. بعد قليل نواصل اللقاء مع مدام عواطف مدام فاطمة ومدام سميرة باش كملوا حكاية الأفراح في مدينة جمال وأيضا غنايات من قاع الخابية تسمعوها معنا ممكنة لأول مرة. مرحبا بكم.

0: من إذاعة مناسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. خلال زيارته إلى مدينة جابس ومنطقة شط السلام التي تحتوي على الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الوحدات التي لم تعد صالحة سيتم تفكيكها، أما الأخرى التي تم إصلاحها ولا تتسبب في انبعاثات فسيتم مواصلة العمل بها، مشددا على أن العمل في المرحلة الأولى يتركز على الحلول العاجلة. أما بالنسبة للحلول الجذرية فقد أكد رئيس الجمهورية أنه تم دراسة الموضوع من جميع الجوانب لإيجاد حل جذري ونهائي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم أنه بإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرسالات القصيرة لسماس. وأفادت الوزارة بأنه يمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 على النحو التالي: أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. هذا وقد حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالات القصيرة لسماس اليوم بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من أوت الجيري. في أبرز أخبار العالم، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق اليوم حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011. وقالت المحكمة إنها قضت بتجريم بشار الأسد بجرائم ضد الإنسانية وجناية القتل العمد وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام. وقضت المحكمة أيضا بإعدام 7 متهمين آخرين من بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السابق وكذلك وزير الدفاع الأسبق لبشار الأسد بعد إدانتهم بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت. أفادت وسائل إعلام ليبيا اليوم بأن طائرة مسيرة انتحارية استهدفت مجددا خزانة الوقود في مصفاة الزاوية غربي ليبيا فيما وصفته بأنه الهجوم الرابع بالمسيرات على المنشأة النفطية. وكانت مصفاة الزاوية قد تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة أدت إحداها إلى اشتعال النيران في خزان وقود كبير قبل أن تتعرض المنشأة لاحقا لهجمات أخرى. وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا حالة الطوارئ القصوى في المنطقة مطالبة الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري وفتح تحقيق شامل في ملابسات الاعتداء والعمل على تحديد وضبط مرتكبيه ومن يقف وراءهم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: عدل الموجة واسمعونا يا ناس.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا على تفاعلكم معنا ومع ما قدمناه في الساعة الأولى، وما زال متواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام في حكاية أفراح مدينة جمال البيا. نذكركم تحضر معنا مشكورة جدا مدام عواد فزوالي، حرفية في الصناعة التقليدية مهتمة بالتراث الجمالي، مدام فاطمة الجني فنانتنا اللي ترافقنا اليوم بموروث كبير برشا من عادات وتقاليد الغناء في جمال، كيف كيف مدام سميرة بن شرادة، رحب بكم، بارك الله فيكم على حضوركم، بارك الله فيكم على قبولكم الدعوة ولا حضوركم، خطروا برشا مرات نتفاهموا وألا غالب تصير دي زومبيشمون، تصير حاجات اللي ما ينجمش يحضر الضيف، دونك بارك الله فيكم على التزامكم. احنا بدينا قبل الموجز نحكيو في حكاية اللومازين الجمالية اللي قلنا بالأساس ما هي الجمالية، جاية من القصرين. الحكايه الاولانيه تحكيو كيفاش معناها شفعت في جماعه جمال عند البي، وكيفاش ذا كيف كيف حبوا يعاقبوها وحطوها رموها للسيوده، يا اخي السيوده معناتها ما كلاوهاش، دونك برشا كرامات يحكيو عليها في التراث، ولكن تقعد ديما من الخصوصيات المزيانه بقطع النظر، وما تدخلوش في التفاصيل لا معتقدات ولا غيرها، نحكيو لهنا من الجانب التراث المزيان، من الجانب الفني. بدينا نحكيو ونغنيو في اللورات تاع أم الزين اللي تتغنى أساسا في الحضرة تاع أم الزين.
1: حضرة أم الزين.
0: الأغنية الأولى اللي غنيتها لنا شنية؟
1: أول ما نبداو باسمي.
0: ثم؟
1: بالجيال العجل.
0: أي.
1: ويا للا يا بولي ويا للا نايبة. وعلى مزين على مزين طبعا مش نكملوا الأوراد الأخرين
0: بهت كملنا الأوراد وبعد ندخلوا بعد في تفاصيل بعد ما كملنا الحمام باش ندخلوا للحنة اللي هي فقرة أساسية في العرس في مدينة جمال وكما برشا مدن أخرى زادة. تفضلي.

0: وانا صيني على راس اللمصين على مذرع الطايل على كملت الخصايل.
1: ما شاء الله عليك.
2: هني الجماعة لهبطوا شطحوا كل على ولد مزيد والكل
1: يشقوا.
3: أيوة
1: خلق الشوق الثاني.
3: هو تحية كبيرة برشا توصلكم من مستمعي ومستمعات إذاعة المناسير، منهم تحية توصلكم من منيرة حسيني العويتي تقول لكم صباح الأفراح والليل الملاح. أم صبري صباح النور والمحبة. أختي رفقة تقول ضيافتك الكريمات. حياة البكوش صباح النور تقول صباحكم ورد وفل وأفراح دايمة. أمل برفيفة تقول بارك لك مدام رفقة، فكرتنا في جونا وعاداتنا قبل وما شاء الله على مدام فاطمة بنت الكافية متعتنا. صديقتي حنان عمار تحياتي ليك تقول اكتشاف متواصل، تقول تقول نهاركم فل، راكم شطحتوا جمال الكل من غير قدرة. ربي يفرحنا وبركة. فادية ورغمي صباح النور منورة حتى انتي بارك الله فيك. مدام أميل برفيفة تقول يرحم عم جمعة الزوالي والد السيدة عواطف جمالية من قاع الخابية. تحياتي لك مدام سعادة تيب لو سألتك نورتنا. مدام حنين تقول لك والله أول مرة نسمعهم الغنيات محلها الكلمات خاصة متاع حلين العلاقة. بوراوية مكادة صباح النور تقول في الساحل عادات وتقاليد الأفراح أغلبها كيف بعضها، احنا في الوردانيين مثلا تقريبا كيف جمال. راضية برجب تقول لك أهلا بفاطمة الله يرحم جميلة وإن شاء الله خليفتها وتصبح عليكم، تقول لكم صباح النور والسرور من جمال البيا. أهلا وسهلا بكم دائما مستمعينا الكرام منورينا في مواصلة حكاية الأفراح من إذاعة المناسير ومخصينها لجمال البيا دائما. مدام سعادة تيب قالت لك الله يرحم الكافية،
0: قلها تعيش وترحم ويرحم والديك.
3: يا عايشك بارك الله فيك. وبالحق احنا تو كي نحكيوا حكاية الأفراح، تو أفراحنا هكا مودرن بكلها ما نبدأ نلوجوا على ريحة طرح. الماضي على عبق طرح. التاريخ والتراث غنيت لأول مرة نسمعوهم بالتسلسل هذية، بعض العادات والتقاليد مدام عواطف كيف كيف لأول مرة نعرفوهم، مع تطور اللي عرفتوا عاداتنا وتقاليدنا ما كمان نقدر نحنوا للماضي. قديش وصلنا من ورد تو؟
0: وصلنا خمسة.
3: خمسة مازلونا زوز أوراد. به نمشيو شوية للحنة وبعد نمشيو للزوز الأوراد الأخرين وكيف كيف فما غنية أخرى ماذا بينا نسمعوها
0: وما زوز أوراد أخرين فما أو أحوية لله يا رب يكون معايا وهيا نزوره لالا البهلية. هما أكثر من سبعة.
3: أي
0: هما أكثر من سبعة ومبعتالي بنت عبيد هيا نزوره بنت عبيد أولي الله ما عليهم كيد وغنية سيدي مسعود وقولوا لما الزين حالي فاني.
3: أي أحليها
0: طبعاً
3: ده
0: قولوا لهم الزين حالي فاني وفما الغنية بتاع الأولياء صالحين الأخرين وفما غناية أولي أولي الله أني مضامة وجيتكم بالجاه راني تخيل الله نغرى لله في سبيل الله تلم أولياء سيدي مسعود سيدي بالخيرية سيدي ذكير سيدي عبد الحق سيدي بركة سيدي بن زيد أظن الكل يجتمعوا فرض غناية
3: الكل بتاع جمالة سيدي بن زيد زيدة معهم
0: أي. سيدي بن زيد طريق ابن حسان
3: أي.
2: سيد غايب سيد زلوق
0: في أذوك
3: برشا أولي في جمالة
0: هم برشا أما أذوم المذكورين أذوم المذكورين في سيدي الشريف سيدي اللوزي
3: أي هم سيدي الشريف وسيدي اللوزي قرب لبعضهم
0: أي قرب لبعضهم
3: باش نبى بعضهم براتيكمو
0: القدام شوي سيدي اللوزي في وسط البلاد والآخر في ثنية طريق ابن حسان معنا بعدها نقولوا احنا رمبو اللجم سيدي بن زيد
3: أي
0: سيدي الشريف سيدي سيدي مسعود سيدي بالخيرية
3: دي مرة نحكي عادات والتقاليد وموروث مش نصروش في تفاصيل معينة عند البعض رانا نحكي ثقافة وفن وتراث بالأساس
0: أي تراث
3: به
0: لا نحكي لك معناها ضمة اللي يشمعوا في غناية
3: لا أنا نفهمك أنا فهمتك على الأخر وعارفتك على الأخر ونحب وفهمة فيش قاعدة نقول أما للبعض اللي بشي تصيد ويقول لك كيفيش ودرس

0: الكورونا ما يعملوش حمامات على هذه الجملة
1: بالضبط
0: ليلة وكهو طوى بدأوا يرجعوا حتى للوشية الوشية متاع نهار المرواح رجعوا لها كانوا ما يعملوهاش
1: بالضبط.
2: أما مدام رفقة مازلنا ما نحكيه في الحمام صحيح هي الحنة معناها أهم ليلة عند العروسة أما الحمام مازلت العروسة على خاطر باش تحني هي الحمام وعنده مغني معين هي بعدك تخليلها لبستها في الحمام بعتالي بتبيع تقعد بها الساعة أول السهرة وبعدها الغنية ضايق ولكي بعتالي باش تمشي تبدل يخرجوها بالصف تلبس كسوة حمراء مثلا أخرى معناها مطروزة ويخرجوها بالصف بالشمع الصبايا معناها غديك وقتها تولي يعملولها غني خاص بالحنة وتحني إيديها سقيها بعد لا يكمل المحفل يكملولها
1: بدل حوايجها
2: يكملولها أي وقتها تسقيها وفما غنية على قد ما تقعد تتغنى على قد ما العروسة تبكي العروسة تبكي حسين الحاضرين كل
0: فما اللي تقعدك بالتخليلة تدرج بها تبدلش قبل ما يبدلوش تبدل تقعد بسروال العربي وتخليله الجمازونة وتدرج بها
1: وشني الغنية اللي غنيوها في الحنة على الحنة واللي تبكي هذه الحضور الكل
0: بسم الله
1: هذه
0: مش اللي غنيتها بتاع مزه
1: اخرى
0: بنغمه اخرى
1: تعطيني شويه منها

0: مشيتي يا خسالي تسوريتي.
1: يعطيك الصحة قاتك الصحة مدام فاطمة. تبكي مدام صعبتي بقلت ولا بكيتني مدام فاطمة.
2: بس باش خلي أمها وأخواتها وكل
3: أمها والعروسة بكل ما
1: كي كانت العروسة مجدية وبذريحة طول غسلت الصابون وغسلت المعون ساعات فرجة ما تخملوش ترتاح منه.
0: ماما تعبة يا ماما تعبة. مش
3: فاطمة عبد الجليل كان يزوم معنا باللورة قالت الماكينة يا أخيتي وين مشيتي تو ماكينة بس
0: عسر
1: السرعة. بيه بزلنا في حمامنا بون حنينا كملنا فقدنا يعودوا ياكلوا ماكل كسكسي ما قبل ما يقرأ
2: بتبيع الجيعان عقب الليل بعد لا يفرق كل شيء.
0: العروسة قبل ما تخرج في الصف فما غنية تتغنى
1: اللي هي
0: وعلى خير يا ربي واليوم يا ربي إن شاء الله بنيت حلال وتعمر القبل
1: تغنيهن

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم أحليها الأجواء
1: الزين. شوف لين إذا جيت تدرج العروسة
0: كيفاش الغنية
1: طلعوا كملت الزين
0: ترى شوي فرصة.

0: الفرح يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. الأغنية هذه يدور لي صبي يشدوا الصف وبالشمع ولا لا؟
1: لا هذيك في غنية طلعوها طلعوها من بيت بوها هذيك يشدوا فيها الشمع. أما ذي كي تمشي تبدل نغني
0: تغنيوها هذه في الحنة.
1: هذه كي تبدا تتدرج
2: في الحمام
0: في الحمام
1: هذه تبدا تتدرج
2: العرس ما شاء الله يزال طويل
0: يزال طويل
1: احنا هذه كي تبدا تتدرج العروس اي يشدوا الشمع سامحني يشدوا الشمع ويدرجوا معها الصبايا.
0: ايوه هذه الملاحظه قالت لي مدام سعاد التايب تقولش معناها تلمو
1: لا لا
0: انا قالت في الاغنيه هذه الصبايا يشدوا الصف بالشمع وام العروسه والعروس وام العروس في الوسط بالمحرمه الخضراء.
1: اي بالمحرمه الخضراء دواء
0: برشا قاعدين يحيوا فيكم من جمال. تحياتي ليك سي شكري جنفاوي قال لكم لها أم الزينة الجمالية عايش. أم خليل قاتك زهيتونا يزهيكم النقل في البسيسة وانزغرت راضي برجب قاتك احنا حماماتنا ما نعملوهم كم جميلة الله يرحمها.
1: أي بالحق
0: تقول الله يرحم جميلة. تحيتي لك أمولة إيبوز بن فرج تقول الله الله شيخنا بشتيح يعطيك الصحة يا فاطمة
1: عايشك.
0: دونك ليلى بن عمرو تقول يرحم الكافية يفضلك يا رفقة شطحت جمال الكل عايشكم بارك الله فيكم. تحياتي لك سميرة تريم شكرا ينور ذاتك. كنزة تقول محلها جمال ومحلها الحضرة الجمالية يرحم للا جميلة وللا زهرة بارك الله فيكم يا عايشك. سوسو ساسو قالت رجعتوني 15 سنة التالي بارك لكم وشكرا تقول في هالبرنامج الحلو بارك الله فيكم. إذا نواصلوا خلينا نزبوا شوية كملت الغنية حنانة كزغرتت لكم قالت لكم مريريري
1: صح
0: بيه دوك درجنا ومبعت كيفاش خلينا نكملوا
2: وحنيت العروسة
0: كملنا الحمام نتاعنا
2: كمل الحمام تروح العباد وبعدين تبدل العروسة
1: اللي جاي يمشي
2: تلبس الخفيف وندوروا عليك الكسكسي راه قاعد هذاك باش ما يصحش وبعدين يكملوا يحني وسقين العروسة وكملوا شكون غادي كي يحضر اللي يحب يحني وفما اللي يبدا يحني قبل البليله باش يصبح نهار الحمام حافل بالحنة مع ام العروسة والاخوات وكل شيء وفما اللي يحني ليلتها يكمل يحني مع المهم وقت اللي تصبح ان شاء الله نهار الحنة تصبح الناس كل محنية وكل الحنة تصبح محلاها عند العروسة تبدا كيكة حمراء وكهو بالنسبة للعروسة معناها الحنة
1: ابتداء والغنية طامزين اللي معناها قبل ما تحني ذي لقد تشت عليها أو يا لله يا رب يكون معايا وهي نزوروا ليلة البوليكا بعطي لي تمشي معناها بدلوا
0: به قبل ما نكملوا ناخذوا مع الغنية نمشوا للحنة النهار ذاك تقضي شوارها الناس وتنظفوا كذا نجيو في الليل الحنة متاعنا التقليدية
2: التقليدية قبل ما كانش تتجلى العروسة نهار الحنة كانت جهة كما نقولوا يمكن الماشط ولا حجامة ولا شكون يعرف يزين معناها يعمل لها شوية كي يزينها شوية وتلبس كسوة وتقعد تتصدر وبعطيها وتضرب الفرقة اللي باش تجي معناها سواء كانت ماشط ولا حاجة والعروسة قام تصدر وكهو والحفلة حاضرين ويشتحوا كانت الحنة قبل كيك والجلوة كانت لتلعس توا تبدلت ولات الجلوة معناها في الحنة الحنة العروسة عندها زوج جلوات زوج كساوي تتجلى بيهم الكسوة الأولى الحلة والسروال والكسوة الثانية اللي هي قفطان اللي يبدأ مطروز فيه شوية أكحل ويبدأ مطروز الحلة الكسوة الأولى تبدأ بكلها صفرة تتجلى الجلوة الأولى وما تخش تتجلى زاد إلا ما تكون أم العروس وفامية العروس جاو صيد تقعد غادي كاية تحضرها الحنانة وتزينها وتعمل لها كل الزينة العربي في وجهها بتاع الجلوة وكله تقعد مدام لحقوا القرابة يقولوا لهم القرابة يعني هما
0: العروس
2: وقتها تخش تتجلى الجلوة الأولى في الأثناء هي بعطي لك تكمل الجلوة تهبط تبدل الكسوة هنا الحضرة تعمل غادي كاية شوية معنى تعمل شوية جو في الجماع تبدل هي الكسوة الثانية الكسوة الثانية تخش تتجلى زادة جلوة قصيرة أقصر من الجلوة الأولى شوية وبعد يقع الرشوق تقعد واقفة
0: صب الميل
1: صب الميل وهات
2: الرشوق الغنية هذه كتغني لها صب الميل وهات وتولي الناس ترشق عليها تبدأ أمها وخواتها وبعد اللي والفاميليا كلي كاية واللي يحب يرشق على عروسها كلي كاية يطلعوا يرشقوا بالواحد بالواحد طوى ولا العروس يجي زادا يرشق قبل ما كانش طوى ولا العروس يدخل زادا حتى هو يرشق مع حماتها واخوها ولوزاتها وكل اللي هي أمه واخواته وبعد ذلك بعد تكمل هذه كسب الميلوهات تولي تهبط تبدل كسوة الوشية الوشية زادا عندها كسوة وبعد ذلك عندها غنية تنجز على الحوت عندها غنية سبيسيال وبعد ذلك آخر صي كسوة تولي عندها الربا الأغلبية الروبا تتدرج بها ويعملوا لها صف بالشمع وتتدرج بها وتقاها ترمي في الياسمين ولا الحلوى ولا على الحذارة غديك، وهذيك هي آخر مرحلة. احنا قلنا هي أهم ليلة عند العروسة، لكن قلناها بإيجاز
0: بإيجاز. ما كي نرجع لهنا نقول بالطريقة التقليدية كانت نفس الحاضرة اللي تجي من بداية العرس تكمل مع حتى من حتى
2: قبل ما كانش حضرة سوسة، قبل ما كانش موجود حضرة سوسة، كان زهرة كفية وكانت معناها كل فرقة هم نفسهم اللي من حش تبدأ تاخذ العروسة في كلفتها من نهار الحمام وكل شيء، كما قلنا كالزينة وكلال كل شيء والغنية
1: حتى الزينة تزين في الدار فما حنانة ماشطة زين لها في الدار وتلبسها وتعمل لها كل شيء.
0: وكانوا قبل ساعات في الليل الحنة يروحوا يكون معناتها حنة ومرواح؟
1: لا
2: لا المرواح وحده وخاطر هذاك مقدس، يلزم العروسة تبدا بكسوتها وتروح
1: وقبل ما يجيش الراجل يروح بها حماها يروح بها. اي قبل العروس ما يجيش جي حماها والولوزات وانا نسالك بقى والحمو جي روح بعد
0: حتى امه ما تجيش
1: امه ما تجيش
0: تستقبل الناس
2: حتى العروسه حتى تو ما تجيش.
0: الفقره الرئيسيه احنا قلنا الحنه اللي هي الدوم. قبل كانت فما الحنه ما الزينه نتاع الوجه في التقليدي في التقليدي مش في الحضره السوسيه.
1: لا من قبل من قبل زهر. فما امه ومزاري زي زينو
2: الزين العربي
1: الزين العربي والجامل هنا بالحرقوس مش
2: بالحرقوس كده مروحة
1: كي تتجلى
0: كي تتجلى
2: تتجلى ليلة العرس نحكيو على عرس قبل
1: على عرس
2: تتجلى ليلة العرس احنا طبعا مازلنا نحكيو على الحم على الحنة الحنة لا زينة عادية وكهو
0: زينة عادية معناتها زينة هيك في الجلوة
2: في الجلوة اللي هي ليلة العرس
1: ليلة العرس
2: هي تبدلت في التسعينات. في التسعينات يقول لك تحب تروح عربي ولا سوري عربي يعني الحنة في كما كنا نحكيه معناها في قبل تقعد متصدرة ومتتجلاش متلبسش كساوي وتتروح بالكسوة هذيك العربي تروح بها الدرجة وبالزينة العربي وإلا سوري كما توا ولا معناها تتجلى نهار الحنة
1: عربي وبالسفساري زادة للتلارس يغطيها بالسفساري
0: السفساري يقعد معها مرافقها
1: أي مرافقة
0: به. تحياتي لك ربيعة بروك قالت رجعتونا 30 عام التالي. تحياتي لك ميسان ياسمين وسهلا بيك. شكرا على تفاعلكم معنا ونعتقد اللي تقريبا الفقرات هذه الكل معناها تفكر الناس في ذكريات حلوة كلما العائلية والكبارات متاعنا وناسنا ومالينا. كيف كيف في الحنة معناتها غنيات خاصة ما تتغنى كان في الحنة من بينها مثلا صب الملوهات
1: صب الملوهات وكتلي ما كتلني وكتلي زينها وسالفك طول ذراعي
0: ايه سالفك طول ذراعي به بعد شويه نغنيو منها باش نمشي باش نجم ناخذ فرصه للغناء وللعروس معناتها وشوف الوقت انا كيفاش يزرب و47 دقيقه معناها بسرعه الضوء مشيت الحصه اليوم. العروس الفقره الاساسيه نتاعو في عرسه فما الحمام وفما الحجامه فماش حنا عند العروسه
2: لا العروس مالي العروس كيف يروحوا نهار الحنه من دار العروسه ليلتها يذبحوا باش يعملوا الطعمه باش يصبحوا من غدوه ان اللحم حاذر الصباح يمشي العروس للحمام
0: يذبحوا عليه ليش والعجل
2: كل حد وش
1: كل قدير
2: وكل وكل حد وش يحب فما اللي يحب يذبح برشا عليه وفما اللي يحب يذبح عجل يقول لك يكفيني كل حد وهذيك اختيار الاهل العروس يذبحوا في الليل الاغلبيه كيف يروحوا من الحنه يكملوا يبدلوا دبشهم مال العروس وكل شيء وتقى الناس تلمت غادي كاي والرجال من مومين يستناوهم باش يذبحوا يذبحوا فك الليل ويحضروا اللحم الصباح العروس يمشي للحمام بالطبال ولا على فرس نحكيوا على توا معناها وهما تقام دار العروس وقتها بداوا يطيبوا في الطعمة يحضروا ما رو أكمل العروس حمامه وروح بصحابه وروحوا به صحابه وكل شيء كان الطعمة الطعمة حضرت وقتها يتعشوا هذوك وتقاهم يخرجوا قبل نحكي وتو على خط الدنيا غلات ولا على الضيق أما قبل تقاهم يدقوا على الديار يستدعوا في الرجال للطعمة بالذمة حتى اللي في داره يمشيوا له داره يدقوا عليه والمتعدي من الحومة يخطفوه ويدخلوا طعمة شبيك معناها وطعمة كانت ما شاء الله معناها تنزل فيها البركة والناس كل تاكل والناس كل
1: بطل
2: كسكسي بالحم هذاك الباز وما ننساوش أنه نهارتها دار العروس بكيف بشي طيب ونحي وقصعت العروسة.
0: هذيك نتاع الحلو اللي جاتهم
2: بالحلو. هذيك نتاع الحلو. يزينوها الحلالية.
1: حلالية يقولوا لها.
2: يزينوها الحم وعظام وحمص وزبيب وحلوة وتتزين بكلها وتتغطى وتمشي لدار العروسة. هذيك
0: أول من تاكل منها تاكل منها العروسة قلتوا لي.
2: تاكل منها العروسة وبعدين تتفرق وياكلوا منها دار العروسة معناها كل كي هذيك فطور. بيع الأم إذا كان ما يكفيهاش هذاك باش تلقاها هي زادت طيبت باش توكل الناس كل كي لا غادي كي.
0: عادي هي وقصعتها لبعثتها.
2: اي
0: بعد قصعه كبيره باش تاخذ الخير والبركه بعثتها صغيره باش تلقاها هذيك هي
1: معناها هي قصعه تحط لك فيها مثل 50 لحمه وكل واحد وكيفاش معناها 50 لحمه
2: 40 80 انا
1: كل واحد وكيفاش وحتى التغطيه عندها قماش سبيسيال يغطيوها بهم اكل القصايص نتاع قبل نتاع العرايس يغطيو بها القصعه نتاع العروسه
0: حلو ثم
2: ثم روح العروس توا من الحمام سيد تعشاو وفطروا ولموا مرعينتهم كل شيء
1: يبداو يحضروا الموسيقى
2: العروسة تمشي على روح الحجامة تلك روحها غادي كيف الحجامة والعروس تلقاه وقتها بدي يحضر للموسيقى باش تجي الموسيقى في العشية وفي العشية تمشي الموسيقى لدار العروسة تجيب الجهاز اللي هو قبل كان يجي معناها على كرهب ويجيك الجهاز
0: معناها نهار العرس العروسة تنقش
2: ايه
0: ويهزو الزيس
1: وما تطلع للحجامة إلا ما تاكل من القصاصة
0: ايه
1: لما تاكل من القصعه نتاعها
2: نهار الصباح بكري راه الصباح
0: معناتها ليه نهار معدي معناتها شرجي يوتر العسل
1: يوتر وطهر
2: على قدم نوصي
1: يعملوا تبريده
2: توا حتى هو اللي طلعوا يعملوا
1: تبريده ولا يذبحوا
2: قبل لا يحب يعمل التبريده اما اللي كان
1: سهرته العروس
2: المتداول عليه كانت معناها ثلاث ايام هذوك بتاع العرس حمام وحنه وعرس
0: فجرت بعضهم بعد ولا يعملوا تبريده باش يرتاحوا العباد يرتاحوا اعصابهم
1: حتى يرتاح العروس قبل اللي تمشي الموسيقى والكرهب وكل يمشي ويجيبوا الزهاز جيبوا الزهاز
0: والزهاز قبل كان نهار العرس هو اللي يتزين
1: نهار العرس نهار العرس يمشي تمشي العروس الحجامة يمشي والكرهب وكل يهزوا الزهاز يحطوا ويزينوا اللي يزينوا ويقعد
0: الباقي الآخر هنا في العقل
1: ويفرشوا الفرش
0: ويكركبوا عليه صغيرة
1: كل حد
0: يفرشوا ويحطوا له الحلوى معناتها عادات وتقليد جمال في الفرش
1: يزينوا بالحلوى نقول فرشك يزينوا وحطوا على
2: الاغلبيه كركبوا وليد يقول باش بكر
0: وليد
2: يختاروا اصغر صغير غادي
1: كاين وما تفرشوش الصبايا
0: اي
1: الفرش ما تفرشوش الصبايا تفرشوا مرا معرسة تفرشوا صبية معنا
0: باهي عادات وتقاليد ومشينا للحجامه قبل معناتها مش الناس الكل تمشي للحجامه اللي كذا
2: هي ذيك نحكيو على قبل قبل قلنا
1: قبل ما تمشيش للحجامه مش تزينها
2: غادي تلبس العربي
0: صحيح توا ولينا نمشيو للحجامه
2: هي تمشي للحجامه على روحها والعروس في الاثناء معناها ما جابش الموسيقى تجيب الزهاز وتقعد غادي كي باش تبدا تحجم
0: قد ما تقعد الموسيقى تضرب هو يحجم العروسه تستنى معناها حتى يروحوا
2: بيعتها هي العروسه تحضرها من جوا
1: زين في الزهاز العروس يحجم ومالي العروسه زينوا في الزهاز في الدار فهمتني والعروسه كان عربي ما تمشيش الحجامه معناها تجي الماشطة للدار زينه ولا كان في الحجامه معناتها
2: يحجم العروس يكمل حجامته وقتها يمشي يمشي ويجيبوها من الحجامه في دربها اي يجيبوها لدربها وبعد يجي العروس يروح بها هذا اذا كانوا سوري معناها نحكيوا على العرس بعد لا روحوا بها اذا كان ما عندهمش حفله بطبيعه في الصاله ولا حتى كان عندهم حفله التقاليد والعادات متاعنا احنا انه العروس وقت اللي يروح بعروسته هاني تدخل هي البيت وبعدين يخرج هو للصف بالموسيقى يدخلوا بالموسيقى يعني احنا في جمال عن الموسيقى هذيك تجيب الزاز وتحجم للعروس ودخلوا بالصف نهار كامل تتسمى معناها عادة مثل العروس من العشي
1: الماشطة ذوك اللي يجوا للنقشة يقعدوا باش يزينوها هذا نحكي على لقدي يقعدوا لين يزينوها ويركحوها ويلبسوها وتتجلى ما بين كمل العروس الحجامة يجليها يجي لحمو اللي يجيوا معناتها مالي العروس عماته وشكل يجليها ويزوها لدار راجلها الحق الماشط تمشي معها لدار راجلها ويكملوا يجليها في دار في دار حموها وياخذوا الشمع ويروحوا على الارواح
0: الغنية متاع جلوة شنية
1: صب المالوهات سالفك طوله وقتلني ما قتلني وسالفك طول وذراعي
0: به تعطيني شويه من صب المال وهات وسالفك طول وذراعين خاطر اول مره نسمح شويه باش نجمو نعطيو حويجه اخرى خاطر الوقت ما عادش تفضل
1: صب المال

أو صب المال وصب على زنتي لحاجب أو قدها يعجب أعطيهم نيناتك أو صب المال وكيل على فرقك المايل قدك يا ليل يا سعد اللي خذاك أو صب المال وصب على زنتي لحاجب وقدها يعجب وفازت عالي بنات

0: ميسارة.
1: ما شاء الله عليك وعلى حنية صوتك وعلى الرتابة وعلى الفينة وعلى غنية مزينها محلاها محلاها. شي الغنية الأخرى اللي قلت لك بكري غنيها لي؟ فما غنية نسيت أنا العنوان متاحة. دونك فماشي غنية يلزمنا نسمعوا منها شوية مدامنا من جمال.
0: فما قداش ليلي من سودور للعروس
1: أي؟ هذيك معروفة ديجا. معروف. أي. معروف. فماشي حاجة تيبيك جمال
0: للعروس ولا العروس؟
1: العروس ولا العروسة كيف كيف؟ مهم في عرسنا معناه.
0: اي فما ذي قداش ليلي من سنة ودور للعروس، وفما غنية ذي الحنة اللي قلت لك عليه، والغنية ذيك متاع مزين قلت لك تشتح عليه العروسة
1: قدموا له ما يلبس ذاك يتعمل في
0: بتاع العروس
1: بتاع العروس.
0: به لا قدموا له ما يلبس هذيك متاع متاع المطهر.
1: به تعلم تاهر. به باش نختموا في العادات والتقاليد. احنا دخلنا ليلتها امورنا واضحه دقيقه خصهم مش دراسه. معناتها من غدوه فمصبوح،
2: من غدوه فمصبوح، من غدوه فمصبوح تجي مالي العروسه، تقوم العروسه الصباح معناها هي كان باش تمشي للحجامه تركح روحها، ويجيوا العشيه ام العروسه وفاميليتها تجيب لها فطورها وفطور حماتها، ومعناها كل وين معبيه عرقها تقها وخبز طابونه، وتجيب لها صينيه البقلاوه نهارتها زيد نهار الصبوح، ويلقاو الحضره غادي كايا، وتبدا العروسه اكل تبشر خرجت بيها كسواري هذاك كل كايا تقها تمشي وتبدل، وكل مره تبدل لبسه جديده توري في تبشها لخيطت في جهاز هذاك وخرجت بيه للعروسه، ولا الحضرة تقاها تضرب. وهذا هو بعدين تقعد أم العروسة يسبحوها بتبيع، يسبحوا العروسة بالفلوس، تصبحها أمها كان عندها قطعة ذهب بتحب تصبحها ولا تصبحها بفلوس، وجمع كل كي تصبح العروسة تلم في الفلوس من الصباح،
1: يقعد السويل ذاك باش تمشي بيهم بعد باش
2: ترجع. هو الأغلبية يقعد السويل، يقعد السويل من الناس البرينية من فاميليتها معناها ومن أمها ومن حماتها وكل بتبيع
1: كدو هذاك. سبع أيام المونة،
2: سبع أيام المونة أم العروسة، وهي كل يوم تبعث
1: ماكل علوش
2: لك العروسه
1: تنزل فيها البركه معناها
2: كهو معناها هذيك هي عندنا نهار الصبح، وبعد اللي ترجع نهار السابع تلبس، يرجعوا مالها نهار السابع العروسه تلبس الحرام، عندنا الحرام الحرير تلبسوا العروسه، وتجيب معناها فاميليتها كالعاده ام العروسه تجيب فاميليتها القراب اللي هما الاغلبيه نساء صبايا معناها كانش اللي كان اخوات عروسه، ويجيوا معناها باش يعملوا لها السابع وتلبس الحرام هذاك.
0: وفي الصبح يدخل العروس مثال فما غنيت على بن محمود هذيك يغني يدخل مع العروس بعد اللي قداش ليلي من سنه ودور ام العروس معناها تحب الغنيه ذي تغني على على
2: ولدها. هذه الاغنيه اللي تعملوا المشط يعني
1: تو احنا خاطر في الوقت ناخذ شويه لايف من بعد على صفحتي باش نكمل شويه من الغنايات باش نفكر الناس بهالقديم هذايا ومن التراث. انا كملنا حصتنا حسمتنا حسم قدريه. تحياتي لك علي المنصوري اميره، نحب نحيي تحيه خاصه جدا مدام عوض في الزوالي اللي عاونتني في ربط الصيله مع مدام فاطمه القني. شكرا جزيلا ليك وعلى تحضيرك واعدادك للحصه، بارك الله فيك. حرفيه ممتازه في الصناعات التقليديه، مهتمه بالتراث بامتياز، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. تحياتي لك مدام فاطمه القني، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. التحايا باقي توصلني من الناس اللي ما تتبع فيك، وصلتك من عند مدام عوض في الكافي، قالت لك ما شاء الله عليك وبالضبط. وتحياتي لك مدام سميرة بن شرادة، ربي يشدك بصحتك وان شاء الله ديما زاهين ومزاهين.
2: نحب نقدم تحية لاخواتي والخطر اللي قلت لهم باش يسمعونا، ولصحابي ولجيراني ولصحابي في الخدمة زادة اللي كنت نخدم معاهم كلمتهم قالوا لي قدمنا تحية.
1: وشكرا مجهود كبير انت في الاعداد الجماعي للحصة هذه، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحمد لله على سلامة وليد بنتك، وان شاء الله في الطهور، وان شاء الله نعملوا حصة خاصة على طهور ان شاء الله، بارك الله فيك ان شاء الله في حاجة. تحياتي للجميع على حسن المتابعة، الى اللقاء، بارك الله فيكم،
0: يوفقك ان شاء الله، وبارك الله فيك على الدعوه.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
3: حكايات الافراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح. تمام، منتصف النهار على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثانية لهذا اليوم، وفي عناوينها: الإعلان عن المرأة الفائزة بجائزة أفضل باحث علمي نسائي لسنة 26 و2000، والباحثة خولة الخميري تتحصل على هذه الجائزة. وزير التجهيز والإسكان يؤكد أنه تم إلى حد الآن إنجاز 1500 مسكن اجتماعي على الصعيد الوطني. جهويا، تحرك احتجاجي لمهني الصحة بمستشفى المنستير فاطمة بورقيبة بالمنستير تنديدا بالاعتداءات العنيفة التي تستهدف الإطارات الطبية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم اليوم الإعلان عن المرأة الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 بحصول الباحثة خولة الخميري على هذه الجائزة عن موضوع أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء بتونس. وقد أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري عن هذه الجائزة.
2: حرصاً على ربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية للتنمية المباشرة، خصص محور جائزة هذه السنة لابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، وبناء على تقييم لجنة الإشراف واللجنة العلمية يسعدني أن أعلن عن تتويج الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 عن بحثها المتميز حول أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء بتونس. ويعكس الواقع الأكاديمي اليوم هذه الريادة، حيث تشكل الطالبات نسبة 66.8 من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي، وتسجل المرأة التونسية حضورا متفوقا في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الحياتية 88.96%، العلوم الفيزيائية 79.3%، علوم الإعلامية 50.4%، والهندسة 47%، وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذه المجالات.
1: ونبقى في شأن وطني آخر. وخلال إشرافي اليوم على موكب تسليم دفعة جديدة من المساكن الاجتماعية بالعاصمة، كد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أنه تم إلى حد الآن إنجاز 1500 مسكنا اجتماعيا على الصعيد الوطني.
3: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي اللي تم إنجاز تقريبا حوالي أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 معناتها مساكن فردية، وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة اللي فيها 930 مسكن. بالنسبة للكلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من ميزانية الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية اللي ساهم في الإنجاز ويرافق البرنامج هذا. المستفيدين هما الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، عادة معناتها يكون هما ما بين صفر سميج، معناتها نجم يكون ما عندوش دخل جملة، وكذلك معناتها حد في حدود 3 معناتها سميج. هذه هي الفئة والشريحة اللي تم معناتها إسنادها وهم يعتبروا مستفيدين. بالنسبة لهم هي معناتها هو في شكل معناتها عقود تمليك عن طريق كراء مملك زي ذا كيف أقساط شهرية، معناتها هي معناتها تعتبر نوعا ما مساهمة منهم حتى نهار آخر يكون عندهم بعد سنوات معناتها يتم تمليكهم بصفة نهائية.
1: في أخبارنا الجهوية، في المنستير نظمت النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير والنقابة الأساسية لأعوان الصحة تحركا احتجاجيا أمام الإدارة العامة للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير تنديدا بحادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد أعوان سلك التمريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة أثناء أدائه لواجبه المهني. المحتجون طلبوا بالخصوص باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتأمينهم مهنية الصحة داخل المستشفيات. الدكتور مهدي فرجاوي أستاذ مبرز في قسم جراحة الأنف والأذنين والحنجرة والكاتب العام للنقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمونستير.
4: وقفة احتجاجية في سياق تواصل حوادث الاعتداءات اللي كانت صارت منذ مدة قصيرة على طبيب معانا اللي هو في قسم جراحة المجرية البولية، وما زالت متواصلة حوادث الاعتداء على جميع مهني الصحة بجميع أصنافهم. وإحنا في الإطار هذا ندوا كل حد هم في مثل واحد من زملائنا يعني، ونطلبوا من المسؤولات توفير الأمن باش نجموا إحنا نخدموا في كنف الأريحية وباش نجموا نقدموا خدمة باهية زادة للمواطن. دونك المواطن زادة اللي نطلبوا منه زادة ضبط النفس، ثم ضغط نتاع خدمة، ضغط نتاع حرارة، برشا ضغط، إحنا في خدمة المواطن وماذا بينا زادة هو يحترم المهنيين وضبط النفس وتنقص هذه حوادث الاعتداءات وتتنحى، خاطر راهو في الآخر إحنا معنا في خدمة المواطن وهذه هي الرسالة متاعنا. معناها ما حاشناش في الحوادث اللي تتواصل، إحنا رانا كإطار طبي أو شبه طبي أو إداريين، إحنا رانا لهنا لخدمة المواطن. ودونك نتمنى وزادة إنه يتفهم الشيء هذايا وتنقص الحوادث هذه، خاطر بالحق ما تزيد كان في التوتر وتزيد كان في الأجواء المشحونة اللي إحنا ماذا بينا نتفاداوها الناس الكل.
1: تنظم اليوم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية فعاليات المخيم الصيفي الثاني بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وقرية اللغات تحت شعار مسابقة الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، بهدف تمكين المشاركين من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي في ولاية المهدية. هذا الحدث تتحدث عنه السيدة وداد الرزقي منسقة التظاهرة بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة اسماعيل.
5: اليوم انطلق المخيم الصيف الثاني للجمعية بقرية اللغات بريش تحت عنوان مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم. الافتتاح إن شاء الله بداية من الساعة السادسة انطلاقا بورشات لصناعة الإبداع قبل صناعة الذكاء الاصطناعي حول صناعة المحتوى التعليمي الذكي، ألعاب وألعاب ذكية، مواقع ويب، تطبيقات الذكية وصناعة الفيديو. وقيم أهم ورشة بشكون ورشة الأمن السبراني. نختتم المخيم بتكريم الفائزين في مسابقة تحدي أجنحة المطالعة اللي كانت نظمتها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بشراكة مع وزارة ضمن برنامج تونس سنة المطالعة.
1: ونختم هذه النشرة بحدث فلكي، حيث يشهد العالم يوم غد الأربعاء 12 من أوت ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي تونس تكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي للبلاد التونسية، على أن تسجل بلادنا السنة القادمة كسوفا كليا للشمس. نوفل معاوية كهيئة مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، ومزيد من التوضيح حول هذه الظاهرة الفلكية.
6: إن شاء الله غدوة 12 أوت 2026 بصير تظاهرة طبيعية اللي تتمثل في كسوف مركزي للشمس. كسوف هذا يقولوا هو ظاهرة نادرة خاصة عندما يكون الكسوف كلي. الكسوف الكلي خاصة باش تشهدوا إسبانيا، غرينلاند، إيسلندا والبحر الأبيض المتوسط. مثلا نجم نقولوا أنه منذ 1999 ما صارش كسوف كلي في أوروبا، في إسبانيا أكثر من قرن، في تونس منذ 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. إن شاء الله في تونس اللي بش يصير تظاهرة كسوف كلي للشمس إن شاء الله السنة القادمة في 2027 غدوة، بش يكون كسوف جزئي في تونس. أقصى الكسوف بش يكون في جهة الشمال والشمال الغربي، خاصة في جهة سيدي مشرق في جهة سجنان معتمدة سجنان، نشاهد مراحل الكسوف اللي تنطلق منذ 7:15 قبل غروب الشمس إلى غاية تقريب 7:15 عند غروب الشمس، ومن نجم مشاهد الكسوف كان يلزم نشاهد القرص نتاع الشمس عند الغروب، معناها مشاهدة الكسوف نأكد أنه ما نخزروش للشمس مباشرة، لابد بنظارات خاصة بالكسوف.
1: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: الإعلان عن المرأة الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 والباحثة خولة الأخميري تتحصل على هذه الجائزة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري يؤكد أنه تم إلى حد الآن إنجاز 1500 مسكنا اجتماعيا على الصعيد الوطني. وفي النشرة تابعنا تحرك الاحتجاجي لمهني الصحة بمستشفى المونستير فاطمة بورقيبة بالمونستير تنديدا بالاعتداءات العنيفة التي تستهدف الإطارات الطبية. نعود نلقاكم في تمام 1 ظهرا، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المونستير.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجهة إذاعة المنستير. بعد شوية نعطيكم تعيينات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن البداية بكرة السلة. منذ لحظات انتهت الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة السلة لسلطت الضوء على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للنافذة الرابعة من تصفية المؤهلة لكأس العالم قطر 27. أكثر تفاصيل مع زميلتنا وفاء فادو اللي كانت حاضرة في مقال الجامعة التونسية لكرة السلة. مرحبا بك وفاء.
1: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة المنستير. كيف ما قلت، اليوم كانت الندوة الصحفية الخاصة بالجامعة التونسية لكرة السلة، فيها دو فولي. الحقيقة الفولي الأولاني تحكي على المنتخب الوطني التونسي، والفولي الثاني على الجامعة تحضيرات للدورة الترشيحية لبطولة العالم قطر 2027، وكذلك على البطولة والموسم الرياضي جديد. كان في الحضور اليوم سيد عادل الكليتلي مدرب الوطني، سي سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية، ونضال عبد الكريم المدير الفني الجامعة التونسية لكرة السلة، وكذلك فارس العشي لاعب المنتخب الوطني التونسي. حضور من عديد الزملاء الصحفيين اللي حضروا الندوة الصحفية اليوم. الندوة الصحفية حكينا فيها على المنتخب الوطني التونسي، تحضيراته للفنترة الرابعة والنافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 في مباريات مهمة نافذة صعبة وصعبة جدا للمنتخب الوطني التونسي ولكل المنتخبات اللي تشارك فيها، لأنها النافذة قبل الأخيرة يزمك تجمع بأكثر عدد من النقاط مش تكون في النبذة الأخيرة بأكثر أريحية. النبذة الأخيرة مش تلعب في شهر فيفري في الكامرون. بعد المنتخب الوطني التونسي المدرب الوطني حكي على أهمية النبذة هذه، حكي على الحظوظ بتاع المنتخب الوطني التونسي، حكينا حتى بعض الكواليس بينه وبين اللاعبين. اللاعبين الكل متحمسين، اللاعبين الكل حابين انهم يكونوا موجودين في مونديال قطر 2027. نعرفوا المجموعة هذه زوج لاعبين فقط عارفوا المونديال اللي هما مختار غيزة وكذلك عمر عبيدة اللي حضروا للمونديال 2019 كانوا مع ماريو بالما. كنا في على ليميت، معناتها كنا نجم ونوصلوا الدورة الثانية في دورة 2019. الدورة هذية المنتخب نعرفوا انه باش ننتظروا ثلاث مباريات هامة امام الكفير، امام الكامرون، امام جنوب السودان، خاصة زوج منتخبات قويين برشا اللي هما الكامرون وجنوب السودان، لانهم معزين باللاعبين اللي يلعبوا في الام بي اي، معناها اللاعبين الدوليين نتاعهم اللي يشتوا في البطوله الامريكيه لكره السله. باش تكون صعبه، لكن اكيد اللاعبين متحمسين حاضرين بالتحضيرات اللي يقوموا بها، باش يكونوا في اخر تربص. هما تو موجودين في تربص بتونس، يوصل يوفى حتى نهار الجمعه، نهار الجمعه في الليل يسافروا لتركيا باش يلعبوا اربع مباريات ضد المنتخب القطري، ضد المنتخب المصري، وضد المنتخب الفلسطيني، وضد فريق من الدرجة الثانية التركية. يروحوا نهار 3 ونهار 21 آخر مباراة، 21 في الليل يرجعوا لتونس، ونهار 27 بتبيعة نبدأ والنافذة. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ونداء آخر حكينا بتبيعة على الحضور الجماهيري، نداء آخر للسلطات الأمنية والسلطات الجهوية ووزارة الداخلية أنها تعاون الجامعة هذه جامعة كرة السلة بدخول أكثر عدد ممكن من الجماهير لتشجيع المنتخب. نرجع ونقول لأنه النافذة هذه نافذة مهمة جدا، كيبدأ الجماهير مع اللاعبين مش يعطيك جواء أخرى ويعطيك روح أخرى يخليك بتبيعة تربح مبارياتك. وهو الحديث مع سعادة الكليتلي قال حكي مع اللاعبين متاعهم، قالهم نحبوا نربحوا ثلاثة مباريات باش كي نمشيو للكامرون في شهر فيفري ما يكونوش تحت الضغط متاع النتائج.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة وفاء فادو، بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. ذكروا البداية 27 فيفري ضد منتخب الرأس الأخضر الساعة 7 في نفس التوقيت يوم 28 أوت الجاري ضد المنتخب الكاميروني. آخر مباراة بشكون يوم 30 أوت ضد منتخب جنوب السودان في نفس التوقيت الساعة 7 في قاعة رادس. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. نغير الاختصاص ونحكي على كرة القدم والجمعة والرابطة الوطنية لكرة القدم تعطي تعيينات الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هون نعطيكم التعيينات يوم السبت في البرنامج المرضي بحمسوسة الاتحاد الرياضي المنسيلي في انتظار تحديد الملعب الساعة 4:30، الملعب الهادي النيفر بباردو، الملعب التونسي نادي صفاقسي، النادي التقدم سقيت الدير شبيبة العمران، في ملعب بن قردان اتحاد بن قردان نادي حملنف. يوم الأحد 23 أوت القمة والكلاسيكو في ملعب رادس الساعة 4:30 الترجي التونسي النجم الساحلي، في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي البنزرتي مستقبل نادي بالمرسى، في ملعب المتلوي نجم المتلوي النادي الأفريقي، وفي مركب جرجيس ترجي جرجيس يستقبل الأولمبي الباجي. هذه تعيينات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الأولى، نذكر كل المباريات الساعة 4:30. أحمد التويهري رسميا التحق بالمدرب فوزي البنزرتي باش يغادر منصبه في الإطار الفني لفريق النادي الأفريقي، باش يلتحق بفوزي البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي. ذكر مرتقب باش يكون في مهامه الجديد الغدوة إن شاء الله الأربعاء، إلى جانب ألعاب أيضا في أداء التحليل عبودة باش يكون يلتحق أيضا فوزي البنزرتي من فريق مستقبل رياضي بالمرسى. نخطب نهاية سبرانفوشة طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة

0: حكايات الناس بتفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال. تسهرون الليلة
1: أحباء السهر والمهرجانات، أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع العرض الصوفي الزيارة لسامي النجمي ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الوان مان شو، لكم موعد الليلة مع الكوميدي نبيل بن مسمية ومسرحية تونسي ونص ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
2: رأوا المواطن الأجنبي وأي مواطن في العالم كيسوني تليفونه، قبل ما يهز تليفونه يشبدو من جيبه يشوف شكون اللي يكلم فيه وبعد يهز عادي. المواطن التونسي كيسوني تليفونه يعمل هكا بالضبط.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان.
0: تسهرون الليلة.
1: أحباء الراب، لكم موعد الليلة مع جنجون ضمن مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة. تسهرون الليلة مع قيدوم الأغنية الشعبية محمد علي الأسمر بالفضاء الخارجي لدار الثقافة الطيب المهيري بحي الزهور ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور.
0: تسهرون الليلة.
1: تلتقون الليلة الفنان اللبناني آدم ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة مسرحية فيزا لكريم الغربي ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
2: جيب لي زامور احنا خويت بيبي نتاعي انت جاي الصباح قال بوجهي انت عاملك الصباح خبيت الدف على عجله
3: باخير بيني المراه اللي مشتوله هيا مدام منزل بالماحي هيا عيط يا مدام عيط يا اخي بالك الاولاد سهله مالها هيا انزل هيا عيط يا مدام عيط عيط بالماحي او خرج او خرج هيا او عاود تخلي العب مع امي
1: تسهرون الليلة مع وجيه الجندوبي من خلال مسرحية بيج بوسا ضمن مهرجان نابل الدولي.
4: قولوا لي يا جعفر الكريم أتبين الجعفر؟ قلت له سمحني والله ما فهمتش عليه شو بعدين تحت الكهرباء اللي تعمل بها الريح تقطع روح الشعر ما تخرج شعرها لو ما يخرجش الكوبا شعرها لا لا ما زلت الطاولة معنا شوية
5: حوكة في العشية حارتة وفي الليل
0: تسهرون الليلة
1: عرض فولكلورات العالم الليلة ضمن مهرجان قرطاج الدولي متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: عمر أبو ريشة شاعر سوري معاصر، عمل في حقل السياسة والدبلوماسية، فكان نائبا وسفيرا يمتاز بجمال اللفظ وعمق المعاني. كان في رحلة وكانت إلى جانبه في الطائرة حسناء إسبانية تحدثه عن أمجاد أجوادها القدامى العرب دون أن تعرف جنسية من تحدث، فكانت هذه الأبيات الجميلة: وثبت تستقرب النجم مجالا، وتهادت تسحب الذيل اختيالا، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا، طلعة ريا وشيء باهر أجمال جل أن يسمى جمالا. فتبسمت لها فابتسمت، وأجالت في ألحاظا كسالا، وتجاذبنا الأحاديث فما انخفضت حسا ولا سفت خيالا، كل حرف زل عن مرشفها نفر الطيب يمينا وشمالا. قلت: يا حسناء، من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا؟ فرنت شامخة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى، وأجابت: أنا من أندلس، جنة الدنيا سهولا وجبالا، وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا، بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمروآت رياحا ورمالا، حملوا الشرق سناء وسنن، وتخطوا ملعب الغرب نضالا، فنمى المجد على آثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوال. هؤلاء الصيد قومي، فانتسب إن تجد أكرم من قومي رجالا. أطرق القلب وغامت أعيني برؤاها، وتجاهلت السؤال.

0: الحكاية
1: الدر الكامن. الخطأ والصواب.
2: من الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس وأقلامهم قولهم خزينة والصواب خزانة. يقولون خطوبة والصواب خطبة بكسر الخاء. يقولون أمر هام والصواب أمر مهم. يقولون كافة الناس والصواب الناس كافة. ويقولون حرمه من كذا والصواب حرمه كذا من دون حرف الجر.
1: مثل وحكاية.
2: يقال أبلغ من سحبان، وهو رجل من بلغاء العرب وخطبائها. دخل على معاوية وعنده خطباء القبائل، فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه، فقال: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فقال له معاوية: اخطب. فقال: انظر إلي عصا تقيم من أودي. فقالوا: وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال: وما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه. فأخذها فتكلم من الظهر إلى أن فاتت صلاة العصر، ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنى فخرج عنه وقد بقيت عليه بقية فيه، ولا مال عن الجنس الذي يخطب فيه. فقال معاوية: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك، ألسنا في تحميد وتمجيد وعظة وتنبيه وتذكير ووعد ووعيد؟ فقال معاوية: أنت أخطب العرب. قال: أو العرب وحدها؟ بل أخطب الجن والإنس. قال: أنت كذلك. فجرى مثلا.
1: الدر الكامن. من شعر الحكمة.
2: اخترت لكم أبياتا رأيتها مفيدة وجميلة، وأرجو أن تستحسنوها. عليك بالصبر والإخلاص في العمل، ولازم الخير في حل ومرتحل، وجانب الشر واعلم أن صاحبه لابد يجزاه في سهل وفي جبل، واحذر مساوئ أخلاق تشان بها، وأسوأ السوء سوء الخلق والبخل. لا تسأل النذل واقصد ماجدا حدبا، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. ولا تعاشر سوى حزم أخا ثقة، واربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. شمر وجد لأمر أنت طالبه، إذ لا تنال المعالي قط بالكسل. ولا تجادل جهولا ليس يفهم ما تقول، فالشر كل الشر في الجدل.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: خاطر المنسير
1: بولبا لبقالطة عالموجة 95.7
0: خاطر المنسير
2: 95.7 خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة
2: كل ساعة وكل دقيقة.

0: في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: إشهار
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة بارادايم تشيفت المتخصصة في أدوات الاختراق والأمن السيبراني الهجومي اللي يقع مقرها بمدينة برشلونة عن تفاصيل ثغرة أمنية في رقاقات أبل القديمة، قد تمنح الباحثين الأمنيين والجهات الحكومية وسائل جديدة لتطوير أدوات قادرة على اختراق بعض إصدارات آيفون القديمة. ونشرت الشركة مقالة تقنية كشفت فيها عن الثغرة اللي أطلقت عليها اسم US Biter 8، بالإضافة إلى نموذج عملي يوضح كيفية استغلالها وتتطلب عملية الاستغلال أو الوصول المادي إلى الهاتف المستهدف عبر توصيله بكابل، مما يعني أن الثغرة لا تتيح اختراق الأجهزة عن بعد. وتؤثر الثغرة في هواتف الآيفون المزودة بمعالجات الأدوز والأدخيز اللي طرحتها أبل في عامي 2018 و2019 وتشمل أجهزة كما الآيفون XS وآيفون XR وصولا إلى سلسلة الآيفون 11. وحسب الشركة في أنه الثغرة تستهدف مكونا بالغ الأهمية يعرف باسم البوت روم، وهو أول جزء برمجي يعمله عند تشغيل الهاتف ويشكل أول خط دفاع أمام محاولات الاختراق، ويمكن من استغلال الثغرة للمهاجمين تجاوز بعض آليات الحماية الأولية، مما قد يمهد الطريق لاستخدام ثغرة إضافية للوصول إلى بيانات الجهاز. ومع أهمية الكشف في أوساط الأمن السيبراني وصناعة برامج التجسس، يؤكد الخبراء أن ذلك لا يجعل هواتف الآيفون القديمة سهلة الاختراق، فاستغلال الثغرة يتطلب امتلاك الجهاز فعليا، كما يحتاج المهاجمون إلى أدوات وتقنيات إضافية للوصول إلى بيانات المستخدمين المخزنة فيه. وقد يسهم الكشف عن الثغرة في إحياء الاهتمام بعمليات جيلبريك، وهي عملية إزالة القيود اللي تفرضها أبل على نظام iOS واللي كانت شائعة في العام الماضي قبل أن تتراجع بنحو كبير خلال العقد الأخير، مع رفع الشركة مستويات الحماية الأمنية في الأجهزة متاعها. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: نيوتي تك مع ريم الهاني.
7: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
8: إذا عدت المنسي تبع الموجة تبع الموجة.
9: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
10: تبع الموجة،
9: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم اليوم الإعلان عن المرأة الفائزة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 بحصول الباحثة خولة الخميري على الجائزة عن موضوع أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء بتونس. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أكدت في هذا الإطار ريادة المرأة التونسية في المجال الأكاديمي، خاصة في الاختصاصات الدقيقة كالعلوم الحياتية والفيزيائية والإعلامية والهندسة، التي خولت لها احتلال المرتبة الثانية عالميا. قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري إبراهيم ترابلسي أن الوسطاء يقفون وراء ارتفاع أسعار الغلال على مستوى التفصيل، مضيفا أن الفلاح والمستهلك متضررا من الوسطاء الذين يشترون المنتوج من أسواق الجملة، داعيا وزارة التجارة إلى تكثيف المراقبة ومشددا على ضرورة التزام تجار التفصيل بهامش الربح المضبوط من قبل سلطات الإشراف. كثفت فرق النظافة التابعة لبلدية القيروان خلال الليلة الفارطة تدخلاتها لرفع الفضلات وتفريغ الحاويات، خاصة بالنقاط التي شهدت تراكم لهذه الفضلات. وحسب بلدية القيروان تندرج هذه التدخلات في إطار العمل المتواصل لتحسين نظافة المحاور والأحياء بالتوازي مع دعوة المواطنين إلى الالتزام بأوقات ومواقع إلقاء الفضلات ووضعها داخل الحاويات. قامت وحدات الحماية المدنية ب 154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على الصفحة الرسمية فيسبوك. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 10 من أوت الجاري إلى يوم 11 من أوت 628 تدخلا، منها 154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و106 تدخل لإطفاء الحرائق و343 تدخلا في غير حوادث المرور. أصدر القضاء السوري حكما غيابيا بالإعدام على الرئيس المخلوع كما يقال بشار الأسد، متهما إياه بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على إثر اندلاع النزاع الذي شهدته سوريا منذ سنوات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة المنستير.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.
4: منكم وإليكم، منكم
5: وإليكم.
1: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

ومن إذاعة المنستير مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعين، شكرا لاختياركم موجاتنا في وقت الظهيرة. نلتقي من توا حتى المطلثة في خدمتكم ثقافيا اجتماعيا في أي مجال أنتم تطلبوا باش نحن ندخلوا في خدمتكم، نبدأ موجودين بإذن الله سواء معايا وإلا مع زملائي اللي يتداولوا على البرنامج هذايا من الاثنين حتى للخميس. ديما نتواصلوا على 73 460 800. مواضيعنا اليوم كما عودناكم مختلفة، ما كلها تصب في الشأن العام عموما، اختياراتنا الغنائية إن شاء الله تنال رضاكم، إن شاء الله تكون في مستوى اختياراتكم وذوقكم أنتم اللي تحبوه. مرحبا بكل متابعين خاصة مستعملي الطريق، أهلا وسهلا مرحبا بكم. نقصوا شوية من الضغط لأنه الطريق فيه برشا ضغط، تزيد أعصابنا تتوتر فتولي الأمور ما تقابلش بعضها. شوية هدوء، ارسموا ابتسامة على وجوهكم، توا الأمور كل تمر بسلام ولا حال يدوم، توا صيف توا يا مدخلين نحكي على الخريف وترجع العودة المدرسية ونرجع لنسقنا العادي. مسألة ظرفية برشا صعوبات يعاني منها التونسي، يلزمنا نحكي فيها الموضوع اليوم بعد قطاعات متكررة في الكهرباء والماء. اليوم نرجع لفقدان المياه المعلبة في الأسواق، والتونسي اللي تعود بالمياه المعلبة للأسف ولا يلهث ويجري وراء أنه يشري دبوسة، ونحن بتبيع معناها ماهرين في تجارة وقت الأزمات، فنلقاو معناها الاحتكار ونلقاو الترفيع في الأسعار في شربة ماء، يعني يحبوا يفرضوا على التونسي العطش في درجات حرارة مرتفعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، فقط الناس هذوما اللي تاجروا وقت الأزمات فقط يمروا للجنائز يشوفوا الجنائز وهي تمر، فإنه الشخص لا يحمل معه شيئا. بالحق من المؤسف أنه في دولة يقام فيها الأذان، في دولة مساجدها عامرة بمصليها، نلقى ممارسات كما هذه احتكارية لا تمت لا بديننا ولا لأخلاقنا بأي صلة. رجاء احترموا نفسية التونسي، التونسي اللي صيف، التونسي اللي تاعب، التونسي اللي ظروفه الاجتماعية ماهيش قد بعضها، التونسي اللي جاي من الخارج وجاي باش يشم ريحة البلاد باش يعيش ظروف باهية، يلقى روحه معناها يلهث وراء قارورة ماء. نعرف هذه البلاد وهذه ظروفها، لا مش هذه بلادنا ومش هذه ظروفها، ما نعرفوش شكون وراء كل هذا. إن شاء الله صيفي تعدى آمن في بلادنا. مرحبا بكم في الاستماع ومرحبا بكم في هذه الرفقة اللي إن شاء الله نكونوا رفقة طيبة لكل مستمعين. شكرا لكم. اليوم حسام قدرية في تأمين الجانب الفني، شدوى متيرة المتربصة في الإخراج الرقمي، هو إيدا بن ساسي في التنسيق معكم حياة الكوني حتى المطلثة. مرحبا بالجميع.

مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء. إذاعة المنسير منكم وإليكم منكم وإليكم. إذاعة المنسير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات

0: مرحبا بكم مستمعينا، منكم وإليكم باش نحكي لكم حكاية جميلة في الحقيقة. هي مسافة من الحلم عاشها الوليد عمر الفادع. صحيح هو مختلف وأثبت أنه بالفعل هو طفل مختلف، لأنه لقى رعاية عائلية منذ صغر، ولأنه لقى منظومة تربوية متميزة إدارة وتعليما احتضنته، فقت بالموهبة اللي عنده ومشيت معاه لبعيد برشا صبر، وكذلك انها كنت متأكدة انه راه الطفل هذا المختلف باش يكون فما نجاح، باش يكون فما بارقة امل، وكان لهم ذلك. نحب نبدأ بالمؤسسة التربوية، بالمؤسسة العائلة، نحب نبدأ بالحلقة اللي كانت هي حلقة الوصل بين العائلة وبين المؤسسة التربوية. اليوم قولوا ما شئتم عن المنظومة التربوية في تونس، اليوم عنا منظومة تربوية رايدة، عنا نتائج متميزة، عنا التلامذة كي ياخذوا البكالوريا تتنافس عليهم أقوى الجامعات في العالم، يقدموا لهم منح ويقدموا لهم تسهيلات، المهم يجاو ونوروا مقاعد الدراسة. اليوم عنا أطفال في تحدي القراءة أسماء كبيرة ولاو نجوم ورفعوا الراية الوطنية عاليا. اليوم عنا نحن أولمبياد المطالعة، وعنا الكتاب، وعنا مكتبات، وعنا صغيرات يقرأ، لأنه مش صحيح كل اللي يداولوه على الفيسبوك راه عنا بارشة حاجات إيجابية، لكن للأسف ما يحكيش عليها الأعلام، خاصة الأعلام الأكثر انتشارا، وأعي ما أقول جيدا. اليوم حبيت نجيب لكم هالتوليفة هذه الجميلة، يبدا طفل مختلف ويلقى العائله الحاضنه ويلقى استاذ متفهم جدا ويلقى اداره زاده متفهمه، ما ينجم يكون كان على موعد مع النجاح. حكيته برشا وتحكاه برشا وتعدى في برشا وسائل الاعلام، ماناش كان نحن استضفناه، راه مقبلنا سبقونا برشا اذاعات وكان الطفل هذايا حاضر معاهم، لكن اليوم نحن حبينا عمر يحضر معانا باش نقولوها بصوت عالي إنه فما على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وإن عنا بارشة حاجات مزيانة وجميلة في البلاد هذه. نحب نبدأ بالإطار التربوي. صحيح هما في عطلة، فيهم شكون ما تمتعش بالعطلة، لأنه الأولياء وراهم باش يقريوا أولادهم، وهذه حقيقة، وفيهم شكون مازال في عطلة وإن شاء الله يتمتع بعطلة طيبة. منهم الكل أستاذة سوسن العجمي، غنية عن التعريف، خلينا نقولوا الاسم هذايا يرن عند برشا وليدات قراوا عند الأستاذة هذية ويعرفوا كفائتها ويعرفوا تمكنها ويعرفوا قربها من التلامذة. هذا هو إذا أحبك التلميذ ملكته، هذه هي القاعدة في التربية قبل الإمكانيات. أستاذة سوسن مساء الخير، مهما قدمت أنت أدرى بالإنجاز اللي عملتوه الكل، أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا انك في عطله وتنقلت وجيتنا في درجه حراره مرتفعه، شكرا انك زاده قلت ويزيه عمر، تعدى في برشا وسائل اعلام، عندكم الحق تخافوا عليه لا يتغر، تخافوا عليه لا كذا، عندكم الحق تحبوا تحضروا لي انه جايه برشا حاجات مهمه، اما كيكون الطلب من اذاعه المنستير ماكمش مش ترفضوا. شكرا لكم، يعطيكم الصحه. استاذه سوسن مساء الخير، مرحبا.
1: مساء النور، مساء الحب، مساء الكلمة الصادقة والكلمة الوفية ابنة كركر العزيزة الغالية. شكرا. حياة الكوني، كيف نرفض دعوة الحياة؟ شكرا. وهي ابنة كركر، ابنة الريف الجميل، نبع الصفاء والنقاء.
0: الحمد لله.
1: شكرا على ما قدمته لعمر، نحن في أمس الحاجة لمثل هذه الحلقات الإعلامية التي تضيف للتعليم في تونس.
0: الحمد لله، شكرا لك على كلماتك الطيبة. اليوم ما هوش سر، أما اليوم واني نستقبل عمر في الحقيقة راني قديش نفرح لأي نجاح يجي قدامي.
2: شكرا.
0: قديش نفرح لأي صغير ينجح، خاصة كي يبدأ يمر ببرشة صعوبات ويتخطاها وينجح، لكن اليوم حقيقة لحمي قشع لأني بقامة فارعة جدا، لأنه افتخاري به يفوق حدود السماء، لأني عمر نتقاسم نفس التربة، لأنه جينا من نفس التربة الطيبة والحمد لله. بالحق قامتي به فارعة حدود السماء. اليوم وين نقدم عمر الفادع كاسم برز في تونس، وإن شاء الله مازال قدامه برشا مستقبل. من اللي عرفت عمر نعرفه مرافق لجده، جده رافقه منذ بداية الطفولة، قداش مشى معاه وجاء للمدرسة، قداش رافقه في كل الأماكن، قداش كان سند معاه، لدرجة أني قلت بالحق يعني حكيت مع الأستاذة سوسن، قلت ما نعرفش بو نعرف عم جمال، بالحق ما نعرفش اسم بوه ونعرف اسم امه، ما نعرف اللي عمر هو ولد عم
1: هذا
0: جمال.
1: ما قلتوش راني للامانه
0: لا لا لا حقيقه اني يعني نعرف معناها لانه كان مرافق لي وديما معاه، مش معناه ما عندوش صغار، فما صغار اخرين، اما هو احساسه بعمر حاجه اخرى. عم جمال مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: شنو احوالك؟
2: لاباس الحمد لله. والله لاباس
0: الحمد لله. انه برشا تعب اليوم كتشوفه ناجح، اكيد انت تفرح برشا.
2: الحمد لله تعب بكل زول،
0: كل تنسى
2: كي جي وجهه للضوء.
0: الحمد لله
2: وتهنين عليه.
0: الحمد لله
2: وربي جابنا في الصواب.
0: الحمد لله
2: وما كناش نسخيب وعمر مش يوصل
0: للمرحلة هذه،
2: للمرحلة هذه والشيء هذا.
0: الحمد لله. تقريبا من قداش بيظهر لي مني وصغير انت معاه رفقته تقريبا ملازم ليه في كل المراحل،
2: حتى من الحليب رضع من الفارماسي معنا من غير
0: معناه قريب منك انت برشا.
2: وهذاك أعز من العائلة،
0: من الأولاد
2: كل
0: العائلة
2: في ردع، وهو في ردع. ليش؟ من ناحيتك الإعاقة وكل واحد
0: هو باش نكون واضحين، هو مختلف وما هوش معاق، هو مختلف. راو كي نحكيه على الطيف التوحد في بلادنا نحكيه على طفل مختلف في الحقيقة،
2: مختلف.
0: أما هو كي تشوفوه إنسان معناها عادي قايم بواجباته، واليوم كي تشوفوا مستواه الدراسي وتشوفوا التمكن متاعه تخطى برشا صعوبات.
2: يصلي على النبي.
0: فضل العائلة.
2: أنا نحكي لك معناها هو كان نوع آخر.
0: أي.
2: ما كنتش نسخيب معناها عمر اللي مش ينطق أصلا.
0: أما ما جيش من بلاش هداي
2: كل ذاك
0: سعيتوا ومشيتوا وتحركتوا الحمد لله،
2: ما خليتاش معناها وما حرمتاش من حاجة
0: الحمد لله،
2: والحمد لله رب العالمين وربي جبنا في الصواب
0: الحمد لله،
2: والفضل الرب سبحانه وتعالى هو لو
0: والحمد لله ونعمة بالله ونعمة بالله لله. كرم كله من عند ربي، تضحية للعائلة فمش حاجة راهي تجي بالسهل. أكيد فرحة كبيرة ها باش نحكيوا عليها في مسابقة تحدي القراءة العربي المرتبة الثالثة والترشح للنهائيات، هذا في حد ذاته إنجاز، المشاركة إنجاز والترشح زادة إنجاز مضاعف. خليني زادة نحيي المعهد الثانوي بكركر، تحية كبيرة للأستاذ حامد البعيلي للمعهد هذايا اللي قاعد يحقق في نتائج كبيرة في البكالوريا رغم ظروف عادية جدا. نحكيه على ريف راه، نحكيه على إمكانيات عادية راه، واللي نشحو به راه مجهود الأستاذ الموجود في القسم، وناس تتطوع وناس تجي وناس تقري، فتحية ليهم. أستاذة سوسن، آمنت به عمر أنت؟
1: آمنت به، لكن بعد العديد من الاختبارات. هو معروف أنه سوسن العجمي شاعرة وكاتبة تونسية وذكية جدا. أنا ألتقط المواهب، ربما هي نعمة من عند الله.
0: الحمد لله.
1: في العادة أنا أخاف كثيرا، أخاف مثلا يقولون لي ستدرسين تلميذ طيف توحد ومختلف، وتجرأت تشجعت، أخذت رقم هاتف والدته وأخذت كل المعلومات عن عمر الطبيب الذي يعني يهتم بحالته. نعم، يهتم بحالته الصحية أيضا، هل يتناول أدوية أم لا يتناول. نتفكر أني يعني معناها نتجاوز قليلا اللغة العربية، لما لا في هذه الحصة الرائقة معك.
0: شكرا.
1: كلمت أميرة أول حاجة سألت هل عمر يستعمل حرابش وإلا لا. قالت لي راو أعطاوه حرابش، ومرة كونش كيوصل الحالة متاع
0: توتر ولا
1: تغش وكل نعطي. من وقتها وقفنا الحكايه، قلنا لها لا حرابش ما فماش حاجتين، راهو الطيف التوحد اذا كان اعطيته حرابش راهو سيئ باش تخدروا. الحاجه اللي الموهبه اللي عنده او موهبه الحفظ او موهبه الالتقاط او موهبه الكتابه، ما فما مواهب راهو عبقريين الطيف التوحد مش لعب. أينشتاين
0: عندهم إمكانيات رهيبة،
1: متوحد عالم الرياضيات وغيره. يعني وقت اللي نقولها قلت لها نحي الدويات الكل خلينا نتبعه بشوية بشوية. الحقيقة نجحنا في أنه نبدله من عمر برشا. نحكي على أول يوم تدريس،
0: ينجم يكون ناجح دراسيا وهذا في حد ذاته إنجاز. راه هذايا يسمعوا فينا الأمهات اللي وليداتهم يعانيوا من طيف التوحد، يقول لك النجاح المدرسي في حد ذاته إنجاز، لأنه أغلبيتهم يكملوش قرايتهم، أغلبيتهم معناها ينقطعوا على الدراسة، وأغلبيتهم للأسف ما يلقاو شكل شكون يعاونهم وشكون يقف معاه. فما بالك أنك تغامر بعمر وتمشي المسابقة تحدي القراءة.
1: جربت الحقيقة نتفكر المحور الأول على الشعر الأموي. كلهم يقرأوا إلا عمر ما يحلش الكتاب ما يكتبش. نقعد نغسر له نقول له عمر قولي شنو نقول عليش ما تكتبش يقول لي يقعد ساكت. حكمت عليه إنه يعمل كراسة ديما ترافقه. الكراسة مثلا عندك الكراسة عمر كراستنا أنا نكتبه فيها ديما من أول عام.
3: الكراسة من أول العام خليتها في الدار
1: مثلت عنها موجودة, موجودة الكراسة نعم دائما ما نكتب فقرات نكتب له فقرات ويعودهم تحسوا أنه في الكتابة ثقيل شوية ما يحلش كتاب النصوص رانا أحنا ما ناشنا ديما لطفاء السيستيمي مع عمر مش ديما لطيفة مرات نتغشش مرات قلوا عليه ما تحلش كتاب معناها عمر يلزم كتاب يتحل علاش ما الكراسة علاش نسيتها نورمال مود جبت وريها لي شنو خدمت البارح قعدت نتبع فيه الحقيقة ركزت معاه علاش ركزت معاه سيدتي الكريمة ركزت معاه على خاطر وقت العمد والاختبار الأول قصيدة لعمر ابن أبي ربيعة قرواها قلت له عمر واخترت له الاسم أنا ذكية اخترت له نفس الاسم للشعر قلت له عمر شنو رأيك نحفظوها أول اختبار هذا قال لي قداش تعطيني قلت له نعطيك درجين قال لي شوية قلت له نص ساعة قال لي به قلت له باش نرجع لك بعد نص ساعة واني ما رجعتلوش بعد نص ساعة رجعت له بعد تقريبا 8 دقائق فقط بالعاني قلت نص ساعة وقت

0: سهيل رمضان.
1: رمضان سهيل.
0: رمضان سهيل نعم.
2: تحية لي.
0: ومدام ساندس متاع الفرنسية وما نستحضرش الأسماء الكل، لكن كلهم الحقيقة كانوا ديما يقولوا أوكي بيهت ونقفوا معاها تونشوفوا. أيضا تحية شكر وتقدير للمدير المعهد، راهو مش سهل تلقى مدير يفهمك.
2: تقول له سي حامد لبين يعني. تحيه كبيره لي.
0: تقول له سي حامد عندنا اليوم عمر عنده طيفته واحد ويلزمنا نوقف معاه، يقول لي اوكي ساوسن نوقف معاهم. يا سي حامد راني نستحق اللواج اني يعني باش نهز تلامذتي نادي الابداع الادبي لمسابقات ادبيه، خاطر ما عندي تلامذتي لا مثلوا تونس وطنيا
2: ما شاء الله. عمر
0: نقول له عندي تلامذتي يلزمهم، يقول لي الا تقول انت اكها، واحنا كلنا نتساندوا ونهزوهم وحسيلوا بارك الله فيه يرحم والديه.
2: وإن شاء الله كل الدعم.
0: إن شاء الله المديرين الكل يكونوا متفاهمين لهال الاختلاف هذا.
2: نعم. هذا هو المهم، لأنه كي نحكيه على المدرسة الدامجة راه مش كلام، راه مش سياسة، يلزم نلقاو نجاحات كما هكا. اليوم مش مجازفة انك تدخل به مسابقة تحدي القراءة، ما خفتش عليه انه ربما يمشي ربما يلقاش حظه وربما شنو باش يكون انعكاسه على نفسيته؟
0: اثرته وكلهم يقولوا عمر باش يربح، ونقول لهم لا اني نعرف اني اكثر واحدة نعرف عمر
2: اللي هو باش يربح،
0: اني اكثر واحدة فيهم لاني اني اللي رافقته واني اللي شفت اللي جاي شنو عملوا واني اللي نشوف في ردة الفعل ونشوف في ولدي فاش قاعد يقول. مي اكثر واحدة تقول لا، علاش لا؟
2: باش نعطيه مساحة،
0: باش نعطيه المساحة، باش عمر وقت اللي ما يفوزش ما يتأثرش برش. بابا شو نقول لك يعني؟ نقول لك العبرة
1: بالمشاركة.
0: العبرة بالمشاركة.
2: المشاركة في حد ذاتها هي تتويج. يا عمر كيفاش كان نسأل كيفاش تقدم لي روحك؟ تو كنا حكينا عليك، لكن ما تنجم كان أنت تحكي على روحك. ها؟
1: بسم الله.
2: بسم الله.
1: أنا عمر الفادع. ابن كركر العزيزة وعائلة الموسعة المجاهدة الصابرة والصامدة، أمي وأبي وعمتي وجد الحنون، وابن معهد كركر التابع لمندوبية التربية والتعليم بالمهدية، هي قلعة من قلاع تونس الأبية.
2: ميه؟ بالنسبة ليك تحدي القراءة شو يمثل بالنسبة ليك المشاركة دي؟
1: تمثل المشاركة في تحدي القراءة العربية بالنسبة لي المفتاح الذي يفتح لي أبواب المعرفة.
2: قريت برشا كتب عمر.
1: صحيح.
2: برشا كتب. شنو الكتاب اللي ربما بقى في ذهنك؟
1: كتاب الأيام لطه حسين.
2: وشنو السبب؟ معليش شنو شدك في الكتاب؟
1: إنما شدني في هذا الكتاب هو التجربة التي خاضها طه حسين ليصل إلى مثل هذه المرتبة برغم تعاسته وبرغم الحياة الصعبة التي عاشها.
2: حفظت منها شوية الأيام.
1: حفظت منها.
2: ترى أقرأ لي شوية من اللي حفظت منه.
0: كان يجلس.
1: وذات ليلة كان الفتى جالسا في المائدة مع عائلته، وفجأة خطر له خاطر قلب الوضع رأسا على عقب. ماذا سيفعل؟ هل سيأخذ اللقمة بيده كما هو المعتاد، أم يأخذها بكلتا يديه؟ لا يهم، فقد أخذ اللقمة بكلتا يديه وغمسهما في الطبق المشترك ووضعهما في فمه. أما إخوته فأغرقوا في الضحك، وأما أمه فأشهشت بالبكاء، وأما أبوه فقال له بصوت هادئ وحزين: ما هكذا تؤخذ اللقبة يا بني؟ وأما هو فلا يدري كيف قضى ليلته.
0: أحسنت. درسنا هذه الرواية في حصة المطالعة، وسعيدة جدا بعمر لأنها رسخت في ذهني. أيضا قرأ كتب كبيرة جدا، قرأ الخيميائي. لمن عمر الخيميائي؟ كاتب الكيميائي
1: باولو كويلو.
0: أحسنت. أيضا الغريب، لمن الغريب؟
1: ألبير كامي.
0: حدث، من الذي حدث؟
1: حدث أبو هريرة قال.
0: أحسنت. لمن حدث؟
1: محمد المسعدي.
0: هذه الرحلة كيف نصفها؟ رحلة المسعدي
1: هي رحلة
0: نعم

0: هي رحلة في أعماق الحياة،
1: في أعماق الحياة، البحث عن الوجود،
0: البحث عن الوجود.
1: هو يجد نفسه حينما يرحل،
0: صحيح،
1: إلى مكان قسي يبحث فيه.
0: بالطبع.
1: أحسنت. لو تحدثنا عن الغريب، حدث السيدة حياة عن رواية الغريب.
0: رواية الغريب تتحدث هذه الرواية عن شخص اسمه ميرسو. هذا الشخص كان يبحث عن وجوده، ولكن مشاعره كانت باردة جدا تجاه أمه، فكان شخصا كما نقولها شخصا براغماتيا يهتم بالمادة. وفي يوم وفي حكم الإعدام، وعندما صدر فيه حكم الإعدام،
1: أحسنت على هذا التلخيص الجيد،
0: بدأ بحث عن وجود، كان قد بحث عن وجوده بالفعل، واتمنى أن يستقبله الجميع بصرخات الغضب والحقد وهو على حبل المشنقة.
1: أحسنت يا بني، برافو،
2: كم أنا فخورة بك.
0: شكرا.
1: بناعات
2: به أولا وبكم بصراحة، معناه هذه التوليفة هي التي كانت وراء هذا النجاح. النهائيات بالنسبة نعم. ليكم والتحضير لها، لأنه ما هوش بش يكون في تونس بإذن الله، هكا ولا؟
1: إن شاء الله سيحدثنا عمر عن اللجنة، في لجنة الإمارات لما قامت باختباره، تلك كانت صدمة جميلة جميلة جدا، لأن اللجنة سرية للغاية، لا يمكن لأي أحد أن
2: يتعرف على
1: هذه اللجنة. وكنت أجلس أمام الباب مباشرة، للأمانة كلهم يخلوني ندخل، للأمانة كلهم متعاونين حتى طاقم الوزاري، كنت أجلس أمام الباب أنتظر عمر، والله وكنت نبكي، يعني ديما أنا حساسة، أنا نبكي بطبيعتي ديما وزيد للا.
2: هو قريب منك بشكل كبير، ما نجمش نقول علاقة أستاذ بتلميذ، ولا نقول أرقى العلاقة من ذلك بكثير.
1: لا والله ثم أساتذة راقين على الأخر،
2: لا مش نحكي نحكي على هذه العلاقة فقط، والله
1: ثم خطأ كبير علينا أن نصححه، راهو والله العظيم للأمهات للأولياء، راهو الأساتذة في تونس أو المربين أو المعلمين، راهم يحسوا على صغاركم ساعات والله أكثر من الولي نفسه، تصدق أو لا تصدق.
2: لا صحيح.
1: باهي أنا كنت قاعدة على الكرسي ونستنى في عمر متين يخرج، ونغزر هكا وحل الباب وجاني بقوة كبيرة، مدام راهم يحبوا عليك يا مدام. الناس قلت فيش، بدأت اسم المهدية يرن في تلك القاعة، المهدية. قمت دخلت لهم، نلقاهم يبكيوا، قالوا لي مدام ما شاء الله، ما شاء الله عليك لله. ما شاء الله ولدك يحبك برشا، ما شاء الله احنا متفاجئين، ولو يجيبوا لهم في الفك البابيي معناها وكل، وتأثروا تأثير
2: الحمد بيرخ. لله.
1: وقال لها وقالوا له عمر، ما هو السؤال الذي طرح يا عمر يومها
0: عن هل تتمنى مقابلة أحلام مستغانمي؟ أجبتهم أجبت اللجنة بكل ثقة وثبات وقلت نعم.
1: تلك الأوراق لا تهمنا كثيرا، هنا الشهادة في تلك الأوراق حطها لهنا، هذه الشهادة يظهر لي حسبنا ذلك أوراق
2: في الميكرو. أستاذة سوسن، اليوم يلزمها تحضير زيادة للنهائيات في الإمارات، وإلا
1: لا نحن انتهى الأمر. نعم عمر فائز في المرتبة الثالثة، راهو بالألاف
2: الناس اللي شاركت،
1: التلاميذ اللي شاركوا قرابة والله 333,000 أو معنا بالألاف،
2: بالألاف
1: المشاركين، المؤسسات التربوية أكثر من 3,000 يظهر لي مؤسسة تربوية،
2: الحمد لله.
1: عمر في المرتبة الثالثة من ذوي الهمام، العدد كبير جدا، العدد ذوي الهمام مختلفين، راهو لازمنا نفهموا نقطة مهمة جدا، راهو ذوي الهمام يبدأوا هما عقلهم ودنيتهم لباس، لكن تلقى عندهم مثلا ما يمشيوش كثيف، لكن
2: فما الإعاقة الخفيفة في الحقيقة اللي ما تعيقش التعليم متاعه وما تعيقش تربيته. علاش نقوله عمر نقول مختلف لأنه هو ما عنده حتى إعاقة، فقط أنه مختلف.
1: أصعب أنواع ذوي الهمم هو التوحد. لأنه التوحد يصل بك إلى مرحلة عنيفة جدا، ما تعرفش متين يتحول. المتوحد بصفة عامة ما يعرفش متين يتحول. لكن بالنسبة لعمر وجد رعاية خارقة للعادة. عمر والله باش نحكي حكاية، راهو حتى كي صارت مشكلة في الإدارة دخلت القيمة حياها مدام بشيرة، دخلت لي مدام بشيرة كنقول لكم كيفاش حكيت معايا، قالت لي مدام ساوسن، قلت لها نعم، قالت لي هل يجوز إنه عمر يتغشش علينا في الإدارة؟ قلت لها لا، بكل لطف. كان الحوار راقي جدا، حتى انه هو حس عمر حس بالذنب وما عودهاش بعدها. معناها حتى
2: شوف الاساليب والطرق نتاع مختلفه تماما.
1: مسيو نيسار صدى يخدم في الاداره، جاره يتسمى ويعرفوا يعاوننا عليه برشا. كلهم الحقيقه اطار راه ما عاد كركر جنه صغيره. لو كان ما كانتش المسافات وما كانتش الظروف الحياتيه، لاني امراه وعندي عائله وعندي زوج وبنات ونتنقل يوميا.
2: هو المشكله مش في
1: حتى واحد ما يحب يحول منه المعادله.
2: المشكله مش في تنجم تتنقل سيدتي. لو كان انت لقيت خط مريح للتنقل، لكن لقيت حافله تجي يوميا في وقتها، لكن لقيت نقل بالحق معناها يريحنا من التعب
1: كبيره يا حياتي انت. الجرح
2: ما نعرف شكون يتنقل يوميا من ولاد محمد الشربان. تصوروا معناها المعاناة في التنقل.
1: خليني نقول لك الجرح
2: فما بالك كركر المهدية.
1: عفست على الجرح كبير برشا. صدق أو لا تصدق، رانا أني نقولها يوميا نتعرض لعملية انتحار. تقول احنا مشينا ننتحروا. راهو ما تفرش شكون يجيك بالسريع، ما تفرش كاميونات كيفاش يتعاملوا، راهو الدنيا
2: طريق في بلادنا يظهر لي ظاهره النتائج. واليوم كي نسمعوا، ربي يبقى عليكم الستر جميعا، نسمعوا بحوادث يموتوا فيها 4 و5، راهو مؤلم جدا.
1: صحيح
2: راهي الحوادث كارثيه. علاش؟ لانه اخطانا في الطريق للاسف. فما برشا ناس تتحمل اخطاء غيرها، وهذا الموجة قد ما هو يلتزم قد ما هو يتحمل أخطاء غيره. وإن شاء الله ربي يلطف بينا في القضاء، وإن شاء الله الناس كل سالمين بإذن الله. بالحق نحيي معهد كركر إدارة وإطارات تربوية، لأنه كما قلت نجاحاتهم في البكالوريا تغني عن أي تعليق. شوفوا نعم. ترتيبه معناك، تشوفوا الترتيب متاعه في كيبدأ الخامس والسادس على ولاية كاملة في منطقة معناها ريفية راهي بالأساس. ما تنجم تقول كان فما برشا خدمة،
1: لأن نقول نحلات. لا نحل، نحن خلية من النحل للأمانة. رانا نخدمه بضمير، والله نخدمه على حساب عائلاتنا. والله في كركر راهو كلهم طاقم التربوي الكل، أساتذة إداريين مدير، وكلنا رانا نخدمه على حساب عائلاتنا. ونعرف شنو قاعدة نقول، ونعرف العذاب اللي احنا متعذبينه في النقل في كل شيء. راهو يجيو من صفاقس، يجيو من جمال، يجيو من مستير، من المهدية، معناها كلنا ناخذ.
2: وهي منطقة تعاني مشكل نقل كبير ورهيب جدا. هي منطقة معناها حدودية بين مسير بين المهدية، والمشاكل النقل كثيرة جدا للأسف. حتى بعض الحافلات ما زالت ما حلتش المشكل هذا الكبير. عمر إن شاء الله في النهاية إن شاء الله أكيد باش نتبعوه، باش نسمعوا برشا أخبار باهية وزينة بإذن الله. يلزموا يستعد بإذن الله استعداد كبير. وإن شاء الله أنت باش تكون أكيد في رفقته.
1: والله ما زلت ما نعرفش
2: ترتيبات
1: والإجراءات. إن شاء الله ربي سهل،
2: وإن شاء الله تكون في رفقته، لأنه هو يرتاح لك برشا. وبالنظرات هكا بالنظرات تفهموا بعضكم. أيوة عمر،
0: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل، والشكر لله أولا وأخيرا.
2: الحمد لله.
0: أود أن أتقدم بالشكر إلى معهد كركر، مديرا إدارة إطارا تربويا وطلبة أيضا. وأود أن أتقدم بالشكر إلى كل أبناء منطقتنا، منطقة كركر، الذين درسوا معي أو لم يدرسوا، الذين دعمونا في هذا المحفل الأدبي الكبير.
1: نعم الحقيقة شكرا لكركر الجميلة. راهو كركر عندي معها علاقة طيبة، راني عندي ذكريات في كركر، راني مروحة مرة من تونس العاصمة في رمضان أني والعالمية إقبال إقبال عندكم عالمية في قناة التاسعة إقبال الآن في فرنسا إقبال
2: في إيطاليا في إيطاليا
1: أنا وإقبال مروحين أني كنت أنا وقتها نخدم في الصحافة المكتوبة وإقبال كانت عالمية في قناة التاسعة وكنا مروحين ليلتها في رمضان وبركولنا اللواج علاش حسب رايك باش يعشيونا وهبطنا وكتبت ستاتيوت نشرت في تونس كاملة قرواها الملايين وكل ولاية في تونس تنسب لنفسها تلك الفقرة. وأنا أقول شباب كركر شباب تونس العزيز الغالي
2: شكرا لك. حتى أنت زادة من الأسماء اللي بنيت علاقات طيبة بنيت كيما تعامل الناس يعاملوك، بالتأكيد سعداء لهذا النجاح. عمر إن شاء الله نشوفوك في الإمارات وتعمل نجاح زادة كبير، وهذا مش غريب عليك بإذن الله. تعاود تجيب حذانا، مش كي تربح في الإمارات ما تجينيش.
0: شكرا
2: مش تجيب حذانا إن شاء الله. عم جمال ربي يبارك في صحتك بالحق، نقول عائلة وقفت معاه وآمنت به وإن شاء الله ديما تقعد داعم لي ونعم بالله
3: الحمد لله. أول حاجة
2: الحمد لله
0: ولا يمكنني أن أنسى العائلة الكريمة، أتقدم إليها بالشكر الجزيل،
1: خاصة أميرة عاد،
0: خاصة الوالدة
1: أي.
0: وخاصة أبناء عائلتنا الكريمة الذين يقيمون في تونس العاصمة،
1: محمد اللي جابنا طوال
0: وأبناء عائلتنا الذين
2: فخر لهم.
0: الذين يعملون في المؤسسة العسكرية أتقدم لهم بالشكر الجزيل،
2: تحية لهم،
0: تحية لهم جميعا على كل ما قدموه، على كل هذا الدعم الذي قدموه لنا لكي نصل إلى هذه اللحظة.
2: نعم إن شاء الله لحظات جميلة باش تستناك وتستحق كل خير وكل فرح. شكرا لك أستاذة سوسن العجمي، حكيت معاك كما كي شفتك مش كما حكيت معاك.
1: شكرا سيدة الكريم،
2: ربي يبارك لك، محلاها لحظات جميلة يعيشها الأستاذ وهو فرحان بتلميذه لا تقدر بثمن.
1: تحية الأميرة، أميرة بالحق، أميرة أمه،
2: العلاقات الاجتماعية هذه لا تقدر بثمن،
1: أميرة أمه المجاهدة الحقيقية التي تعمل وتجاهد في سبيل أبنائها. ما فماش نهار ما كلمتش أميرة في التليفون وقلت لها راه يلزم ويلزم، ما تقوليش باهي ولا في بالي أني يتعمل. وتوا نجحنا أنه عمر يقرأ فرنسية وإنجليزية في هذه الصائفة وتقوى برشا في الإنجليزية والفرنسية لأنه متعدي باكليتر، وإن شاء الله يكون مشروع قاضي لما لا في كركر
2: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. وكركر ولدة شكرا لك عمر الفادع، سعدني حضورك هذا المساء. شكرا لك عم جمال، ربي بقى إن شاء الله يبارك في صحتك. الحمد لله إنسان كي يشوف التعب متاعه يقول الحمد لله يا ربي.
3: وشكر زادة المدام سوسن
2: والسي
3: حمد البعالي
2: كل الإطارات اللي وقفت معه
3: ومدرسة كركر الابتدائية والكولاج والكل، نشكرهم شكر خاص.
2: راهو ابن المنظومة العمومية، هو
3: مشوا معي وعاونوني
2: ابن المنظومة العمومية ابن المنظومة العمومية.
1: نشكر كل المعلمين، بلاي سامحني المعلمين الكل اللي قراو عمر، اللي علموه الحرف الأول، اللي علموه كيفاش يفك، نعم يفك الخط
3: حتى بتاع الإعاقة بتاع الجنب،
1: مدرسة الجم، مدرسة كركر المحطة، إعدادية الإعدادية اللي قريت فيها يا عمر زادة في كركر، كلهم نشكروهم، كلهم ساهموا في هذا النجاح الباهر لابنهم.
2: إن شاء الله موافقين كما قلت، حاورت بارشا ناس ونفرح والله نجاح، أي نجاح يجيني نفرح على الأخر لأن مولاد بلادي. لكن اليوم قامت فاتت حدود السماء بعمر، ربي يعطيك بالوقت الطيب إن شاء الله، ربي ينجحك إن شاء الله، نشوفه ونسمعه إن شاء الله من الإمارات بارشا أخبار مزيانة ترشح للنهائيات في الإمارات. شكرا لك
1: سيدة سوسن على حضورك، نورت الفضاء.
2: شكرا لكم، ما زلنا عنا ما يتقال وما زلنا باش نحكي على المهرجانات في بلادنا بعد موجز ماضي ساعتين بإذن الله.

شارك بهواك. وانتي مبطاك شارك بهواك. وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك.

0: تمام، الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري إبراهيم طرابلسي وزارة التجارة إلى تكثيف المراقبة الاقتصادية، مشددا على ضرورة التزام تجار التفصيل بهامش الربح المضبوط من قبل الوزارة. وتأتي دعوة طرابلسي على خلفية ما سجلته المنظمة الفلاحية من ارتفاع أسعار الغلال على مستوى التفصيل. وأضاف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أن الفلاح والمستهلك متضرران من الوسطاء الذي يشترون المنتوج من أسواق الجملة. في شأن الأمني، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المواد المخدرة، وذلك خلال مداهمة أمنية نفذتها الفرقة في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المفتش عنها ومكافحة ظاهرة ترويج المخدرات. وقد أسفرت العملية عن حجز كمية من مادة القنب الهندي كانت بحوزته ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة ومواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. في ليبيا، تواصل فرق الأطفاء الليبية جهود مكافحة حريق اندلع في مجمع مصفات الزاوية اليوم، في حين قالت المؤسسة الوطنية النفطية في ليبيا أنها قد تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف العمل في مصفات الزاوية بشكل كامل إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية في المدينة. ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتجدد المخاوف في السوق من احتمال استمرار الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز لفترة طويلة، وذلك بسبب تباين المطالب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، ومشددا على أن طهران لم تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. سياسيا، قال وزير الدفاع الباكستاني أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق وإلى نوع من السلام الدائم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مرحبا بكم مستمعينا، نواصل معكم منكم وإليكم، نحكي موجة مهرجانات أنشطة ثقافية في بلادنا. نحكي على مهرجان الصيفي ببني خلاد، ومعنا في المباشر منسق المهرجان سي محمد مصطفى شلاقو. سي محمد أهلا وسهلا وعودة ميمونة إلى أرض الوطن.
1: أهلا وسهلا أختي حياة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا على إذاعة المنستير، ودمتي متألقة أختي حياة ومشكور على الاستضافة.
0: العفو سيدي، يعطيك الصحة. من التوانسة العايشين في الخارج، تحديدا في سلطنة عمان، ما في كل مرة ما ينساش اللي هو ولد المجتمع المدني، في كل مرة يجي، مش يجي سياحة، لا يجي باش يخدم الثقافة في البلاد، يجي باش يشارك، وهذه طينة التوانسة محلاهم، معناها الناس اللي بالحق معناها تعطي من وقتها ومن جهدها باش تخدم الثقافة وباش تخدم بلادها. فتحية ليك وقت اللي الناس تصيف وتبحر ومع العائلة، انت تحس روحك ولد بني خلاد الكل.
1: بالضبط أختي حياة، الحمد لله كان عندنا أكثر من لقاء معنا من سلطنة عمان وبرنامج وصول كارتاج، والأخ علي دائما نذكره بالخير. فالحمد لله يعني السلطة المحلية بني خلاد على رأس السيد المعتمد بني خلاد ونادالي بالاسم وقال إن شاء الله احنا نحب نعمله يعني مهرجان صيفي أو نقول عروض تنشيطية في البلاد بعد يعني تقطعات وبعد غيابات، والحمد لله الحنين ولبينا النداء وكفلها
0: وصار المهرجان والحلمة تحققت، وبعد غيبة يعود المهرجان.
1: اي بالضبط، يعني هو خلينا نقول احنا الدوره هذه دوره استثنائيه يعني حتى ما قلناش هي الدوره قداش، بحكم ان يعني فما تعثرات صارت قبل تقطعات لاسباب مختلفه، فلبينا النداء وحبينا نرجعوا يعني ان شاء الله الاجواء اللمه الخلاديه واللمه العائليه في ربوع عروس الوطن قبلي مدينه بني خلاد كما معروفه تاج الدخله
0: بني خلاد. اعطينا التفاصيل على المهرجان الصيفي بني خلاد، وقتاش ينطلق، وقتاش الاختتام، واهم العروض وابرز الفقرات.
1: بالضبط، نحب في البداية أختي حياة نوجه تحية لكل الإخوان اللي الخلادية كل حاطين اللد في اللد، وإن شاء الله باش نحاولوا ننجحوا العروض هذه اللي هي بالدرجة الأولى هي مجانية للجمهور الخلادي بدون استثناء لكل الأعمار. إن شاء الله باش تكون عنا يعني أيام تنشيطية للطفل، وأهمها مع الأخت صدق سهام مصدق، بيكون عرض الأطفال للطفل نصيب إن شاء الله، باش يكون للطفل نصيب من خلال عرض مسرحي يوم 15 وتقبلها يوم 13 بمناسبة عيد
0: المرأة التونسية.
1: التونسية إن شاء الله، بالمناسبة كل عام أنت بخير وكل شكرا. المرأة التونسية والخلادية بألف خير، مع المطرب والعرض المناسبة بين عيد المرأة اللي هو عبق الأندلس للمطرب نور الدين بن عايشة، ومعها المطربة منجية الصفاقسي والمطربة سماح الأندلس. إن شاء الله هذا بش يكون 13 أوت في الملعب الفرعي بابن خلاد، وكما قلت نار 15 إن شاء الله عن الأخت سيام مصدق. يوم 17 بيكون معنا الأخ والفنان حسام زيدان إن شاء الله، زاد في عرض طربي موسيقي إن شاء الله يطرب الحاضرين. وعنا إن شاء الله الموعد الختامي هو العرض الحدث يوم 19 أوت، الحضرة الخلادية، بينها الحضرة الخلادية بنت أولاد بلاد، وتنشيط يعني نقوله سلامية على كل الجو الديني والجو يعني الروحاني إن صح التعبير. بالطبع نتخلى
0: فين تصير العروض؟ فين تصير العروض الكل سي محمد؟
1: العروض الأربع عروض ذوما إن شاء الله بش يكونوا في الملعب الفرعي بابن خلاد، وتقريبا بداية من الساعة 9 ليلا إن شاء الله بش تنطلق
0: كل العروض مجانية.
1: وكل العروض مجانية، وعنا عرض المسرح اسمه عفوا شعري، يعني فما يوم شعري بش يكون يوم 18، شعراء إن شاء الله بش يأثوا يوم الشعر في المكتبة العمومية في بني خلاد، يعني انطلاقا من الساعة 8 تقريبا بش يكونوا الشعراء إن شاء الله حاضرين. وطيلة أيام المهرجان عنا أيضا معرض الفنون التشكيلية واللوحات لتشجيع المواهب الشابة الخلادية والشباب الخلادي، اللي بالمناسبة نوجه أيضا تحية للهلال الأحمر التونسي فرع ابن خلاد والغرفة الفتية الدولية جي سي جي يعني والخيان الكل الشبيبة ما شاء الله الطاقة الشبابية، وهذه من الأشياء أختي حياتي اللي فعلا رجعت لنا الحنين وبثت فينا روح الشباب والعطاء في ربوع مدينة ابن خلاد.
0: إن شاء الله اللمة هذية والمحبة هذه للبلاد تنتج عروض مزيانة فيها برشا فرحة في شوارع ابن خلاد، كل العروض مجانية عروض متنوعة، فما برشا زادة تعويل على طاقات ولاد البلاد، وهذا مهم إن مولاد البلاد يعرضوا قدام جمهورهم قدام ناسهم باش تكون أكيد العروض أحلى وأمتع. شكرا ليك سي محمد مصطفى شلاقو منسق عام المهرجان الصيفي بابن خلاد اللي ينطلق نهار 15 أوت بإذن الله. إن شاء الله موفقين في كل العروض وإن شاء الله الجماهير تكون حاضرة وتكون على الموعد على أمل أنه يرجع المهرجان برونق آخر وترجع جمعية تحفظ ذاكرة المهرجان ويكون عنده رقم في الأنشطة الثقافية بإذن الله.
1: بإذن الله أختي حياتي تبارك الله فيك
0: على الاستضافة
1: مرة أخرى، وشكر لكل الطاقات والمبدعين الخلادية كما قلت السيد المعتمد والسيدة وهيبة السيدة المكلفة بتسيير شؤون بلدية ابن خلاد، المصايف والجولات راديو فيتا، وعنا أيضا رعاية كل من ريتال للأصفار ابن خلاد، وعنا
0: كل الناس اللي وقفوا معاكم كل الناس اللي عاونوكم يعطيهم الصحة من غير ما تسمينا الله يخليك، راه ندخلوا في مجال الإشهار المجاني يعطيهم الصحة كل الناس اللي تشجع الثقافة، كل الناس اللي تشجع الثقافة
1: الخلادية أكيد بدون استثناء.
0: أكيد
1: نعم.
0: أكيد إن شاء الله الجمهور يكون حاضر
1: بكفاءة. يعيني على ابن خلاد،
0: يعيني على تاج الدخل ابن خلاد، يعيني على ابن خلاد. إن شاء الله سهرة جميلة، إن شاء الله مهرجان ناجح، وإن شاء الله يرجع المهرجان للترقيم متاعه في الترقيم راهي حفظ لذاكرة المهرجان. شكرا لك سي محمد مصطفى شلاقو منسق عام المهرجان الصيفي بابن خلاد.

دنياك على المطار واشرح عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عديدة.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة وكل دقيقة حكاية ما تفوت.

0: وفي انتظار منوعة الموجة ورا الموجة تبقوا معنا نكملوا معكم فقرات ما تبقى من منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. مرحبا بضيفتنا، ضيفتنا نعتبرها من تينا خاصة لأنها محبة للعمل التطوعية، محبة لفعل الخير، مندفعا دفاعا لفائدة الأطفال. كل حاجة فيها حاجة للطفولة، حاجة تضيف للأطفال إلا وتكون هي موجودة وموجودة في الصف الأول. فما النجم كان نقول لها ربي بارك فيها وفي صحتها بإذن الله، في كل الناس اللي آمنت بدور الجمعية، جمعية شموع الأمل في تغيير الواقع ولو قليلا، في إضفاء مسحة من الفرحة، في إضفاء محبة كبيرة كبيرة للأطفال وإلا للناس اللي يحتاجوا أنهم يمشيوا لهم. فبرشا عشت معاهم، برشا فقرات خدموها، برشا أنشطة خدموها فيها منسوب الإنسانية مرتفع جدا. فشكرا، شكرا للسيدة أمال جريسا، وشكرا لكل من ساندها وآمن بجمعية شموع الأمل. باش نحكيه على مهرجان الألوان. سيدة أمال مساء الخير، وأنت في صلب الاستعدادات.
1: مساء النور، مساء الفل مدام حياة، تحية عطرة ليك ولكامل الفريق معك، وتحية كبيرة لإذاعة المونستير.
0: شكرا ليك. نشاطكم صيفي جميل اسمه مهرجان الألوان في مدينة من أجمل المدن اللي تنجموا تكونوا موجودين فيها صيفا وإلا شتاء صراحة.
1: أكيد أكيد، مهرجان الألوان، أولا نحب نعرف مهرجان الألوان اللي هو في دورته الأولى الحقيقة، أول تجربة لجمعية شموع الأمل، إن شاء الله معناها تتعاود وتتكرر في برشا مناطق أخرى في ولاية سوسة. دونك نحكي على مهرجان الألوان إن شاء الله في دورته الأولى نهار السبت 15 أوت بشاطئ العين بمدينة هرقلة، المدينة العريقة والمدينة السياحية بامتياز. ومن خلالك أنت تحب نوجه تحية كبيرة الحقيقة للسلطة المحلية على حسن التعاون وعلى حسن الاستقبال كذلك لكل أهالي مدينة هرقلة.
0: إن شاء الله شاطئ العين اللي هو من أجمل الشطوط في العالم الكل مش كان في تونس، من إلى وشنية الأنشطة اللي تكون موجودة، ودعوة من إذاعة المنسير للعائلات للمصطفين وللأطفال باش يكونوا موجودين.
1: أكيد أنا نحب من خلال برنامجك مدام حياة نوجه دعوة لكل المعنيين بالمهرجانات سيرتو الألوان اللي بتكون في الشواطئ الحقيقة، لجميع المستمعين أنه يكونوا حاضرين معنا نهار السبت 15 أوت بشاطئ العين اللي هو بالحق من أجمل وأنظف الشواطئ في تونس وفي العالم الكل نجم نقوله. وبعض معناتها مش معروف برشا، لكن احنا من خلالنا احنا باش يكون فما ترويج معناها للسياحة الداخلية وللمناطق الداخلية في تونس، وهذا دورنا. مهرجان الألوان هو تحت شعار لونها بالأمل، خاص بالصغيرات وخاص بالكبار زادة، لأنه حتى العمر بالنسبة لنا احنا ما عندوش معناتها مجرد رقم، معناتها نجم 50 و60 سنة نجم يشارك ويرجع لطفولته وشبابه ويعيش الأجواء مع ولده ولا مع صغيراته. مهرجان يجمع بين الثقافة والتوعية والترفيه والرياضة، باش تكون فما ورشات زادة كيف للرسم للصغيرات قرينا حسابهم تحت إشراف معناها أستاذة في التربية التشكيلية. عندنا سيس اكتيفيتي تقريبا باش تكون على الشط يعني مباشرة على البحر، فيها شد الحبل، فما الكرسي، فما المسابقة 60 متر، فما الحقيقة العديد من الأنشطة
0: والفقرات اللي خدمتوها. شاطئ العين نهار السبت 15 أوت من إلى من وقتاش تبداو جاهزين؟
1: من 10 متاع الصباح حتى
0: المطلثة متاع العشية. أجواء مزيانة، أجواء فيها برشا فرحة، برشا ألوان إن شاء الله،
1: برشا ألوان، تجربة جديدة، دورة أولى إن شاء الله يا ربي تكون ناجحة وإن شاء الله تتعمم في عديد الشواطئ التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله موفقين، تجربة أولى بإذن الله باش تكون ناجحة خاطر يعني خدمتولها وحضرتوها. أكيد إن شاء الله بإذن الله تكون دورة ناجحة يكون فيها العدد كبير حاضر. أكيد متساكني هرقلة والمصطفين زادة محظوظين اللي باش يكونوا موجودين نهار 15 أوت نهار السبت هذايا، باش يلقاو أجماء جميلة ويلقاو في انتظارهم مهرجان كامل للألوان بإمضاء جمعية شموع الأمل. شكرا لك سيدة أمال جريسة. مش كان انتوما زادة اخترتوا هرقلة حتى نحن غدوة بإذن الله شكونوا موجودين في هرقلة من الخمسة حتى للسبعة.

0: نستضيفك انت ونستضيف اللي يسمعوا فينا في هرقله باش نكونوا موجودين في فضاء سياحي جميل في هرقله من 5 حتى ل7 في زاهيه حومتنا، وان شاء الله يا ربي كل حومنا زاهيه باذن الله في الصيف.
1: امين وبالتوفيق لك انت مدام حيات، وان شاء الله يشرفنا الحضور معكم غدوه، وان شاء الله ديما متالقه
0: ان شاء الله. شكرا لك،
1: البرنامج الحقيقه نتاعك مزيان على الاخر، وانا نحييك على الفكره الهايله هذه.
0: شكرا ليك، ونحن نتمنى لك كل التوفيق. جمعيه شموع الامل باش تكون حاضره في شاطئ العين نهار السبت 15 أوت من 10 متاع الصباح حتى لمر 3، مهرجان كامل من الألوان، فكونوا حاضرين فيه ولونوه على طريقتكم.

شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم مستمعينا. بعد شوية بعد موجز مطلثة أحمد موسى ومحمد وليد الجاموسي في موجة ورا موجة، تحياتنا لكم. شكرا لك هويدا بن ساسي، حسام قدرية، شدوى متيرة، تحياتي. غدوة بإذن الله بشكون معكم إن شاء الله، ربي يطول في أعمار الناس كل من 5 حتى لـ7 في مدينة هرقلة الجميلة في زاهية حومتنا. تحياتي لكم، حياة الكوني، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري إبراهيم الطرابلسي وزارة التجارة إلى تكثيف المراقبة، ومشددا على ضرورة التزام تجار التفصيل بهامش الربح المضبوط من قبل سلطة الإشراف. وتأتي هذه الدعوة على خلفية ما تم تسجيله من ارتفاع في أسعار الغلال على مستوى التفصيل، وأضاف أن الفلاح والمستهلك متضرران من الوسطاء الذين يشترون المنتوج من أسواق الجملة. في سياق متصل بالفلاحة، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجرنبالي أن معتمدية جرنبالي فقدت أكثر من نصف ضيعات الكروم بسبب عدة عوامل، منها المناخية والتكلفة المالية وتهرم الدوالي واستبدالها بشتلات لم تتأقلم مع التغيرات المناخية في بلادنا. كثفت فرق النظافة التابعة لبلدية القيروان خلال الليلة الفارطة تدخلاتها لرفع الفضلات وتفريغ الحاويات، خاصة بالنقاط التي شهدت، وحسب البلدية هذه النقاط تندرج في إطار العمل المتواصل لتحسين نظافة المحاور والأحياء بالتوازي، مع دعوة المواطنين إلى الالتزام بأوقات ومواقع إلقاء الفضلات ووضعها داخل الحاويات. في موضوع دولي، ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتجدد المخاوف في السوق من احتمال استمرار الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز لفترة طويلة، وذلك بسبب تباين المطالب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دائما في المواضيع الدولية، فقد قال وزير الدفاع الباكستاني أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق وإلى نوع من السلام الدائم. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، وشدد على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوايه متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: إذاعة المنسي تبع الموجة.
4: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
5: تبع الموجة،
4: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان. ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: عسلامتكم ومرحبا بكم في دقيقة صحة. جيت اليوم باش نحكي لكم على الوقاية من أشعة الشمس، نخص بالذكر المرضى اللي عندهم أمراض جلدية مزمنة والتهاب مزمنة في الجلد، خاصة المرضى اللي تبعوا على مرض الذئبة الحمراء لوبوس أو لدرماتوميوزيت اللي هي التهاب يمس العضلات والجلد. عندي ثلاثة نصائح مهمة نتوجه بهم للمرضى هذوما. النصيحة الأولى أنه هما يزمهم يستعملوا أنيكرون سولير واقي للشمس SPF 50 يكون بوصفة طبية. الحاجة اللي يزمهم يعرفها المرضى أنه الكرون سولير هذا يزمهم يستعملوه كل 3-4 سوايع يزمهم يجدوه. النصيحة الثانية اللي نتوجه به للمرضى هذوما هي أنه يزمهم يستعملوا لبروتكسيون فيستيمونتير، معناها يزمهم يستعينوا بالدبش باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون سولير، يلبسوا حاجات طوال فولار ان شابو بور دي باش نقصوا من الاكسبوزيسيون سولير. النصيحه الثالثه هي انه المرضى ذوما يلزمهم يتفاداو ان هما يخرجوا من 10 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشيه، وفين تكون اشعه الشمس في الذروه نتاعها. مع تحيات الدكتوره ايمان شعبان.
0: دقيقه صحه.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. عدد جديد من الموجة ورا موجة، العدد الثاني في هذا الأسبوع. كالعادة رفقوكم في ساعتين من زمان مع الفقرات، الأركان، الاستضافات اللي بشتبوها معنا من توا حتى الخمسة نتاع العشية. بعد شوية حل البيبان إن شاء الله مع جلال بن سعد، أولى الفقرات، وسي جلال بشحكين على باب البلد بقليبيا. من بعدها حدث ولا حرج مع الفنان المسرحي منير المخنيني. موضوعنا الإشاعات إن شاء الله بطريقة مسرحية، سي منير باش يتطرق للموضوع هذا. ونكملوا ساعتنا الأولى بفقرة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد. والفترة هذه هي فترة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستيرة، وكعلي بشحكين أسامة على تاريخ هذا المهرجان العريق في المونستير، ويعطينا التفاصيل على هذه التظاهرة المهمة في المسرح. أما في ساعتنا الثانية باش نرجع مع فقرة ديما القدام، وآية الله فارس هي اللي باش تأمن الفقرة هذه من خلال حوارها مع السيدة ماجدة البوزيدي، مديرة مبادرة بيا للرسكلة، وهي مبادرة مكنت من رسكلة آلاف الكيلوغرامات من الفضلات الورقية بهدف تحويل مشكلة النفايات إلى موارد لتمويل مشاريع تنموية. موش صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج باستضافة للسيد صابر بن مختار جلاجلة، رئيس الجامعة التونسية للبيسبول والسوفتبول، للحديث حول مشاركة المنتخب التونسي للبيسبول بخمسة لاعبين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، واللي جرت منافساتها من 29 جويلية إلى غرة أوت بإيطاليا. هي الألعاب ما زلت إن شاء الله باش تنطلق برياضات أخرى، اختصاصات أخرى بعد 21 أوت تقريبا، لكن فما بعض الاختصاصات الرياضية اللي بدأت في نشاط متاحة في هذه المسابقة في دورة الألعاب، ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. تحية توصلكم من الفريق اللي بشيو الناسكم يكون معكم في أسويعتين، حسام قدرية في الإخراج، التقنيش حسام نوار في البث الرقمي، هو دبساسي في التنسيق، محمد وليد الجاموسي في الإعداد العام، ومعكم أحمد موسى في التقديم.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. هات نتحول اليوم لقليبيا، الباب بلد بقليبيا. في زرقة بحرها وعراقة تاريخها تتلألأ قليبيا، أرض الحضارات والمجد الأثيل وموطن التنوع، من أسبيسيا البونية إلى قليبيا الرومانية. وتشتهر قليبيا بقلعتها التاريخية البرج، ومن أشهر مناطقها كذلك باب بلد الذي يمثل المدخل التاريخي للمدينة. باب بلد يعد المدخل التقليدي الأشهر لمدينة قليبيا، وكان يمثل حلقة الوصل ومحور العبور الأساسي لأهالي المدينة. ورغم زوال أغلب السور المحيط بالمنطقة، إلا أن اسم باب بلد مازال حاضر ومازالوا يستعملوه القليبية اليوم بفخر واعتزاز. وعدنا للحديث عن هذا البلد وإلى تاريخ قليبيا لكتاب قليبيا عبر التاريخ لعادل تنبان، ويقول أن مدينة قليبيا مرت بتاريخ عريق جدا منذ العهد القديم. والمكان اللي تم اختياره من الفينيقيين اللي جاءوا في تلك الفترة وبناوا مدينة وقلعة عبارة عن شبه جزيرة يحيط بها البحر من ثلاث جهات وتتوسطها ربوة، وأقيمت عليها القلعة العسكرية التي أصبحت أثرية وأصبحنا نسميها إلى اليوم وحاليا البرج. وتركت هذه المنطقة بصماتها في العهد البوني والروماني والبيزنطي. ثم مع قدوم الفاتحين المسلمين في القرن السابع ميلادي تم تناسي هذه المنطقة البونية والرومانية والبيزنطية والانفتاح على بعد زوز كيلومترات على منطقة باب البلد، وهو أول مكان للحياة الدينية، وظهر فيه الجامع الكبير الذي تبرعت به عائلة آل سمود. والجامع هذا كان النواة الأولى للبلاد، معناها أولا نسميها البلاد العربي، وتتشكل حوله المساكن والحياة التجارية. هذا باب بلد في قليبيا، وتحية لأهلنا بقليبيا مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، مواصلين اللقاء في الموجة ورموجة حتى للخمسة، وكالعادة فرحانين باستقبال المسرحي سي منير المخيني. سي منير مرحبا بيك.
1: عيشك أحمد وإن شاء الله نهارك زين.
0: مرحبا بيك، وظهر لي بزهرك ديما كل نهار ثلاثة يبدأ الطقس خو
1: ما شاء الله متبعنا.
0: والله فرحانين بيك بالقدية في الطقس. نحكيه شوية على الإشاعات اللي تنجم تسبب في مشاكل كبيرة وكوارث أيضا على الناس الكل. دونك هذا هو موضوعنا في حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة ويا مادة، مزلت وين هزيت راسي من الوسادة ببلادة، قلت برا خليني نعمل طلة ونشوف اش فما، وشديت في داية التليفون نطلع كلمة نهبط كلمة، وما بين الكلمة والكلمة لقيت روحي في وسط لما حكايات لعرفت منين جات ولعرفت اش فما. نسمع بهك التعليلة اللي تقول تلمت الأحباب وجات من كل ثنية ومن الثنية، أقرأ وما تقولش كيفاش ولاش فما ولاش نية، شد عندك. يقولوا اللي قريب تحبس الكرة الأرضية، وبالقاسم رقد راجل قام يلقى روحه بنية، ومش يجي نهار ما عادش مش تفرق ما بين الصباح وما بين العشية. الناس اللي قاعدة تحكي ما همش شوية، هذم ناس ميقلوش على علماء الذرة ويفهموا في العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى التاريخية، ويحكيولك على الإنسان حتى توفى الإنسانية، يقعد ما بين يلندرا تكذب ولا تصدق، تسكت ولا تعلق، وعلاش مش تعلق أي مالة تعرف كيفاش. خلي هكا كل شيء معلق، أما ما نكذبش عليك متقلق بالحق متقلق. قل لي نورهان، زعما تحبس بينا الكرة الأرضية ولا نطوي الصفحة ونقول برا ما نعدمش هالصبحية، ولا يهمني في بلقاسم راجل وإلا بنية، والله وليت خايف نغمض عيني. ملا حكاية وملا قاضية، تعرف كيفاش؟ علاش ما نخرجش نتمشى شوية حتى نوصل للقهوة ورتح مخي من الكلامات ومن السلامات ومن اللهوة، بعد قهوة الدار قهوة الشارع تولي شهوة. أما مازالت هالحكايات تدور في مخي حتى وصلت للقهوة، وغادي غادي نلقى الدنيا قامت وفات. إشاعات مول القهوة قالوا له مرتك توفيت، الراجل جمد ضرب السكات حتى ضرب التليفون، يلقى المرحومة توصي على كيلو حنة، الراجل موش مصدق قالها يا مرا شنو اتكلم فيها من الدنيا ولا من الجنة. والبنة اللي توا ساعة والناس تحب تقنعوا اللي مرته مازالت حية، والحكاية إشاعة برا. قلت حكاية وتعديت ولا مشات ولا جات، والله لو كان تقولولي الدنيا وفات قهوتي نعملها هاملة. على الكلمة غزلي راجل قال لي ما في بالكش شفما، قريت وغزرت له وقلت له لا ما بالحق شفما، فحك وقال لي تهنى الأخبار الصحيح ما تلقاه كان عنا، أما عيشك لنا يموت الخبر إن حبك قبر، وهذا سر لا تعرفوا الجماعة اللي الداخل ولا الجماعة اللي البرة. ضحكت وقلت زعما نلقاه الخيط كي تتحل هالسرة. كحري قال لي يا برة تي برة شوف السبيطارات تعبات والناس بالصف على الفرماسيات، تي حتى الدويات وفات، والله باش ما نكذبش محسوبة صدقت تي تفجعت. هي قلت له مناش وش فما، قال لي القهوة، وخرت وقلت له من الحكايات حتى القهوة لحقتها الإشاعات. على الكلمة يقف قدامي السيرفور قال لي يا خويا شنو كالعادة قهوة، قلت له ما نحبش طارت الشهوة. ويا سادة ويا مادة، ربي يسترنا ويستركم من الكلمات والإشاعات واللهوة، وحكايتنا طابة والعام الجاي إن شاء الله تجينا صابة.
2: حدث ولا حرج.
0: تكسحك العادة سيمونير على النص بالسجع طريقة متاع الكتابة ممتازة جدا. الإشاعات واليوم الإشاعة والتي تنتشر أسرع من أي وقت مضى، خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي وين أخبار ما عندوش حتى مصدر ينجم فيه دقائق الحقيقة يوصل الآلاف الناس. والإشكال مش

0: باش كنلقاو خبر والمصدر نتاعو ماهوش مصدر رسمي ما نحاولوش نزيدو ننشرو هكا ولا
1: اكيد اكيد لخاطر الحكايه والله ممكن احنا قبل كنا نتهموا في المراه نقولوا هي مصدر الاشاعه والكلمات والسلامات والمراه ما عندها ما تعمل تقعد تقطع وتريش وتكبر الحكايات والله لا انا نمشي برشا القهوه ما نكذبش عليك عندي عشوية نحب نعملها في القهوة والله نسمع برش حكايات مضحكة برش بالحق بوردبا الإشاعة اليوم وليت بالحق أقوى من الإذاعة أقوى من الجريدة أقوى من التلفزة أقوى من كل شيء الإنترنت وليت باب محلول بالحق على مصراعيه كما نقوله لقات الناس هذه بعد ما تحكي حكاياتها مع أصحابها مع أحبابها في الدار في القهوة تلقى باب أخر وباب كبير برشا باش تحكي فيه. المشكلة في الإشاعة مش فما اللي تتخلق يعني تنطلق من كذبة ولكن فما الإشاعة تنطلق من حقيقة ولكن ما تقعدش الحقيقة هي الحقيقة. الحقيقة تكبر وتأخذ بيبان أخرين وتأخذ ثنية أخرى اللي هي ما هيش بها تجم تكون من حكاية محلاة ولكن تأخذ ثنية مخيبها وتأثر ووصلت للإشاعات يعني تلقت عباد ما تلقت مرأة نساء ورجال من بعضها
0: حطمت عائلات
1: حطمت عائلات قتلت ناس وحيت ناس بالحق وهذه ترجع مسألة يعني مسألة أخلاقية ولازمها برشا مراجعة
0: صحيح مسألة أخلاقية والفراغ يعمل زادة
1: أكيد
0: معناها الناس يمكن اللي ما عندها ما تعمل واللي تلقى برشا وقت فراغ عندها في حياتها تحاول تختلق حكايات تعقلق هكاك باش ماشي في بالها باش تعمل ضحكة وإلا باش تفدلك وتفدلك هذا راهو يعاقب عليه القانون أكيد. ونشر الإشاعات راهو بالقانون يدخل الحبس وردوا بالنا من حتى البارتاج من نشر المعلومات الغالطة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فما مصادر رسمية نتبعوها ونخ خذوها بعين الاعتبار ونشوفوا الاخبار اللي فيها والمصادر الاخرى الصفحات المجهوله اكيد ما نتبعوهاش
1: فما يحمس فما نوع اخر من الاشاعه
0: ايوه
1: فما الاشاعه اللي المقصوده اللي احنا نحبوه مش احنا نحبوه محبوبان فما فنانين يكبروا بالإشاعة
0: صحيح
1: يعني يحكي حكاية
0: يفتعلوا
1: موضوع يخليه الموضوع ذكي يحوس يدور له روح والاسم يكون مخفي الاسم يكون موش معروف ودي ما شاء الله اسم تصدر في الإذاعات في الجاريات في الدنيا الكل وحتى هذه النوع من الإشاعات زادة اللي ماهيش مرهوفة
0: بيسير أما توصل ناس للأسف باش يتعرفوا ويتشهروا واسمهم يدور عند الناس كما اللي يعمل عركة معناها خاصة الفنانين ساعات زوز فنانين يفتعلوا مسرحية ولا عملية وهمية فيها عركة باش تعمل شوية بوز وبعد الدور شوية والأسامي تتحير خاصة قبل السيزون نتاع العروض الفنية والموسيقى والأغناء والمهرجانات نلقاو خاصة عند برشا الحقيقة فئة اللي يخدموا برشا في الأغناء وفي الموسيقى دونك ردوا بالنا من الإشاعات ردوا بالنا من الأخبار اللي فيها برشا مغالطات وخاصة من الحاجات المفتعلة واللي تنجم معناها تخلق برشا بلبلة ومشاكل بين الناس يعطيك صحة سي منير نشكرك العادة على النص الممتاز موضوعنا الإشاعة كان الأسبوع هذا الأسبوع القادم نتصور عندك فكرة
1: موجود من تو
0: موجود من تو وخليه للجمعة الجاية إن شاء الله شكرا لك
1: عايشك يا أحمد

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. موضوع فقرتنا اليوم مهرجان بعلبك الدولي في لبنان، اللي يعد واحد من أشهر المهرجانات الثقافية، وينجم يجمع بين عظمة التاريخ الروماني وأرقى العروض الفنية العالمية. انطلق رسميا سنة 1956 برعاية الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون وزوجته زلفة شمعون، اللي كانت صاحبة الفكرة من الأساس وترأست اللجنة التأسيسية. الهدف كان إحياء التراث السياحي واستغلال المعالم الأثرية في مدينة الشمس باش تولي مسرح مفتوح يحتضن الأوبرا والمسرح والموسيقى الكلاسيكية. في بداياته أشرف على تنظيم المهرجان عدد من المثقفين اللبنانيين، وتعاقبت على رئاسة لجنته شخصيات نسائية بارزة كيف سلوى السعيد ومي عريضة، واللي وصل عدد دوراته ل 68 دورة حتى صيف 2026. المهرجان يتنظم كل عام في الصيف، عادة من بداية جويلية حتى منتصف أوت، خاطر الطقس يكون مناسب للعروض في الهواء الطلق. أما التوقفات فكانت في ظروف استثنائية، أهمها الحرب الأهلية اللبنانية اللي وقفت المهرجان لمدة 22 سنة من 1975 ل 1997، وزاد تأثر بحرب جويلية 2006 وبعض التحديات الأمنية والاقتصادية اللي خلت المنظمين يعملوا عروض افتراضية كيف صوت الصمود من غير جمهور، أو ينقلوا بعض الفعاليات خارج القلعة. فنيا يعتبر مهرجان بعلبك من أهم المنصات اللي صنعت العصر الذهبي للأغنية اللبنانية والمسرح الرحباني، ومن فوق ركحه انطلقت برشا مسرحيات غنائية وأعمار فولكلورية، كما استضاف كبار الفنانين العرب، والمهرجان فيه زاد العديد من الحكايات والطرائف، من بينها أنه سنة 1966 أعلنوا حالة الطوارئ باش يثبتوا كرسي خشبي خاص بأم كلثوم، وفي إحدى السهرات واحدة من الجمهور تأثرت برشا بأغنية الأطلال للنادات بصوت عالي أطربينا ست وإلا رميت نفسي من فوق أعمدة جوبيتر. ومن المواقف الطريفة زادة دخول الفنانة صباح للقلعة وهي راكبة على جمل حقيقي، الشيء اللي خوف عازفي الأوركسترا الأجانب على آلاتهم الموسيقية. أما فيروز فكانت ديما ترفض تعمل تجربة الصوت في سخانة النهار، وكانت تصر إنه البروفات تكون بعد نص الليل تحت ضوء القمر وسط هدوء المعابد الرومانية.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. وقتنا هو مضي 3:54 دقيقة في إذاعة المنستير. نذكروا اللي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم المشاركين في الدور النهائي لتوجيه الجامعي أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS. تسجيل بهذه الخدمة يكون بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85000 معناها 85000 بإرسال OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة اليوم وعبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn غدوة إن شاء الله. من بعد بيكون الموعد مع دورة إعادة التوجيه في الفترة بين 15 أوت و 19 أوت و 17 أوت و 20 أوت. فما إعادة التوجيه لأسباب عادية في الفترة بين 15 أوت و 19 أوت. في الفترة بين 17 و 20 أوت الموعد مع دورة إعادة التوجيه لأسباب صحية، إعادة التوجيه لأسباب اجتماعية، إعادة التوجيه لأصحاب المواهب في اختصاصات الإجازة في الموسيقى، الإجازة في السينما، الإجازة في المسرح، والإجازة في الفنون التشكيلية. في حالة القبول لازم في 72 ساعة تختار بين الاختيار القديم والاختيار الجديد، وربي يوفقكم في هذه المرحلة والمرحلة القادمة من التوجيه الجامعي. احنا نحكيه على الدورة النهائية للتوجيه اللي انتهت في آخر الأسبوع اللي تعدى واليوم النتائج، وفما فرصة أخرى اللي هي فرصة إعادة التوجيه. إن شاء الله اللي ما خدش توجيه متاعه اللي يحبه يحاول يصلح ويلقى فرص أخرى حسب طاقة الاستيعاب. نذكر المتابعين متاعنا والمستمعين متاعنا باش نواصلوا مع الفقرات في ساعتنا الثانية. آية الله فارس باش تكون معنا إن شاء الله بعد الأربعة، وباش تكون ضيفة آية الله ماجدة البوزيدي مديرة مبادرة بيا للرسك، باش نحكي شوية على المبادرة البيئية هذية. وأيضا من فقراتنا مش صحيح مع صدق عمار وعلى الخط، واستضافة للسيد صابر بن مختار جلاجلة رئيس الجامعة التونسية للبيسبول والفوستبول، باش نحكي شوية على الاختصاص الرياضي هذايا. وكيف كيف زادة مش أحكيه على المشاركة في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. كالعادة شوية موزيكا وراجعين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة.

0: تحتضن ولايتنا بالفعاليات الدورة 33 لمصيف الكتاب الذي انخرط فيه عدد من المكتبات الجهوية على غرار سنيمان وحمام الغزاز ودار العلوش ومنزل تميم ونابل. هذا المصيف يجمع بين التنشيط والتحسيس خاصة لدى الأطفال. دعت سفارة تونس بالبرازيل كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكولومبيا إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك على إثر الزلزال الذي شهدته بعض المناطق في كولومبيا يوم أمس. وأوصت السفارة بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات الكولومبية المختصة ومتابعة البلاغات الرسمية المتعلقة بتطور الأوضاع. أعلنت قوات الأمن الفرنسية اليوم إيقاف 5 أشخاص في إطار تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بواسطة طائرات مسيرة إلى سجن فليف رانش سور سان وسط شرق فرنسا، بعدما نفذت أكثر من 1800 عملية تسليم خلال أقل من شهرين. في مصر توفي 18 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال، اليوم في شمال مصر إثر اصطدام شاحنتين صغيرتين تقلان عمال زراعيين، وفق ما أكده مصدر طبي. وقال المصدر لوكالة فرانس بريس إن عدد وفيات حادث تصادم سيارتي عمال بالإسماعيلية ارتفع إلى 18 شخص، وأضاف أن أغلبهم صبية أعمارهم تتراوح بين 13 و14 سنة. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 5. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة أصدرت تعيينات الخاصة بمباراة الجولة الأولى الافتتاحية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تلعب على زوز دفعات يومي السبت 22 والأحد 23 أوت. كل المقابلات في نفس التوقيت بداية من 4:30 متاع العشية. بالبداية بيوم السبت 22 أوت فما أربع مقابلات في ملعب نيفر ببردو، في 4:30 العشية ملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، أما الحمام سوسة يستضيف الاتحاد المنسير في انتظار تعيين ملعب المباراة اللي باش يحتضن المقابلة هذه، باعتبار أنه أمل الحمام سوسة مبدئيا حسب ما تم التصريح لها سابقا من طرف السيد معز المستيري عضو الجامعة التونسية لكرة القدم، أن أمل الحمام سوسة باش يلعب مقابلته في ملعب سوسة الأولمبي باعتبار وأنه ملعب ولي الحوار بحمام سوسة غير قادر على احتضان تقنية الفار في نقل المقابلات الرياضية تلفزيون، وبالتالي أمل الحمام سوسة في انتظار وأنه يتعرف على الملعب اللي باش يحتضن مقابلته ضد الاتحاد المنسيري كما قلنا في الجولة الأولى الافتتاحية يوم السبت 22 أوت. أكيد باش نشوف فيكم كل ما يكون عنا الجديد فيما يخص الملعب اللي باش يحتضن المقابلة هذه. نفس الشيء نهار السبت 22 أوت في 4:30 متاع العشية في ملعب الميري في صفاقس تقدم سقيط الدير باش يستضيف شبيبة العمران، وفي ملعب بنقردان في نفس التوقيت في 4:30 متاع العشية اتحاد بنقردان يستضيف نادي حمل الأنف، في حين الدفعة الثانية تلعب نهار الأحد 23 أوت في 4:30 متاع العشية كلاسيكو الجولة يل والقمة تجمع في ملعب أحمد العقل بيرادس بين الترجي أرض التونسي والنجم الرياضي الساحلي، ثم في ملعب 15 أكتوبر في بنزرة نادي بنزرة يستضيف مستقبل المرسى في نفس اليوم نهار الأحد 23 أوت في 4:30 متاع العشية، كذلك في ملعب البلدي في المتلوي نجم المتلوي يتقابل مع نادي الافريقي، وفي المركب الرياضي في جرجيس في 4:30 العشيه نهار الاحد 23 اوت كذلك الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاولمبي البيجي. حكام النخبة لكرة القدم باش يدخلوا في تربص تحضيري بدني ونظري بداية من يوم 15 أوت في استعداد الموسم الرياضي الجديد كما قلنا. التحضيرات البدنية الحقيقية انطلقت ولكن باش يتم إجراءها في أسبوع آخر تحضيري لحكام النخبة للموسم الجديد اللي كما قلنا باش يكون يومي 23 و 24 أوت. يذكر التربص هذايا كانت برمجته لإدارة التحكيم اللي ومن خلال مشرفها العام السابق جمال الحمودي واللي يشرف على التفاصيل الآن للتحضيرات هذه المكلف بتسيير إدارة التحكيم مؤقتا السيد رضا فهمي في انتظار تعيين مدير جديد لمشرف على التحكيم في كرة القدم في الجامعة التونسية لكرة القدم. النادي الصفاقسي أعلن يوم عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو عمره 22 عام مدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادم من فريق العين الإماراتي. لوليندو كان سبق له تقمص أزياء النجم الكونغولي وأيضا الفريق الرديف لنادي غرناطة الإسباني. نهاية الأخبار الرياضية، تحياتي شكرا أحمد إن شاء الله قبل معكم في أخبار الرياضة 7 العشية. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه الموجة ورموجة معكم حتى الخمسة متاع العشية. بعد شوية إن شاء الله شنو نوصلوا مع الاستضافات الفقرات اللي تعودتوا بها في هذا البرنامج في الجزء الثاني من منوعتنا ومجلتنا اليومية من اثنين للجمعة. الموجة ورموجة سنستوا بالاستضافات مع أيت الله فارس، وكالعادة نحكيوا على حدث وإلا تظاهرة وإلا نجاح تونسي ولا مبادرات تونسية في الفقرة هذه. كيف زاد عن جديد الرياضة من خلال متابعة لمنتخب البيسبول والمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله باش نحكيه مع رئيس جامعة البيسبول في فقرة على الخط. قبل هذه الكلمة لصادق عمار في مش صحيح.
1: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
2: مسيكم بالخير. الذكاء ديما باهي على خاطر عكسه الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة سميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم عصار الذكاء ونبوغ عقلي يبشر بتغيير العالم. قالك خلي عليا كل اللي حاجتك بيه، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا ومن كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملتولك باش ما تتعبش عينيك. تحب حكاية أنا نألفها لك ونجسدها لك في كل مشاهدها وحتى اللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوب يركيك شوية على خاطر نقص غلية إحساس، أما معبر على اللي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غنايا هات الكلمات وخلي عليها الميزان والألحان والصوت والتزيين. وباختصار وين تطلبني تلقاني وفين تحطني تصيبني، وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها إذا فادت من وجهك ومش عاجبك بدنك. غير قل لي برك نحيلك الزايد ونكمل لك الناقص ونردك حسب مقاييس الجمال العالمية. وهوكا ما عدش تحتاج يا مدام العملية التجميل مكلفة برشا، وتنجم تسربي العلفة للجماعة عن بعد وما يشقوش. أما راني مانيش مسؤول على الصدمة اللي باش تدمغ اللي يشوفك في الدنيا بعد التصويرة. اسمع إيجا نقول لك، هو عندي فازة حاضرة نهزك والبرانشيك في ستيل عمرك ما حلمت به، ونكسيك بحوايج ما تشوفهم كان في المنام. توا تنجم تختار الوضعية في المطار ولا في الطيارة ولا في البحر. شوف في البحر نقترح عليك القوام الرشيق هذا يمشي مع الروبة هذه، علينا شوية ما تضرش مدامك على البحر. لبستها الجية وفتحية وسفيناز وحتى روبير لبسها وخرجت عليه مش نورمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى. ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. كلام مش تكذب، تتجمل وبرع كما قال أحمد زكي. لا عادي، ما لا إحنا علاش عملنا العولمة؟ وباش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الأبيض، حكوك معلبات علب علب، حكوك مصبرات، حكوك تشبه بعضها. هذيك هي الحضارة الجديدة في زمن العولمة. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمة؟ ولا تتعلم ماكم هك العام في العالم الثالث عملت حبارة وقلت هالعولمة هذه مؤامرة جديدة للهيمنة. ناي ما لا شفتوا الثمار متاعها محلها، الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خاطئك، صورة نمطية مشعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل ألف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي مبشرك اللي زمن الخصوصية ونحت الكيان واحترام الذات وكل كلام الكبير اللي كنت تقوله فيه أراه ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامراتك وين تحب تحط روحك غير أعطيني إشارة أن حقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهيك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو ذكاء، والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس. كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة تنجم تصرفه في التخيل والغش، وانت دليلك ملك. واني هاني قاعد نقاوم باش ما نخرجش من جبتي وندخل في جبة غيري، ومانيش عارف شكون منا الصحيح. مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مواصلين معكم اللقاء في الموجة ورموجة حتى للخمسة، وقية الاستضافات في على الخط.
1: على الخط.
0: في إطار متابعة المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية، نسلط الضوء اليوم على رياضة البيسبول والمنتخب التونسي اللي حقق مشاركة متميزة أمام نخبة من أقوى المنتخبات العالمية وأنهى المنافسات في مرتبة متقدمة عالميا. الحديث عن هذه المشاركة وعن مستوى المنتخب التونسي والعوامل اللي ساهمت في وصول تونس إلى مراكز متقدمة، نستضيف سيد صابر بن مختار جليل رئيس الجامعة التونسية للبيسبول سوفت بول. سي صابر مرحبا بك.
2: سيدي مرحبا بك ومرحبا بمستمعي اذاعه المستير. اخويا
0: نحكي شوي على المشاركه التونسيه في العاب البحر الابيض المتوسط بايطاليا. فما رياضات اللي شاركت وبدات المشاركه نتاعها بطبيعه، فما رياضات اللي ما زالت ان شاء الله ابتداء يمكن من الاسبوع القادم باش نلقاو اكثر اختصاصات رياضيه. دونك كيفاش تقيموا مشاركه المنتخب في البيسبول بخمسه لاعبين؟
2: بطبيعة المشاركة متاعنا احنا بدينا قبل الناس الكل، جات سي اون بروميير اديسيون تاع البيسبول خمسة ان شاء الله بور سيت فوا سي سي اون بروميير اديسيون بي باش تولي ان سبور بيرمانون في لي جو ميديتيرانيا. كما تعرفوا انه فما 8 فرق شاركت فيها المتقدم اللي فايدنا حتى في الترتيب الدولي فيها اللي ورانا. المشاركة متاعنا ما نخبيوش عليكم كانت الامال متاعنا ولي زوبجيكتيف تاعنا ميوكو سا، مي في تفاصيل صغيرة وتعرف الرياضة انك تبني وتحلم، تفصيل انت تفصيل يبدل الواقع نتاع النتيجه، والنتيجه ولينا الرابعين ماناش بوديوم ريالمون، مي سي اون بروميير بارتيسيپاسيون اللي ريالمون فيها ان ساتيسفاكسيون نيفو تقال ولاد اولادنا تحسن برشا. تجم تكون اون ايتاب لتحضير كاس العالم اللي هو باش يكون في ديسمبر دي 9 و 13 ديسمبر في بورتوريكو، دونك سي اون ايتاب بريباراتيف لقينا فيها روحنا كاتريم ان شاء الله نكونوا متفوقين في كاس العالم ونفرحوكم ونفرحوا الناس الكل
0: ان شاء الله. دونك الرابعين هو يعتبر مركز جيد الحقيقه، صحيح 8 فرقك هو منتخبات شاركت، وقلت لي ما كنتوش راضين يمكن بالمرتبه هذه، حبيتوا البوديوم قبل البطوله. شنو كان الهدف الاساسي والطموحات باش تهزوا التورنوا ولا ايه؟
2: والله احنا كنا باش نيغوسيو لا فينال، كنا نوصلوا الفينال ومن بعد اون فانيغوسي النهائي، مي مالوغوزمون ما تعرف اللي انت فما متغيرات تجم تبدل تعمل ان ديتور كامل بالنسبه للريزلتا.
0: كيما شنو مثلا باش نفهموا اكثر حتى طريقه الرياضه هذه في اللعب، وشو ما التفاصيل يمكن ياثروا على نتيجه مباراه ولا يخليوا فريق مثلا يكون يمكن هو عنده على الورق الافضليه ينجم يخسر مباراه مثلا في دور اقصائي.
2: والله انا باش يكون تقييمي عام لي انا ولد سبور، لاني انا مشكلتنا التوانسه في الرياضه الجماعيه المونتال الحضور الذهني.
0: صحيح صحيح،
2: في الرياضات الكل عندنا مشكله في الحضور الذهني، ان ما عندناش التربيه من الصغرى ان نكونوا جاهزين لي غون ديشيونس من النوع هذا. دونك اتر ان غيري اتر ان غانيون سي اون بريباراسيون مونتال تعمل ديال الجوناج. احنا مازلنا بالغوزمون ما عندناش، احنا تو كنشوف احنا نو ريزولتا بارابور كونتيننتال، احنا نو سوم لي شامبيون دافريكا دو ريبريز، عدلنا لوبستاكل هذا مالوغوزمون وقت اللي نتعداو الانترناسيونال. احنا اخر جو سي با سي سورمون مونتال، احنا خاطر قاعدين نقيموا دو جور اون جور، عندنا بليزيور بارتيسيپاسيون، حسينا اللي فما اون فيبليس مونتال بارابور او غوند ناسيون دو لا سبيسياليتي اللي هما ما تعرف كوبا وتايبي وفرنسا، هذو الناس عندهم تقاليد في البيسبول. بي كيف كيف هما مثلا بار اكزومبل عندهم يفوتونا بانافونتاج اللي هما ياخذوا لي جور دو بيسبول فايت من البيسبول ومن السوفتبول لانهم عندهم شامبيونا يمشي اون باراليل. Malheureusement, on a ces spécialités-là, vu l'imkaniyat اللي هي au niveau infrastructure, au niveau équipement, au niveau حتى financement, management ingéré ou des معناتها des
0: deux اختصاصات خلينا نقول
2: ولا حتى ثلاثه هما خاطر baseball, softball et baseball five. Donc mais ça n'empêche que nous sommes des leaders في العالم في spécialité هذيا يشهدوا لنا في الافريق. Nous sommes de loin par rapport aux autres pays. بالنسبه لك تعرف ترتيب دولي سيزيام سي با دوني في واش 70 ايكيب لا فامات اسامي تفجع بالنسبه للسبيسياليتي اللي عند دو غون شامبيون دو بيسبول سوفتبول. ان شاء الله اون افونس بيتا با با قاعدين نلوجوا على الثغرات اللي تنجم تعطينا الاضافه ان شاء الله في كوب دي موند هذايا نتلافاو هالنقص الذهني هذايا ونكونوا ان شاء الله متوجين
0: بفضل الله. اللي توج شكون في العاب البحر الابيض المتوسط في الاختصاص هذايا؟
2: تركيا عملت سوربريز.
0: ايوه
2: تركيا حتى في اوروبا ما كانتش الأولى عمري ما هزت شامبيون دوروب، فرنسا خير منها في الكلاسمون مونديال، ديجا تركيا جي حتى في الترتيب الدولي بعدنا، احنا بعيد علينا ويتيام، احنا سيزيام ويتيام. عملت لا سوربريز. اسبانيا قاعده البروغريس بون اسبانيا كنشوفوا المقابلات ان بوين ديكار سا سي جوي ا بتي ديتاي هرب ربحتنا في الدومي فينال اي بي في الماتش نتاع تاع المجموعه تاع ان بوين ديكار دي فوت دي ناتونسيون. عندنا السسمه اسبانيا هزت ميلا دو برونز فرنسا تكلاسيت لعبت الفينال مع تركيا وتركيا ربحتها. هذوما هما اللي قلنا اللي جاوا قبلنا عندنا تركيا فرنسا اي بي اسبانيا بعد احنا نوصلوا لكاس.
0: ولكن راهو فرنسا اللي هي على الورق وبالتقاليد اكثر منتخب يمكن في الالعاب هذه العاب البحر الابيض المتوسط والا حتى في المنطقه المتوسطيه والا في اوروبا ولا حتى في العالم من افضل المنتخبات في البيسبول 5. فما فوارق كبيره تظهر معناها مع المنتخب هذايا سي صابر والا فما بعض جوست التفاصيل نتاع اكثر كومبيتيسيون دولية تخلينا نجمو نوليو نفسه بجدية أكثر يمكن على البطولات وعلى البوديوم مع منتخبات كما فرنسا.
2: هو الفوارق الكبيرة ما فماش الفوارق الكبيرة اللي نقولو سانسيرمون على فو بارابور كوبا تحس فما الفرق بالنسبة لزوف ناسيون الكل تتلعب على تفاصيل صغيرة. بما في ذلك احنا عندنا نقص مالوغوزمون ما قدرناش نتلفاو اللي احنا ماناش قاعدين نحضروا مباريات ودية دولية لأنك تمشي تكتشف ولادك ديما في كومبيتيسيون اوفيسيال اون بريبار دي كومبيتيسيون شوف pareil avec des tournois amicaux ونشوفوا ناقصنا ونحيه دي زيد مالوغوزمون حنا ديما سور لو تان نقارو حنا سوا في كوب دي موند سوا في كومبيتيسيون pareil تمشي تكتشف نقاصك في الكومبيتيسيون الرسميه وهذا يخليك بالطبيعه اون فيبليس بارابور
0: صحيح. وهذا يرجع المشكل ظهلي ما نصورش من الجامعه والا من تنظيمكم امكانيات ماديه الماديه وايضا نتصور بخلاف الامكانيات الماديه حتى انتشار اللعبه يمكن ماهوش كبير برشا معناها باش نلقاو المنافسين ديسپونيبل اللي نجموا يتتنقلوا لهم ولا نقلوا في أوقات معينة يمكن صعيب شوية مش كما رياضة جماعية أخرى.
2: لا موجود.
0: موجودة.
2: هو موجودة مديما الفينانسمون خاطر أنت بش بش بش تخمم أنك تسافر خاطر أبريتو بش تسافر وتمشي تنقل وتلعب وتصرف. يمكن يتكلم مادي ما تسمح لكش ولذا تلقى روحك في بريبار ليكيب ناسيونال هنا نعملوا دي ماتش بين بعضنا نحاولوا نحضروا لو ماكسيموم مي هذا ريالمون مي يعطيك سي با اون سيتياسيون ريال دو جو اللي تعطيك لا رياليتي دو فوجور اللي هو ريالمون يزمو يهبط في كومبيتيسيون رسميه باش تعرف تعملك تروشيكا لاخر دافون كومبيتيسيون.
0: باهي عندنا جيل من اللاعبين اليوم قادر على المنافسة عالميا السنوات القادمة إن شاء الله نراو أكثر مشاركات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجاية وإلا حتى بطولات العالم نراو لاعبين يدخلوا يمكن للاحتراف كان فما الفرصة باش يكون فما احتراف في الرياضة هذه في البيسبول 5. دونك اليوم أفاق اللعبة هذه والاختصاص الرياضي هذا في بلادنا في السنوات القادمة خاصة بعد هذه المشاركة الدولية.
2: بالنسبة للبيسبول 5 أنا جم أقول لك سي تان سبور سور ميزور أنا توت لي أنا قلتها ديجا قلتها سافي بريسك عام يمكن 8 أو 9 تالي قلت لهم سي تان سبور سي بور نو عندنا كل المقاومات شو اللي أفضل العالم لأنه يمكن معناتها ما يتطلبش فضاء رياضي كبير ما تعرف نلعب في قاعة مغطاة اندور ولا اوت دور من بالهم كاوتشو تشبى الكرة التنس وليداتنا تبارك الله عليهم عندنا بوتونسيال اللهم صل على النبي عندنا سيرتو لا بارتي نتاع الساحل الغادي عندنا ما شاء الله ديجا ان ويو هو ديجا لا ماجوريتي تاع ذلك الناسيونال من الغادي عندنا الشمال الغربي يطلع في بينير كبيرة ياسر راح نخدموا على ترافاي دو باز اللي هو المدارس الفيدرالية وقاعدين نبنيو المستقبل سبور واعد واعد جدا واحنا وتونس عندها انا فيني بروموتور دون سو سبور هذا جو فو لو غارونتي كان انا موجود ولا مش موجود
0: ويتعامل برشا على الريفليكس وهذا موجود عند يمكن اللاعبين التوانسه في السبور هذايا وحتى المورفولوجي تعاون برشا السرعه معناها البدن نتاع التونسي يعاون برشا باش ينجح في الاختصاص هذا والذكاء الاي كيو زاد نتاع التونسي

0: تنجح في البيسبول خمسة.
1: بالضبط. إن شاء الله على الأقل يتطور السبور هذا في تونس. احنا ماذا بينا نراو الناس تنفستي فيه، على خاطر اليوم كل ما نلقاو رياضة فيها التونسي نجم يتميز فيها نقولوا علاش ليه، معناها ما نعطيوهاش فرصة وما نشجعوش ولاد البلاد باش يمشيوا يشاركوا، علاش ليه نوليو أبطال عالم، معناها اليوم نلوجوا على الفرص اللي تنجم تخلينا نرفع راية البلاد البرة. دونك مهمة جدا المشاركة الأخيرة ومرتبة رابعة تبقى مشرفة الحقيقة للبيسبول فايف. عنا ليج، عنا بطولة قاعدة تنشط سي صابر.
0: آه. عنا بطولة انكور ديجا، احنا توصلنا للفاز فينال اللي هي مرحلة التتويج، قعدوا أربع فرق باش يتباراو على اللي هما جمعية رياضي بن زرت، عنا نادي بيسبول بن عروس، عنا الجمعية الموجة الرياضي برجيش، وعنا نادي الجامعي بالسفك، هذوما اللي كاتر كيب اللي قعدوا باش يلعبوا لفاز فينال تاع الشامبيونات التونيزي بيان سور. بعد هي ديريكتومون ننتام لفاز نتاع الكوب دو تونيزي، وعنا سوبر كوب، وعنا عنا بليزيو اكتيفيتي. احنا من مصلحتنا ان نكثروا الاكتيفيتي الكومبيتيشن باش تعطي اكثر اوتوماتيزم دو جو بارابور ليكيب ناسيونال.
1: صحيح، يعطيك الصحه سي صابر. جوست نكملوا بسؤال، النقائص يمكن الموجوده في الاختصاص هذا في بلادنا، هل عندكم استراتيجيه واضحه في المستقبل القريب ان شاء الله لتطوير هذا الاختصاص الرياضي اللي نحبوه ينجح بطبيعه ويكون فيه برشا لاعبين وفيه برشا فرق في تونس؟
0: هو بالنسبه لينا استراتيجي نتاعنا واضح. احنا فور اكزومبل كي تشوف سيتا سبور ميكس، انت تعرف البيسبول سبور ميكس، المشكله في البيسبول فايف انك لازم تلقى لي في كي فون ليكيليبر اللي يعطيو الاضافه بارابور او غارسون او دون لي كومبيتيسيون. احنا توا نوتر استراتيجي عملنا ان شامبيونان سبيسيال في، دونك لان باش نكبروا قاعده ممارسه في بارابور في باش نجم الانتقاء يكون اكثر، تكون عندنا دي في بوف دوني لو بلوس بارابور ا سيت ايكيب ميكس.
1: يعطيك الصحة، مشكور جدا سي صابر. إن شاء الله ديما الرياضة التونسية متألقة، إن شاء الله نسمعوا كان النجاحات في السبور هذا في البيسبول فايف. سي صابر المختار جليل رئيس الجامعة التونسية البيسبول والسوفت بول، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله نسمعوا كان النجاحات في هذا الاختصاص الرياضي نحبوه يتطور أكثر من خلال مشاركات دولية كما مشاركت المنتخب الأخيرة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. شكرا لك.

0: جدو تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع الموجة ورا موجة حتى للخمسة متاع العشية. وكل عادة في الوقت هذا نستقبلوا صديقتنا آيت الله فارس. آيت الله مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد ومرحبا بمستمعينا الكرام. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: إن شاء الله كل عادة نكونوا بخير والمستمعين متاعنا يكونوا بخير ومستمتعين باختياراتنا وأيضا بأجواءنا ويستفادوا من الاستضافات متاعنا. فقرة ديما القدام مع آيت الله فارس.
2: ديما القدام ديما القدام.
1: النفايات في صفاقس كانت لسنوات مشكلة بيئية كبيرة، لكن بيا للرسكلة اختارت تشوف فيها فرصة للتثمين وللتنمية وتحاول تحول الفضلات من عبء إلى مورد باش نكتشفوا أكثر على المبادرة هذه، أهدافها وإنجازاتها وطموحاتها. نستضيف اليوم السيدة ماجدة البوزيدي مديرة مبادرة بيا للرسكلة. أهلا وسهلا بيك مدام ماجدة، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
3: عسلامة، مرحبا بكم ومرسي، شكرا لكم على الاستضافة.
1: خلينا نبدأ من البداية، كيفاش تولدت مبادرة بيا للرسكلة وشنو كانت الفكرة الأساسية اللي حبيتوا تحققوها من خلالها؟
3: بيا للرسكلة جيت في 2021 كي صفاقس كانت تعيش مشكلة كبيرة متاع نفايات جيستيون دو ديشي. برشة نفايات الاستعمال المنزلي وغيرها وما نعرفوش شنو نعملوا بيهم. احنا كنا جزء صغير من الحل، معناتها حاولنا نأديو اثر الفراشة متاعنا انه احنا نساهموا في جزء صغير كيف ما قلت لك من الحل، واحنا نقصوا من الديشي هذيك في انه احنا ناخذوا الاوراق المواد الورقية والبلاستيكية ونوجوهم للرسكلة، نبيعوهم للرسكلة وبالمداخيل متاعهم وقوموا بمشاريع انسانية وتنموية. هكا نكونوا ضربنا عصفورين حجرة، منها نقصنا من الديشي اللي موجود ومنها قينا موارد للانشطة اللي ديجا جمعية تعمل فيها بطريقة مستمرة. مع الوقت تطورت الشركات ولينا معناتها مش فقط مع العباد في ديارهم، خاطر الفكره كانت انه العباد في ديارهم يعملوا الفرز للنفايات نتاعهم، يحطوا البلاستيك والبابي ابار ويجيبوه للمقر نتاع الجمعيه. وليت مع الشركات الخاصه وليت حتى مع جامعه صفاقس والمؤسسات التربويه المطويه تحتها، فولينا ناخذوا الارشيف نساهموا احنا في فرز الارشيف. وديجا هذاك اوبجيكتيف اخر انه احنا نكونوا للذاكرة متاع
1: اي كنت حكينا اي كنت حكينا مدام ماجدة كيفاش تم رحلة بتاع الفضلات هذية اللي كيفاش تجمعوها وتفرزوها ان توصل مرحلة الرسكلة والتثمين.
3: تختلف حسب شكون اللي يجي، يعني اذا كان جاية من الكلية، الكليات بطبيعتهم عندهم طريقة متاع فرز كيف ما قلت لك احنا نساهموا فيها عن طريق المتطوعين، هو مبادرة قائمة 100% على المتطوعين. فيقوموا هما تحت المشرفين بيان سور يساعدوهم في الفرز متاع الارشيف هذاك، وبعد الكميات اللي المفروض انه يتم اتلافها نقوموا احنا ناخذوها احنا ونبيعوها للشركة مختصة بيان سور. إذا كان هم شركات خاصة هما يعملوا فرزهم بعد يكلمونا، إذا كان هم عبيد في ديارهم يجيبونا للمقر متاع المشروع، وبعد المتطوعين في الجمعية يفرزوهم حسب النوعيات متاعهم، وبعد كيف كيف يتم بيعها للشركات والمداخيل متاعهم. كل عام نعملوا أن غران بروجي، فما عام حفرنا بير في 2 كيلومتر 40 للصغيرات، معناتها يقعدوا نهار كامل في المدرسة وما عندهمش حتى ما للدورة المياه، اللي هو كيف ما تعرف ينجم يسبب في برشة أمراض، معناتها أولها البوسفير رجال الصغيرات هذوكم. عملنا أساسنا قسم متاع الصغيرات اللي عندهم سرطان في المستشفى متاع هدي شاكر، خاطر كيف كيف صغيرات في سنة متاع تمدرس، أما رحلة العلاج تستوجب أنهم هما بعد ساعات يقعدوا أشهر في السبيطار. فأحنا حاولنا نساعدوا الجمعية رحمة اللي هي بطبيعتها توفر الإطار التربوي باش يساعدهم في القراية نتاعهم، ولا معناتها كلاس انتليجون كله دي تابلات كله دي زارتيناتور باش نسهلوا عليهم أكثر فأكثر إنهم هما ينجموا يقراوا حتى من الفروشات، ينجموا يطلعوا على المحتوى وعلى الدروس نتاعهم بطريقة سهلة ومبسطة ومعناتها أتخافير دي تابلات.
1: أي
3: هذا ده كيف كيف راجعين بإذن الله المدرسة في منزل شاكر باش نستصلحوا الماجل ونركحوا الانستالاسيون تاع الماء باش الصغيرات، خاطر إيفو دير راهو البلايس الموجود فيهم المدارس هذوما نظرا للبعد متاعهم ونظرا انهم يشوفوا في مناطق ريفيه، راه مش فقط انه حاجه المال عاديه متاعنا، ما هما اللي المدرسه تلقاها بعيده برشا على الدار، راهم الصغيرات يقعدوا نهار كامل غاد، فما عندهمش حل اخر غير انهم هما يتوجهوا للمدرسه هذيك. فلازم يعني حاجه معناتها اساسيه جدا الماء في وسط المدرسه، ومن بعد عندها انعكاسات على صحتهم وعلى قرايتهم وعلى مستقبلهم. هذاك علاش احنا نحاولوا للماكسيموم نركزوا على المشاريع اللي من نوعيه هذيه.
1: يعني كان نرجع شوية لعام 2024 وين تمت رسكلت أكثر من 24,078 كيلوغرام من الفضلات الورقية تابعة لمؤسسة جامعة صفاقس اللي قلت هي بالشراكة تخدم معاكم. نحب نسألك شنو يمثل الرقم هذا بالنسبة البيع، وشنو الأثر اللي خليه على أرض الواقع، وشنو خاصة الحاجات اللي متظهرش وراء الرقم هذا؟
3: والله فما إذا كان فما حاجة يشاد بها هي خاصة ليكيب دو ترافاي بتاع لونيفرسيتي دو صفاقس، خاطر عندهم روح المبادرة وراهم بالحق يتعبوا برشا ويخدموا في خدمة خدمتهم وأكثر من خدمتهم، خاطر أبريتو احنا معناتها مستنسين من المجتمع المدني وهو يقوم بالإنيشيتيف هذوما، أما با فورسيمون أنك ديما تلقى شكون يشد يدز معاك ويعمل إفور معاك. فراهي أسابيع كبيرة ومتواصلة من فرس أرشيف متاع كليات، يمكن مصاش لفرز متاع الأرشيف متاعها منين توجدت الكلية أون سوا، تفاصل كعنا كليات يخدموا في خدمة عظيمة، أما يمكن العملية الفرز هذه باش تزيد تساعد أنه تقعد ذاكرة الكلية، فبرشة متطوعين يتلمدوا برشة خدمة تتخدم وهما برشة تنسيق، ونحاولوا لماكسيموم زيادة انه احنا ندخلوا المونتاليتي العقلية هذه للإداريين اللي يخدموا في المؤسسات، والحقيقة لقيت منهم تجاوب اللي يعكسوا الرقم هذا. وعام بعد عام بزا شنيفر ماشي ويكبر، خاطر عام بعد عام كل مرة يتزادوا كليات وكل مرة نبدأوا مع كلية، كيف نقدروها ونمشوا للكلية اللي بعدها نلقاو البروسيس ولا أوتوماتيك.
1: هاك علاش حبيت نسألك، نقول لك من خلال احتكاككم بالمؤسسات الجامعية وزادة بالمواطنين والمجتمع المدني، هل المشكلة اليوم في نقص الوعي بأهمية الرسكلة هي مشكلة وعي، وإلا هو غياب منظومة واضحة في تسهيل على المواطن أنه يفرز ويشارك في العمليات هذوما؟
3: والله الزوز، خطر إذا كان أنت باش تعمل فرز في دارك هاك عملته لشكون باش تهزه؟ إذا كان ما فميش حاجة وحاجة قريبة وأكسيسيبل تهزلها المواد اللي أنت فرستها، يعني في الأخر باش تلقى روحك مجبرة أنك أنت تخرج طيشة في الزبلة متاعك. باللي احنا كيف نعملوا التحسيس نقولوا بالله حتى لو كان ما تخلطوش تجيونا، خاطر احنا مالا إلا جمعية إفريقية اللي قائمة بالمشروع متاع بيا للرسكلة، في الأخر بالكل مالا إلا جمعية، وكيف ما قلت لك راهي مبادرة، يعني لا وراها تمويل ولا وراها عبيد تخدم فيها طول الوقت، معناتها كنا قاعدين نقوموا بالعمل هذايا بالوقت التطوع متاعنا بالوقت الفارغ متاعنا، فنجم نوفروا بور لما كان مقر واحد وكان في صفاقس، يعني بيودنا لو احنا نكونوا موجودين في برشا مدن، لكن هيك هو نوليو نقولوا للعبيد انه على الاقل كما نجمت تجيبهولي بالله افرز البلاستيك وحطه على جنب، باش هيك البربيشه كيف يجيو يلقاوه حاضر ما ترسيلهمش انهم يتكبدوا العناء متاع انهم يفرزوا لك الزبله متاعك. فهذايا من شيره، وفما بيان سور معناتها المشكله انك انت العبيد ما عندهاش المعلومه وما تعرفش وين تتوجه. الحقيقه وين ما نمشي وين ما نحكيو مانيش باش نقول لك انه العبيد الكل باش تولي تجي وراك وتولي تعمل الفرز نتاع النفايات نتاعها، لكن انا كيف نجم نوصل ل 20% من العبيد اللي انا حكيت معاهم يقتنعوا ويعملوا التري ويجيبوا، سورتو في مؤسسات تربويه مش باش تكون حاجه معقده برشا. فايه المعلومه ماهيش متوفره، اما اي حتى كانت توفرت المعلومه مواطن عادي وين باش يهز؟ فاذا كانت ما توفرلوش بلاصه قريبت له باش يهز راهو ستخا كومبليكي. والدليل على ذلك حتى في صفاقس نشوفوا في برشا بعض مبادرات تبنيتهم الدولة، فمثلا بلدية العين كيف عملوا المبادرة هذه كتاو هكم أحسن بلدية في تونس كاملة، خاطر المواطنين اللي في الدائرة البلدية كلهم تبعوا الانيساتيف اللي خذتها البلدية.
1: معناها مدام ماجه نسألك، قولك لكن نعطيوك اليوم الإمكانيات والشراكات اللي تحتاجها بيا، شنو المشروع والخطوة الكبرى اللي تحبوا تحقوها، وهل إنكم تطمحوا إلى تحويل التجربة والمبادرة هذه من مبادرة في ولاية صفاقس إلى نموذج يمكن تعميمه في بقية الولايات التونسية؟
3: والله احنا لتحويل النموذج مع نقص في الإمكانيات ولينا نحاولوا لماكسيموم انه احنا اون ريدوبليك ولا نعملوا انكادرمون للانيشياتيف اللي يحبوا يصيروا في مدن اخرى، بمعنى انه كان فما جمعيات اخرى في مدن اخرى تستحق التاثير بانها هي تعمل الشيء هذايا نعاودوا، مع خاطر هي رحله كبيره يعني احنا نحكيوا توا فاستيلمون في 6 سنين من الخبره في المشروع هذايا، بيان سور فيها برشا حوايج جربناهم وبرشا حوايج ما مشيتش وبرشا حوايج مشيت، باش في الاخر وصلنا للموديل اللي احنا نخدموا فيهم تو. فاي بوكو با اذا كان ننجحوا انه كل مدينه تكون فيها جمعيات، والا ما نعرفش شنو هو الاطار اللي نجم يعطي التاثير اللازم للمؤسسات الخاصه المؤسسات العموميه للمواطنين باش يعملوا تري هذايا، وبعد يتم توجيه المداخيل لمشاريع مستدامه ومشاريع تنمويه ينتفعوا بها مع تعبيد في وضعيه هشاشه وخصاصه، فماذا بينا بالود يعني الموديل اللي وان شاء الله بتيتر بيان اون سي جامي بتيتر بيان يجي نهار اللي احنا نشوفوه النموذج هذا في مغلب المدن نتاعنا.
1: شكرا لك مدام مجدة، وان شاء الله المعلومة توصل للمستمعين الكرام وتوصل كافة المواطنين ونجموا ان نوصلوا عدد كبير من الرسكلة. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت معكم آية الله فارس في ديما القدام، والتقانا الثلاثاء القادم ان شاء الله.
2: ديما القدام
4: ديما القدام ديما ديما القدام
2: ديما القدام.
0: تك صحة إيت الله فارس، شكرا زادا لمجد البوزيدي ضيفتك في هذه الفقرة، وإحنا هكا نكون وصلنا الختام الموجة ورا موجة لليوم. نشكر برشا الفريق اللي ونسكم وكان معاكم من ماضي ثلاثة حتى للتوقيت هذايا، حسام نور في الإخراج التقني، هو إيدا بلساسي في التنسيق، شوقي أمن لكم النشرة الرياضية، كيف كيف زادا محمد بشير شكيكو اللي قدم لنا الأخبار والمواجيز الأخيرة، الإعداد العام كل عادة محمد الجاموسي، وكان معكم في التقديم أحمد موسى. نتلقى بكم إن شاء الله غدوة في بشائر الأربعاء كالعادة من 6 إلى 9 متاع الصباح، إلى اللقاء.

0: السيما على باب السيما تذكرتي قديمة ومعاي حكاية نفسي أغيرها.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة الخامسة للأنباء. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة، وقد تم الاتفاق مع وزارات وهيكل المعنية على جملة من الإجراءات العملية، أهمها تفعيل إنذار مبكرة يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لتفعيل التأهب وتعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي، والتنسيق مستمر بين الصحة والحماية المدنية وبقية المتداخلين، مع تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس، ورفع جاهزية المؤسسات الصحية وتحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة. دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري إبراهيم الطرابلسي، دعا وزارة التجارة لتكثيف المراقبة مشددا على ضرورة التزام تجار التفصيل بهامش الربح المضبوط من قبل سلطة الإشراف. وتأتي دعوة اتحاد الفلاحين على خلفية ما سجلته المنظمة الفلاحية من ارتفاع أسعار الغلال على مستوى التفصيل. وقد أضاف المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين أن الفلاح والمستهلك متضرران من الوسطاء الذين يشترون المنتوج من أسواق الجملة. قامت وحدات الحماية المدنية ب 154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال اليوم الأخير. وقال المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية أن مجموعة التدخلات قد كانت 628 تدخلا، منها 154 تدخلا للنجدة والإسعاف، و106 لإطفاء الحرائق، و343 تدخلا في غير حوادث المرور. تنفذ فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية منذ ليلة أمس سلسلة من المهمات الأمنية استهدفت عددا من العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوبة لدى القضاء، وقد تم ضرب أوكار مخدرات وتجفيف منابع ترويجها. وقد أسفرت العمليات عن إيقاف أربعة أشخاص بينهم عنصر مصنف خطر جدا ومحل ثمانية مناشير تفتيش وحجز كمية من مخدر الكوكايين وأيضا أقراص مخدرة وكمية من مخدر الزطلة وأسلحة بيضاء ودرجات نارية، بالإضافة إلى مبالغ مالية هي عائدات ترويج المواد المخدرة. في أخبار العالم، وفي ليبيا المجاورة تواصل فرق الإطفاء هناك جهود مكافحة حريق كبيرة اندلع في مصفات بترول الزاوية في شمال ليبيا إثر استهدافها بثلاث مسيرات لم يعرف من أطلقها. وقد أكدت المؤسسة الليبية للنفط أنه ستستأنف العمليات التشغيلية. هذه الاعتداءات على البترول الليبي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، ولم يحدد أحد من يقف وراءها. وتشهد ليبيا انقساما تقريبا بين دولتين، دولة في طرابلس يحكمها عبد الحميد دبيبة ومدعومة من تركيا بقوات مسلحة، ودولة أخرى في بنغازي يسيطر عليها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. هذه التطورات تأتي بعد أيام من اشتباكات في منطقة طرابلس بين مدينتي الزاوية وصرمان بين مجموعات مسلحة، وقد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفرار سجناء من السجون دون مع تكتم كبير إعلامي في ليبيا عن حصيلة الضحايا أو هوية الأطراف المشاركة في المعارك. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحثث مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

0: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
0: 95.7.

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نشرة الأنباء. في وزارة الصحة جلسة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة. في أخبارنا الجهوية، ولاية نابل تحتضن فعاليات الدورة 33 لمصيف الكتاب. وغدا الأربعاء في تونس كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس. مرحبا بكم. أشرف اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهيكل المعنية، وقد تم الاتفاق على إجراءات عملية وأهمها إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لتفعيل التأهب، وجاهزية جهوية وتنسيق مستمر بين الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس، بالإضافة إلى جاهزية المؤسسات الصحية وتحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة. إلى أخبارنا الجهوية، نبدأ من زغوان. نظمت المكتبة العمومية ببيرمشير بالاشتراك مع الغرفة الفتية الاقتصادية ورشة عمل حول فن القيادة وأهمية العمل التطوعي لدى الناشئة. من زغوان الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
1: في إطار فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، انتظمت بالمكتبة العمومية ببيرمشيرغ ورشة عمل حول فن القيادة وأهمية العمل التطوعي خاصة لدى الأطفال. أمينة المكتبة العمومية ببيرمشيرغ بلقيس التالا ومزيد من التفاصيل.
2: اليوم باش ننطلقوا من الأهداف اللي هما نشر ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع والتدريب على القيادة والعمل الاجتماعي. اليوم تناولنا ورشة مع بشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية ببيرمشيرغ في موضوع اللي هو فن القيادة، باش نعرجوا على العمل التطوعي. اليوم كانوا الأطفال هما الأكثر حضور خاطر هما مشروع، معناها هما مشروع بيني، هما المستقبل متاعنا، حبينا معناها يفهموا القيادة.
1: فن القيادة وأهمية العمل التطوعي هي أبرز محاور ورشة العمل التي نظمتها الغرفة الفتية الاقتصادية ببيرمشيرغ بالاشتراك مع المكتبة العمومية. بيرم غدايس عضو بالغرفة يضيف:
3: بالنسبة للأطفال هما أهم الشرائح العمرية اللي يلزمنا نخدم معهم على المهارات هذه، خاطر المهارات هذه هي فطرية في الإنسان. معناها الناس كل شنو تولدوا عندنا شوي قيادة، عندنا شوي كومينيكاسيون، عندنا شوي ثقة بالنفس. دونك المهارات هذه تتطور بعد بالممارسة، بأن احنا نفهموها نتعلموها ونبدأ نطوروا فيها. صحيح فما عباد موهوبة فطرية، في موهبة من المواهب، ما عنده يكون عنده موهبة مثلا في الكومينيكاسيون في التواصل من ربي كيك، لكن فما حاجات اخرين تكون معناها ناقصين عنده، فيلزم يخدم باش يطور فيها. دونك الصغار اليوم كي نحكيوا على القياده هي مهاره شامله تلم برشا مهارات اخرين، لكن يخدموا مع القياده هو يفهمها الصغير ويبدا يحاول يخدم عليها. ونجم حتى احنا انا في فورماسيون اليوم باش نخدم باش نربط معاهم مع حتى شخصيات في الصور المتحركه وفي الواحد ثاني، خاطر شوفوا فيهم الامثله نتاعهم تاع القياده والكل. دونك الحاجات هذه تخليهم هو يبني الشخصيه نتاعو طفل معناها قيادي، والطفل يتنجم يكون قائد ويبدا بشوي بشوي يطور من بعد معناها بالتجارب بالممارسه، هو يزيد يكبر يزيد يولي واعي اكثر ناضج اكثر، ينجم يكون قائد في المستقبل. معناها
1: حنان العباسي، بيرمشيرغ، اذاعه المنستير.
0: من زغوان إلى نابل، حيث تحتضن ولاية نابل فعاليات الدورة 33 لمصيف الكتاب التي انخرطت فيه عدد من المكتبات الجهوية مثل منزل تميم وسليمان وحمام الغزاز ودار علوش. مصيف يجمع بين التنشيط والتحسيس. التفاصيل مع فاطمة بن عثمان.
4: موضوع البيئة ومقاومة الفضلات البلاستيكية هو شعار الدورة 33 لمصيف الكتاب بنابل الذي سيجمع بين التحسيس والتثقيف والورشات الحية. أكثر تفاصيل يوفينا بها مدير المكتبة الجهوية بنابل السيد محمد بن سالم.
5: نقوم بعدة ورشات في مواضيع مختلفة، منها معناها موضوع البيئة والتلوث البيئي كما تعرفوا، مقاومة معناها الفضلات البلاستيكية، عندنا حكاوتي، التنشيط الجماهيري، تكون أمسية شعرية.
4: المصيف شهد إقبالا هاما من قبل الأطفال والأولياء الذين أشادوا بأهمية المصيف وخاصة المواضيع المطروحة.
6: أنا عجبني مصيف الكتاب، مشيت مع أصحابي اللي في الروضة، نفهم ورشات، فهم تنشيط، عجبوني برشا الحكايات اللي فيهم حكاوات، ونحب ديما كل صيف نمشي.
7: مصيف هي فرصة للصغيرات باش ينميوا القدرات متاعهم، خاصة في الكتابة والتعبير، إنه ثم فقرة متاع حكواتي على الأقل ترجعهم للزمن المزين كنا نحن عايشين به من غير انترنت. توا صغيرات كلها تلقاهم الناس كل شدة تليفونات، ما عاد شكل الحس متاع انه صغير يقرا كتاب والا يمشي معناه يسمع حكواتك هكا. زاد فما الورشه الجديده متاع الاعماق البحار والرسك لهذه كلها، انه تحسسهم باهميه انه النظافه وباهميه حمايه المحيط اللي نحن في حد ذاتنا عايشين فيه.
4: مصيف الكتاب يجمع بين التنشيط، التثقيف، وخاصة توعية الناشئة وتحسيسها بأهمية المطالعة وأيضا المحافظة على بيئة سليمة. من نابل، فاطمة بن عثمان، لإذاعة المنستير.
0: في تصريح للإذاعة الوطنية أكدت ألفة تبان رئيسة منظمة الشباب العربية أن الاستقرار في تونس من شأنه أن يرتقي بالشباب، ومن شأنه أن يساعد في تسجيل نسب نمو طبيعية ومشجعة، ولابد من دعم الشباب ببعث المشاريع وإيجاد أفاق جديدة.
8: تم سن قوانين في الفترة السابقة في علاقة بالمرأة والشباب وكذلك، ما تطورتش القوانين هذه باش تخلي فما مجال للشباب باش ينشط الانتعاشة أو بعض الاستقرار. وفرنا في جزء من التنمية اللي عملنا فيها 2.1، معناتها قاعد الأرقام تستقر وتتحسن، وهذا مربوط بالاستقرار، لكن هذا غير كافي. لازم يكون فما مشاريع اللي لازم استهدف الشباب، قضايا الشباب الأساسية، التشغيل، نخلق موارد شغل، نشوفوا مسألة معناتها فتح الباب المناظرات، تشغيل من طالت بطالتهم في المسألة في الوظيفة العمومية غير ذلك، لكن زيادة لازمنا نشوفوا أفاق أخرى في علاقة بالشباب.
0: يشهد العالم يوم غد الأربعاء 12 أوت 2026 ظاهرة فلكية متميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس. الكسوف الكلي أي الظلام سيكون في مناطق بعيدة جدا عن البحر الأبيض المتوسط في غرينلاند وإيسلندا، ولكنه سيشمل إسبانيا. في تونس هذه الظاهرة ستكون مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس، وهو ما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربية. في تونس سيكون هناك كسوف كلي، لكن ليس هذا العام، في سنة 2027 في 2 أوت. التفاصيل مع نوف المعاوية، كاهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، وأكثر توضيحات حول هذه الظاهرة الفلكية.
9: إن شاء الله غدوة 12 أوت 2026 بسيط تظاهرة طبيعية اللي تتمثل في كسوف مركزي للشمس. كسوف هذا نقوله هو ظاهرة نادرة خاصة عندما يكون الكسوف الكلي خاصة باش تشهدوا إسبانيا، غرينلاند، إيسلندا والبحر الأبيض المتوسط. مثلا نجم نقوله أنه منذ 1999 ما صارش كسوف كلي في أوروبا، في إسبانيا أكثر من قرن، في تونس منذ 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. اللي ان شاء الله في تونس اللي باش يصير تظاهرة كسوف كلي للشمس ان شاء الله السنة القادمة في 2 أوت 2027 غدوة، باش يكون كسوف جزئي في تونس. اقصى الكسوف باش يكون في جهة الشمال والشمال الغربي، خاصة في جهة سيدي مشرق، في جهة سجنان، معتمدية سجنان، نشاهد مراحل الكسوف اللي تنطلق منذ 7:45 قبل غروب الشمس إلى غاية تقريب 7:15 عند غروب الشمس. ومن نجم مشاهد الكسوف كان يلزم نشاهد القرص متاع الشمس عند الغروب، معناها مشاهدة الكسوف نأكد وأنه ما نخزروش للشمس مباشرة، لابد بنظارات خاصة بالكسوف.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. في وزارة الصحة جلسة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة. في ولاية نابل تحتضن فعاليات الدورة 33 لمصيف الكتاب. وغدا كسوف جزئي للشمس تتزامن مع الغروب، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 60% من قرص الشمس. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال من إنتاج إذاعة قطر.
1: والحين تسمع لي زين، هذا وصيتي لك. ترى ما لك في هالدنيا إلا الله ثم أنت. كان ودي أشوف رجال قبل ما أموت، لكن
0: أوتار الرمال. أوتار الرمال.
2: يبا يبا يبا على يبا، لا تموتي ولا تخليني
3: بروحي. حينما كنت طفل حقيقة أنا كنت آخر العنقود بالنسبة لأبي، فأحطني بحبه وكان يحقق لي معظم رغباتي وعشت طفولة سعيدة.
4: أنا أقول

0: في عالم كانت تسوده البداوة والتصحر، وفي وقت لم يكن للموسيقى نصيب وافر من ثقافة هذا البلد الصغير. في هذه الأثناء بزغ فجر الدوحة على ميلاد نابغ من مبدعي الموسيقى. شكلت تلك الولادة منعطفا تاريخيا، إنه الملحن القطري عبد العزيز ناصر الذي صنع من الرمال أوتارا. أوتارا الدوحة التي يحتضنها بحر الخليج العربي تعيش وادعة مطمئنة في عام 1952. أعلن حينها عن قدوم طفل في منزل ناصر العبدان. ولد عبد العزيز، وكان لهذا القادم موعد مع التاريخ والإبداع والنبوغ. كانت حينها دول الخليج ومنها قطر تتعامل مع الفن والموسيقى بشكل محافظ، وكانت تلك الولادة تشكل منعطفا فنيا وثقافيا كبيرا. عبد العزيز ناصر، وبحكم حبه الكبير للموسيقى، تمكن من تجميع شباب قطر الموهوبين في فرقة الأضواء الفنية التي أقامت الحفلات تمثيلا وغناء، وكانت نواة حقيقية للعمل الفني المنظم، وكانت حاضنة مهمة للمواهب الشابة في مناخ فني راق. رغم كل ما أحاط بهم من صعوبات، كان ذلك الشاب يتحلى بكل إصرار بروح المبادرة والقيادة الفنية الواعدة. المسرحي الأستاذ عبد الرحمن المناعي كان واحدا من هذا التجمع.
1: كان بكل بساطة وبكل هدوء أن تعالوا، يعني أنتوا يعني كل واحد ما تشكلون شيء، يعني فليش ما نتجمع كلنا مع بعض في مقر واحد وفي مكان واحد. بالفعل اتفقنا واجتمعنا كلنا في منطقة الجسر في الوسط. كان هذا الكلام تقريبا قبل 66، يعني كان يمكن عبد العزيز والمرحوم محمد عنبر كانوا أكثر الناس يعني اندفاعا لهذه الفرقة. عبد العزيز كان رحمة الله عليه كان نهم كثير، يعني فكان يقول لي ليش ما نجي من وقت، فكنا نجلس في الشمس، يعني في كان ظل يمكن لا يتعدى المتر واحد، كنا نجلس تحت هذا الحائط نمارس العزف يمكن إلين الساعة 6 يبدون الأعضاء يتوافدون على الفرقة، وكنا نمارس كل شيء. يعني كنا الليالي اللي نقدمها كانت خليط من التمثيل، كلنا نمثل وكلنا نعزف، كلنا نغني وكلنا نكون كورال.
0: في استهلالة السبعينيات توجه عبد العزيز إلى القاهرة للدراسة وإكمال مشوار الحب والشغف بفن الموسيقى، وكان أمامه تحد كبير وصراعا داخليا بين رغبة والده رحمه الله في اختيار تخصص دراسي بعيد عن الموسيقى، وبين حبه وولعه بدراسة الفن أكاديميا. وكان لأخيه الأكبر أحمد دور مهم في تجاوز هذا الصراع، هكذا يؤكد السيد أحمد ناصر العبدان.
2: هو طبعا سافر إلى القاهرة مع الطلاب اللي بعثوهم إلى القاهرة، دخل نظامي طبعا في اللازم وعمل الانتساب في جامعة بيروت العربية للغة العربية. قلت له لأن اللغة العربية لها صلة بالتعرف بالشعر والموسيقى والذي، فبدأ واصل. الوالد ساكت ما كان قال شيء أبدا، بس بعد فترة من الوقت مثلا لما شاف انه عبد العزيز لحن بعض الالحان للاقال القديمه شو اسمه مثل الجرينجو والعايدو والاشياء هذه، كان بدا يحس انبسط فيه يعني. فمع الوقت يعني الوالد ما يعني عاطف فيها، وبالعكس كان ظل يعني هو يعني يقولون للناس كذا عبد العزيز كذا عبد العزيز مثلا. وبدأ طبعا بدأ عاد عقب هذه الأغاني هذه بدأ يلحن لناس كبار مثلا علية التونسية، حتى فيروز كان على أساس يلحن في آخر الوقت على ما أعتقد، حتى من ضمنها كان يقول لي عبد الله جيدة أنه هو ملك المغرب كان حاط صورة فيروز وصورة عبد العزيز.

0: التراث وما يعنيه من هوية وطنية كان محط اهتمام هذا الموسيقار الشاب. اشتغل عليه وأعاد إحياءه من جديد، وأدخل عليه الموسيقى والتسجيل الاحترافي، وقدمه للأجيال الجديدة، فكانت خطوة مهمة في مسيرته الفنية، بل وفي صياغة أغنية قطرية شكلا وموسيقى وخصوصية. كان من القاهرة يسجل ويرسل تلك الأعمال لتبث عبر إذاعة وتلفزيون قطر حينها.
1: عبد العزيز تعامل مع الموتيفات والألحان والأغاني والكلام بحيادية رائعة، ولم يستعرض في يوم من الأيام عضلات الموسيقية في تقديم هذه الأغاني. حاول أن يحافظ على روح النص وروح اللحن، لذلك لم يبدل في كلمات الأغاني التراثية، ولم يحاول أن يغير في هذه الألحان، أعطاها نفس الروح ونفس، لذلك استمر عبد العزيز بدون ما حد يطلب منه، بدون ما يكون هناك مؤسسة تدعمه. عبد العزيز قدم خدمة جليلة، خدمة متميزة لحفظ الكثير. يعني خليك من الأغاني هاي المشهورة القرقاعون والعايدو، بس من يروح لأغنية مثل يلك هوا بشارع وياج لو صار منج بعشرين، شوف يعني من القهوة الحين ولا ب50,000 تحصل، الحين كان ب20 ريال. أو يا راعي الملحة، ملحة جنوبية، جينا في الملعب وتنقش الخية. عبد العزيز لم يشوه، عبد العزيز حافظ على روح هذه الأغاني ورونق هذه الأغاني، وقدمها فقط بإطار وبروح

0: من الطيبة المتجذرة في خصال أهل قطر، استلهم جمله الموسيقية التي صاغها حبا في قطر، قدم لمعشوقته الغالية عصارة إبداعه وشوقه وحنينه. ارتبط قلبه بهذا التراب الغالي، وساهم في تكوين أغنية قطرية لها هوية وخصوصية. وأصر الموسيقار الكبير على الاهتمام بالأصوات القطرية في تلك الأعمال الوطنية والعاطفية، فقدم تجربته المميزة من خلال روائعه في تلك الفترة. الدكتور مرزوق بشير يروي جزءا من تلك البداية.
1: فبدأنا مشروعنا الغنائي الوطني في البداية، كان عبد العزيز يريد أغنية وطنية ليس لها مناسبة محددة، تغنى في كل زمان وفي كل مكان وتعبر عن حب الإنسان لقطر. كنا نجتمع أنا والأخ عبد العزيز ناصر في هدف واحد، وحب قطر وأن يكون لقطر مكانة ثقافية وفنية في هذا المنطقة. فأول عمل غنائي وطني كان جيدتش قطر، ثم محتار يا بلادي شغلنيلك، ثم كان العمل الأساسي الذي أطلقنا عليه أوبريت عيشي يا قطر. وعيشي يا قطر من أحد الميز اللي فيه أن الفنان الدكتور المرحوم يوسف الدوخي وضع فيه كافة الإيقاعات الخليجية.

من منطلق العروبة والإسلام والوعي والإنسانية، قدم الموسيقار المبدع رحمه الله سلسلة من أعماله الفنية المتعددة التي عالج فيها الوضع العربي والإسلامي والإنساني، فقد نظر بعينه الفاحصة وإحساسه المرهف وإيمانه الراسخ لكل ما يدور في عالمنا من منعطفات سياسية كبيرة عصفت بالأمة، معتمدا على أصوات متعددة من العالم العربي ومن قصائد أبرز الشعراء العرب، وليستمر معه هذا النهج عبر سنوات طويلة، متنبئا بما حدث في الشارع العربي في عام 2010 من تغييرات تاريخية.

في عام 1996 تشرفت مسيرة المبدع الكبير رحمه الله بتكليف وطني غير عادي، وهو وضع الموسيقى الخاصة للنشيد الوطني القطري، لينطلق قسما بمن رفع السماء في كل الآفاق على خريطة الكرة الأرضية، بل ويصبح أنشودة حب وولاء وانتماء لكل من يحمل اسم قطر في قلبه ويلهج به في لسانه. كان ذلك ذروة التكريم والتشريف. وطن الرجال المخلصين منح الرجال المبدعين وساما من نوع خاص.

0: سعادة مبارك جهام الكواري يروي جزءا من تفاصيل تلك الفترة.
1: عندما كلف الفنان الكبير عبد العزيز ناصر رحمه الله بعمل النشيد الوطني كان شرف له وأيضا للكاتب، وأنا أعتقد أنه يعني حسنا اختير عبد العزيز ناصر لتلحين العمل، لأنه هو أنا في وجهة نظري الشخصية عمل نشيد وطني قبل أن يكون هناك نشيد وطني، عندما عمل سلسلة من الأعمال الله يعمري قطر وقدر يا قدر مكتوب، كانت بعض المدارس يعني تضع هذه الأغاني في طابور الصباح بمثابة النشيد الوطني. في ذيك الأيام لم يكن هناك نشيد وطني مغنى أو ملحن، فأنا أعتقد أن النشيد الوطني سيخلد اسم عبد العزيز ناصر وسيخلد اسم الشيخ مبارك بن سيف، لأنه عمل وطني من الدرجة الأولى. وأيضا هناك أعمال كثيرة تخلد الفنانين المبدعين مثل المرحوم رحمة الله عليه.
0: بالفعل كان الراحل عبد العزيز ناصر كان رجلا عربيا يشعر بمعنى العروبة ويدرك معنى القومية، فبعد أن أكمل الفقيد مشروعه الفني على مستوى الأغنية القطرية اتجه نحو الأعمال الإنسانية مضمرا رؤية فلسفية وسياسية حول الأوضاع في العالم العربي والإسلامي، فرست سفينة الأحزان عند مآقيه، رفض طغيان الإنسان، لم ينس فقراء العالم، ولم يفته أبدا الالتفات إلى قضايا الإنسان العربي. الفنان العربي لطفي بوشناق يؤكد قيمة الراحل على المستوى العربي.

0: عبد العزيز ناصر ما هوش حاضر في الإعلام في الصورة. إذا كان تحب نكرمه هذا الفنان الكبير لابد أطلب من المسؤولين ومن أصحاب القرار في دولة قطر أن يصوروا كل الأعمال متاعه وأن تبث عبر القنوات الفضائية وأن تهدى للوضع للقنوات كلها إخراج وتكون حاضرة في القنوات، وهذا أكبر بالنسبة لنا أكبر تكليف. وبعد ذلك ممكن يأتي مهرجان باسمه هو، وهذا أقل شيء نقدموه لي.
1: وسيأتي نصر الله وتعود يا فلسطين.
2: لم يكن عبد العزيز ناصر موسيقيا عبقريا فحسب، كان نموذجا للإنسان المرهف، للرجل صاحب المواقف، للقلب النابض بالحب، للطيبة القطرية العريقة. هذا الموسيقار أعطى للفن احترامه وطبق مقولة كان يقولها دائما: إن الفن رسالة، قولا وعملا وسلوكا وسيرة ومسيرة.
3: ولما أوشك على أنه بينتهي من الدراسة، فكنت أنا طالق ماخذ أختي، كان الدكتور في مصر مع الوالدة، ونزلتهم هناك وقلت برجع. فهو في الطريق عندي في الجاي على المطار، فالظاهر أنه تولع بنت متدينة وعائلة متدينة يعني ذلك. فإحنا طالعين على المطار قال لي أحمد شو اسمه، أنا والله شذي قصتي وبيك نروح الحين 10 دقائق أو شيء. والله يا عبد العزيز ما خبرتني أنا في الأول. فمع الوقت وهذه الظاهر هو راح للأهل هذه، والأبو رفض إنه على أساس إنه يطلع بنته من هناك. الظاهر إن عبد العزيز تأثر شوي فيها، لذلك عاد خلاص ما يفكر في الزواج.

0: هنا في منزله حضنه الدافئ كان يستريح. كان هذا المنزل ملهمه ومكمن سره. هنا وهناك كان يجلس، خلى البيت إلا من عطر ابتسامته وذكرى حضوره وعبق أخلاقه. القيمة والقامة غابة، لكنه ما زال حاضرا.
1: أنا شخصيا أقول أني لم أقدم أي شيء يذكر لبلدي أو لوطني.
2: ليه يطرى لي الأول تطرى لي سوالفكم، ألاقي نفسي تاخذني على غفلة في سكتكم.

0: يتحسن وأنه الآن راح يرجع ويعطي مثل ما كان يعطي أول وأكثر. لغاية ما جينا يوم كان يوم أربعة، اتصل فيني في الليل، أنا كنت في النادي طبعا، قال لي محمد تعال لي، الآن قرروا أن بينقلوني على الأمل. فطبعا قبليها بيوم خذوا من عينة، لما خذوا من عينة فأكيد طلعت النتيجة بس ما بلغونا طبعا. فقال لي تعال الآن يوم الأربعاء على أساس أن تأخذوا إلى أبوني الأمل. طبعا على أنا ما وصلت كانوا مجهزين كل حاجة، وكان الأخ عبد الرحمن موجود وخالد بن أحمد عبيدان وكان والدي ناصر موجود وكان أولادي بعضهم موجودين. على طول خل عملنا كل الإجراءات وانتقلنا يوم الأربعاء في الليل تقريبا على الساعة 8-9 إلى مستشفى الأمل، وكانوا مجهزين للغرفة وكل حاجة. جلسنا مع هذيك الليل لغاية الساعة 12 ويسولف ومرتاح من الغرفة وكل حاجة ومن المعاملة ومن الاستقبال اللي استقبلوه. وبعدين في الليل على الساعة 12 قال أنا حين بنام خلوا الممرضة تجيب لي حبوب منوم عشان أنام، لأنه كان يشعر بالألم بس ما كان يتكلم، وكان دائما يطلب الأشياء الباردة مثل آيس كريم مثل عصير ولازم يكون مثلج. فإحنا بعدين حسينا أنه يحس بآلام وبحرقة في معدته، لأنه كان عبد العزيز طبعا مثل ما تقولهم بلغوا أنه على أساس عنده في القولون المرض الخبيث وأنه شبه يعني مثل منتشر، واكتشفنا أنه هو في الأخير كان يعرف هالشيء وراح كان رايح بانكوك وعامل فحوصات بس أخفى علينا كلنا، مش أخفى على أساس أنه على أساس أنه أن احنا نعالجه وما نعالجه، وأخفى عشان ما يبي يعذب الناس الآخرين معه في آلامه. فتم طبعا يوم الأربعاء بالليل جلس معه وعادي وسوالف، وفوجئت الساعة 7 الصبح يعني ابني ثامر يقول لي قم قم يبون ضروري للمستشفى عبد العزيز. طبعا أنا لبست على طول أول بسرعة وطلعت معه في السيارة. أول ما رحت لقيت شقيقتي واقفة، ولقيت عبد الرحمن أخوي، ولقيت أولادي واقفين، والأخ جاسم نعم في دخول مو براضي يتكلم ويقول لي ليش؟ قلت ايش صار؟ قالوا ولد توفى. يعني انا صراحه صدمت ما قدرت اكلم، دخلت عليه وشلت القطع من على راسه وبست على راسه.
1: في يوم الجمعه 22 من يوليو من عام 2016 سكت القلب المشبع بالحنين، تمكن المرض في لحظة سريعة من جسده. بعد سماع الخبر المفجع هب أهل قطر بمختلف أعمارهم وقبائلهم لتوديعه. لم تفتقده عائلته ووطنه قطر فحسب، بل افتقده الإنسان الذي عاش عبد العزيز من أجله. رحلت روحه إلى بارئها لكن ذكراه حاضرة، وفنه شاهد على مبدع قطري رسخ كل حياته من أجل دنياه وآخرته. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة حسن.

0: الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة،
1: تبع الموجة.
0: أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهيكل المعنية، وقد تم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية أهمها تفعيل إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لتفعيل التأهب وتعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي والتنسيق المستمر بين الصحة والحماية المدنية. تلقى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكرانية، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا منذ 35 عاما، وقد أكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل على تعزيز المبادلات التجارية بين تونس وأوكرانيا وتطوير التعاون الاقتصادي خاصة في المجال الزراعي، كما تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي خاصة عودة الطلبة التونسي لمواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء غد الأربعاء 12 أوت، وقال أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط على أقاليم مختلفة وهي في الكاف وفي معتمدية سليمان من ولاية نابل، وأيضا ستكون هناك أيضا محطة في سيدي جمور في جزيرة جربة من ولاية مدنين، وأيضا محطة رصد الجوي بالقيروان وفي طوزر، وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 يوم غد وتتواصل إلى غروب الشمس. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي شوقي في الأخبار الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: جونا صيفي على كيفكم،
3: على كيف كيفكم.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية لمشرفة المونستير. موعدنا الرياضي لليوم الثلاثاء والأخير في نشراتنا الرياضية المباشرة لموجة إذاعة المونستير. بداية بتعينات مباراة الجولة الأولى، ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مش تلقى يوم 22 أوت و 23 أوت، مش لعبها زوز دفعات يومي السبت والأحد 22 و 23 أوت الجاري. بالنسبة لكل المقابلات ينطلق في نفس التوقيت حسب تعينات الرابطة الوطنية لكرة القدم قدم المحترفة. في الأربع ونصف متلعشية كل المقابلات نهار السبت 22 أوت الدفعة الأولى، ملعب التونسي يواجه النادي الصفاقسي. أمل حمام سوسة يستضيف الاتحاد المنسيري في انتظار معرفة الملعب اللي بيحتضن المقابلة ذي بين أمل حمام سوسة والاتحاد المنسيري، إما في ملعب ولا الحوار بحمام سوسة أو في ملعب سوسة الأولمبي، باعتبار وأنه أمل حمام سوسة ملعبه بعلي الحوار حسب مكان أكله. طبعا السيد معز المسيري عضو الجامعة التونسية لكرة القدم كان أكد سابقا في تصريحات إعلامية وأنه الملعب علي الحوار لا يمكن احتضان تقنية الفار في المقابلات، وبالتالي أمل حمام سوسة حسب المعطيات الأولية وأنه باش يلعب في ملعب سوسة الأولمبي في انتظار تأكيد التعيين بتاع المقابلة هذه بين أمل حمام سوسة والاتحاد المنسيري في الملعب اللي باش يحتضن المقابلة هذه. بالنسبة لي بقية المقابلات للجولة الأولى كما قلنا، ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار السبت 22 أوت الأربع ونصف متاع العشية، كذلك تقدم ساقيت الدائري في ملعب طيب المهيري بصفاقس يستضيف شبيبة العمران، واتحاد بن قرداني يستضيف نادي حمام الأنف. في حين نهار الأحد 23 أوت في الأربع ونصف متاع العشية الدفعة الثانية كلاسيكو الجولة والقمة تجمع في ملعب حمد العقري بردس بين الترجي أريضة تونسي والنجم الرياضي الساحلي. ايضا في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت نادي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى، النجم المتلوي يستضيف النادي الافريقي، ويوم الاحد 23 اوت كذلك في مركب جرجيس تراجي جرجيس يستضيف الاولمبي الباجي ديما في نفس التوقيت في 4:30 تاع العشيه. حكام النخبة لكرة القدم باش يدخلوا في تربص يوم 15 أوت، تربص تحضيري بدني ونظري استعداد الموسم الرياضي الجديد كما قلنا باش ينطلق يومي 22 و 23 أوت الجاري. والتربص هذا كان مبرمج منذ كان السيد جمال الحمودي والمشرف العام على قطاع التحكيم، وتعرفوا أن مؤقتا الآن السيد رضا فهمي هو اللي مكلف بتيسير إدارة التحكيم في انتظار الإعلان عن الاسم الجديد باش يكلف بإدارة الإدارة الوطنية للتحكيم. وتعرفون عدة أسماء برزت منهم السيد ناجي الجوين وغيره من الأسماء مورد بن حمزة وغيره، ولكن كما قلنا في انتظار التعيين الرسمي للمدير الجديد للإدارة الوطنية للتحكيم وبالأحرى للمشرف العام على قطاع التحكيم بالإدارة الوطنية للتحكيم وبالجامعة التونسية لكرة القدم. الاتحاد الرياضي المونستيري كان أعلن وأنه قريبا مش يتم التجديد للموقع الرسمي على الانترنت للاتحاد الرياضي المونستيري، سيت ويب للاتحاد الرياضي المونستيري كما قلنا مش يكون في حلة جديدة في الأيام القادمة. لجنة فضل النزاعات تعرفوا الهب الكبير اللي صارت في نهاية الأسبوع المنقضية السبت وخاصة يوم الأحد الفارد، والجماهير النجم الرياضي الساحلي وحسب ما أعلنته لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي وأنه جمهور الإتوال كان تخطى 4 مليارات جمع تبرعات كمداخيل، منهم 3.3 مليون دينار يعني 3 مليارات و300 تقريبا مداخيل صافية للنجم الرياضي الساحلي، وهذه تعتبر من الأرقام القياسية اللي خلت جماهير النجم الرياضي الساحلي تنقذ الجمعية من عدم الحصول على الإجازة اللي تخول لها المشاركة في بطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. النادي الصفاقسي كان أعلن اليوم عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو عمره 22 عام لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادم من نادي العين الإماراتي. لوليندو كان سبق له تقمص أزياء النجم الكونغولي وأيضا الفريق الرديف أو صنف الرديف لنادي غرانادا الإسباني. الجامعة
الجامعة التونسية لكرة السلة كانت عقدت اليوم ندوة صحفية في أحد النزل في تونس العاصمة، وكانت سلطت الضوء على تحذيرات المنتخب الوطني اللي باش يخوض النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 في كرة السلة. النافذة الرابعة ذي باش تحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات، قاعة رادس الأولمبية، من 27 إلى 30 أوت الجاري، إضافة إلى الحديث عن الاستعداد التنظيمية للحدث هذية. نهاية الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير، أجمل تحية لطفي المكي في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوقي العمادي، نقولكم صباح الخير نسكم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحر المرتفعة بمشاركة الوزارات والهيكل المعنية. وقد تم الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية أهمها تفعيل إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لتفعيل التأهب وتعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي والتنسيق المستمر بين الصحة والحماية المدنية. تم اليوم خلال جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الصحة وخصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، تم الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في هذا المجال. أشرف وزير التجهيز والأسكان إصلاح الزويري اليوم على موكب تم خلاله تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية بالفجة بمعتمدية المرنقية من ولاية منوبة. الوزير قال أن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 ملايين دينار يمتد على مساحة 14 هكتار ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم إلى حد الآن إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي. كما انتفع بها اليوم انتفعت اليوم 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة والتي تم الشروع اليوم في توزيعها. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء غد الأربعاء. المعهد أفاد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئ سيدي الجهمي بمعتمدي السليانة من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنتظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما تشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، طابت أوقاتكم جميعا، أهلا بكم في موعد جديد مع عندما يأتي المساء، هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، في إخراج الحصة تقنيا زميلنا لطفي المكي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ماذا في عناوين عندما يأتي المساء هذا اليوم؟ بعد قليل فقرة خلف الغلاف، التعريف بإصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. ركن كلمة وظلال اليوم تعريف مفهوم الحداثة السائلة، تفاصيل أكثر مع الأستاذة أميرة كرم. في التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. حبر الأيام هذا الأسبوع، قراءة في مقال أول كتاب عربي في فن المدفعية، والتفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي، أصل الحكاية. سننظر في القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل، والضاح اليمن وروضة، التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: نعود ونواصل حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وننطلق مباشرة في الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف، خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف اليوم سنتصفح كتاب صدر مؤخرا بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. أكثر التفاصيل مع صاحب الكتاب الكاتب الأستاذ سامي المسلماني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا،
0: سعيد جدا بهذا اللقاء. مبارك أولا، هذا هو تشريف وتكريم باعتبار أن المجلة العربية في عددها الأخير ماي 2026 أصدرت مع المجلة هدية مرفقة مع المجلة لقراءها، وهذه الهدية هي تكون شهرية كل شهر. وكتاب العدد كان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب التونسي والشاعر سامي المسلماني. نبدأ منذ البداية، خلينا في قصيدة النثر. الأكيد أن هذه القصيدة أثارت يعني جدل كبير. الدواعي التي دفعت الأستاذ سامي لكي يكتب في هذا الموضوع قصيدة النثر؟
2: طبعا أنا درست ماجستير في الأدب المقارن بالقيروان.
0: نعم.
2: حينها إذا كلفني أستاذي الجليل سي محمد الخبوب بإنجاز بحث في الأدب المقارن. نعم. بين قصيدة النثر العربية من خلال ما أثرته خاصة مجلة شعر بقيادة أنسي الحاج وأدونيس، ومقارنتي إذن تمثلهم لقصيدة النثر وتمثل سوزان برنار لهذا النمط الشعري. إذن تلك المقارنة إذن فتحت أمامي أبوابا عديدة، ولاحظت أن هناك مسائل في الحقيقة تتصل بتطور الشعر أساساً. وأيضاً لاحظت أن الشعر العربي بقي قرابة 14 قرناً حديثاً بمفهوم كلاسيكي ومفهوم ابن قتيبة، وهو أن الشعر هو كلام موزون
0: ومقفى ويدل على معنى
2: طبعاً، وحرف العربي
0: هذا يعني ابن رشيق. أستاذ سامي، ابن رشيق القيرواني. نعم
2: ابن رشيق، وأيضا ابن قتيبة إذا كرس هذا المفهوم. لاحظت أن إذا الشعر العربي بقي 14 قرنا إذا حديثا لهذه المفاهيم الكلاسيكية، في حين أن الشعر أعمق من ذلك وأشمل بكثير. طبعا اطلاعي على ما كتب في قصيدة النثر إبداعا ونقدا عربيا وغربيا دفعني إلى أن أرفع الإبهام عن هذا النمط الشعري، خاصة الجدل الذي إذا رافق ظهور قصيدة النثر منذ الستينات. ولكن هذا الجدل في الحقيقة انتهى أمره وأصبح من العبث في الحقيقة إثارة شعرية قصيدة النثر أو مدى انتماء قصيدة النثر إلى بوتقة الشعر. ومؤخرا لاحظت أن هناك بعض الشعراء أثاروا القضية من جديد. أثاروا القضية من جديد، لذلك ارتأيت إذا هذا البحث الذي كتبته منذ سنوات وبقي إذا حديث الرفوف، إذا نقشته إلى دائرة الضوء لكي أبسط. أولا الكتاب هو تعريف بقصيدة نثر، إذا تعريف مبسط، كل الناس يستطيعون قراءته ويفهمون معنى قصيدة نثر. وما أثار في الحقيقة أساسي أن الكثيرون يتحدثون عن قصيدة نثر وهم لا يعرفون أسسها الجمالية ولا تاريخيتها. أنا إذا عندما درست نثر درست تاريخيتها، كيف ظهرت في الشعر العربي وكيف ظهرت في الشعر الفرنسي، خاصة لأن المنبع الأساسي أو المصدر الأساسي لقصيدة نثر هي فرنسية بالأساس. طبعا هذا هو الدافع. الدافع هو الدفاع عن هذا النمط الشعري أولا.
0: جميل.
2: لا يعني الدفاع هو أن أقصي الأنماط الشعرية الأخرى، لا بالعكس. إذا في المقدمة إذا كتبت إذا هذا الكتاب إذا لا يدعو إلى إقصاء مثلا الشعر العمودي أو الشعر الحر أو الشعر التفعيلي أو النفع الشعري أو الشعر النثري أو ما إلى ذلك، وإنما هو كتاب يدعو إلى ديمقراطية الشعر.
0: صحيح.
2: أهم شيء أن ينبني الشعر على الإبداع أولا وعلى الحرية، لأن الشعر هو حرية. إذا قيدته كفى عن أن يكون شعرا.
0: جميل جدا، خاصة ما تقول أستاذ سامي. أعتقد أنه أفضل الحلول لمعالجة مثل هذه الاختلافات التي وصلت إلى حد الصراع، أو دعني أقول حرب، يعني بين من ينتصر لهذا النوع من الكتابة ومن يختلف، يعني اختلاف كبير. طيب، العنوان بعد المفهوم الأكبر وهو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. طيب، إشكالية الانتماء والهوية هنا، الأكيد أنك طرحتها انطلاقا من محاور عدة. أولا، قصيدة النثر هي ترفض الوزن والقافية، وترفض يعني كل القيود المسبقة. أحيانا أيضا في البحث عن هوية هذه القصيدة نجد أن البحث يدعونا إلى النظر في أزمة التسمية والتعريف أيضا.
2: نعم، مسألة التسمية إذا أثيرت منذ إذن المقال الذي كتبه إذن أدونيس في مجلة شعر، وهو مقال يتعلق بالشعر العربي الحديث، وأيضا مقدمة مجموعة لن في أنس الحاج. الانتماء هنا في الحقيقة قصيدة النثر هي نتيجة تطور. كل الفنون تتطور، فلماذا نبقي الشعر إذن حديثا لمفاهيم تقليدية كلاسيكية لم تعد تتناسب مع عصرنا اليوم؟ لا يعني ذلك أنني أرفض العمود الشعري، لا، وإنما الأمر يتصل بالتطور، كل فن يتطور. وأنا من خلال هذا الكتاب إذن كتبت كيف وصل الشعر العربي إلى قصيدة النثر، ما هي المراحل التي مر بها الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا اليوم. إذن التطور هو أمر بديهي يفرضه الواقع. إذن ومسألة التجديد في الشعر العربي إذا ظهرت منذ القرن الأول للهجرة مع عمر بن ربيعة، والقرن الثاني للهجرة مع بشا وأبي نواس، وتواصلت مع الموشحات
0: شعراء التوليد أيضا.
2: شعراء التوليد، وأيضا في مع بدر شكل السيد
0: فيما بعد ناس كالملايكة. أمر
2: بديهي ولا يمكن أن نعترض. إذا تقدم الزمن، الزمن يتقدم إلى الأمام، يسير إلى الأمام ولا يسير إلى الوراء.
0: إذا قصيدة النثر هي مرحلة من مراحل التجدد، يعني مرحلة من مراحل تجديد الشعر نثرا فنيا بطريقة عالية. وهذا أثار
2: أنا بينت هنا في الكتاب الفرق بين النثر الشعري والشعر النثري من ناحية، وقصيدة النثر من ناحية. هناك فروق كبيرة جدا. فروق كبيرة جدا. إذا قصيدة النثر هي نمط شعري مستقل بذاته، هي شعر لكن لا يعتمد على الأسس الجمالية التي يعتمد عليها الشعر العربي من خلال الشعر العمود، له خصائصه وله أبعاده.
0: ندخل الآن في الإمكانات الشعرية والجمالية، يعني تكتمل قراءتنا العنوان الإمكانات الشعرية. الأكيد أنك نظرت في مجموعة من الظواهر التي تحقق شعرية وجمالية هذه القصيدة من خلال النظر في الإيقاع الداخلي، أيضا في كيفية توالد صور فيما بينها، كيف يمكن لهذا النص أن يكون كتلة موحدة يجمع بين السرد وبين السردية والشعري؟
2: نعم، طبعا هذا ما تعرضت إليه في الجزء الثاني، الإمكانيات الشعرية من خلال إبراز أهم أسس جمالية تعتمد على قصيدة النثر، وهي ثلاثية التوهج والمجانية والإيجاز. من حيث أن قصيدة النثر هي كتلة شعرية مشعة مشرقة تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح والبوح. إذن قصيدة النثر لا تخاطب الفهم العقلية ولا تعتمد على المماثلة مثل ما هو الشأن في الشعر العربي الكلاسيكي، يعتمد على المماثلة. ما معنى المماثلة؟ إذن هناك المعاني مشتركة بين كل الأغراض الشعرية.
0: صحيح.
2: ولكن هذه المعاني يقع إذن ترديدها وتكرارها بصيغ كلامية وبصيغ أسلوبية معينة. مثلا لو أخذنا مثلا غرض الفخر، الفقر فيه معاني معينة.
0: صحيح.
2: فيه معاني النسب، المال، النخوة، المروءة، تأخذ هذه المعاني ويعبر عنها بطرق مختلفة. هذا التكرار وهذا الترديد ترفضه قصيدة النثر.
0: صحيح. قصيدة
2: النثر هي كتلة شعرية مشاعة تعتمد على تعدد الدلالات وتعتمد على الإيحاء. ما معنى الإيحاء؟ إذن يجب أن تثير فيك مشاعر معينة. إذن هي تخاطب روحك، هي تخاطب مشاعرك ولا تخاطب عقلك. المجانية، ما معنى المجانية؟ إذن النثر مثلا له هدف، سواء كان هدف قصصي أو هدف روائي أو هدف خطابي أو هدف وعظي. قصيدة النثر لا تتجه نحو هدف معين.
0: صحيح.
2: وإنما هي تخاطب أعماق الذات الإنسانية.
0: صحيح.
2: وتسعى إلى خلق الكون من جديد. إذن قصيدة النثر عندما أكتب قصيدة أنا أحاول أن أبني الكون من جديد وفق رؤيتي الشعرية الخاصة.
0: نعم. وهذه إعادة الكتابة أو إعادة صياغة العالم برؤية جديدة،
2: وبأدوات جديدة،
0: خاصة هنا نتحدث عن أن الشاعر الذي يكتب قصيدة النثر يعني يمتلك حرية مطلقة، يعني في أن يجرب العديد من الانزياحات في الدلالة. هناك مثل ما ذكرت التكثيف، هناك الحشد اللفظي، خلخلة يعني كل النواميس التي كانت مألوفة لدى المحيط الإبداعي. هذا في الجانب. نتحدث الآن يمكن على الإيقاع الداخلي. الأكيد أنه الموسيقى في القصيدة العمودية يعني تستمد يعني نغميتها من تناغم من هذا الجرس الموسيقي. قصيدة النثر لا، وإنما موسيقية قصيدة النثر تتأتى من تناغم الكلمات وأيضا من تواتر جملة البناء النحوية المستعملة.
2: نعم، طبعا أنا تطرقت إلى هذه المفاهيم الإيقاعية وتبحرت كثيرا، لأن الجدال الآن والصراع وقائم أساسا على الأس الإيقاعي، على المبحث الإيقاعي. لذلك إذا خصصت قرابة 20 صفحة للمبحث الإيقاعي. الإيقاع في قصيدة النثر هو إيقاع خافت. ما معنى إيقاع خافت؟ لا يعتمد على الجرس.
0: صحيح.
2: إذا لو درسنا نحن مثلا الشاعر ألكسندرا، الشاعر الإسكندراني الفرنسي، وهي إذا وزن إذا يكتب عليه الشعراء الفرنسيون الكلاسيكيون. لا، لاحظنا أنه يعتمد على ما يسمى بالستريس، النبر. النبر والجرس يجب أن يكون الصوت إذا يدخل أذنك، فتلاحظ ذلك إذا التناسق الفيزيائي الصوتي. قصيدة النثر لا تعتمد على ما يسمى بالإيقاع الخافت. وقسمت في كتاب الإيقاع إلى أنواع. هناك إيقاع الحرف، هناك إيقاع الكلمة، هناك إيقاع الجملة، وهناك إيقاع الصورة. وهذا المهم، إيقاع الصورة. الصورة لها إيقاع. أنت عندما تنظر إلى لوحة تشكيلية، كل لوحة تشكيلية تعتمد على إيقاع معين وهو إيقاع الألوان. ولكن هل تسمع هذا الإيقاع؟
0: لا.
2: طبعا لا.
0: صحيح.
2: أنت تراه بعينك.
0: نعم.
2: بالنسبة لإيقاع قصيدة النثر أنت تشعر به وأنت تتخيله. إذا ذلك مثلا تعتمد مثلا، طبعا هناك طريقة في الإيقاع وهي مسمى باعتماد المركب الإضافي. المركب الإضافي كان في بداية قصيدة النثر إذا يعتمد عليه كثيرا. وأيضا الترديد والتكرار، إذا هناك لازمة معينة إذا تتكرر. ولكن مؤخرا عندما تبحرت في خاصة قصيدة النثر الغربية، لاحظت أن هناك إيقاع سردي أيضا.
0: صحيح.
2: والإيقاع السردي هنا هو يستكنه ويستلهم مقاومات القصد ومقاومات السرد، ولكن يوظفها شعريا. حيث أن الشاعر لا يريد أن يسرد قصة بقدر ما هو يريد أن يسرد ترددات روحية معينة أو ترددات نفسية معينة. طبعا تبحرت كثيرا في هذه، طبعا لا أريد أن أقول كل شيء على الكتاب.
0: أكيد هي كلامك ممتع أستاذ سامي صراحة. إذن الكتاب هو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. صراحة يعتبر بمثابة المرجع، وأعي ما أقول هو مرجع يمكن أن يستعين به الطالب والباحث المتخصص يعني في مجال الأدب، وخاصة في مجال الأجناس التعبيرية والأجناس الأدبية. لكن سؤالي قبل أن نطلب منك طلب أستاذ سامي، بطبيعة الحال نحن في حضرة الأستاذ سامي مسلماني الكاتب والناقد وأيضا الشاعر. نختم لقانا بعد قليل بمقطوعة بقراءة شعرية لمقطع من قصائدك. سؤالي قبل ذلك، لماذا العديد خاصة الشباب الذي يكتب الآن قصيدة النثر، لماذا يستسهل هذا النوع من الكتابة؟ كنا نستمع إليك يعني في طرح نقدي عميق، يرى أن قصيدة النثر ليست بالسهولة التي يعني يذهب ظن البعض بأنها سهلة، ويمكن أن إذا كان فاشلا يمكن في إدراك قوانين أو قواعد كتابة القصيدة التقليدية الكلاسيكية العمودية، فيتطفل على الكتابة الإبداعية بكتابة قصيدة النثر باعتبار وكأنها هي الحمير الذي يمكن أن يركبه كل من يدعي ذلك. لماذا هذا الاستسهال؟ لذلك أهمية هذا الكتاب، تخيرت يعني هذا كتابك لكي نبين أن قصيدة النثر ليست يعني سهلة جدا مثل ما يذهب الظن بالبعض، يعني هي قصيدة لها مجموعة من الإشكاليات التي تحدد هويتها، وأيضا فيها العديد من الإمكانات التي تحقق شعرية وجمالية هذا النوع من الكتابة الإبداعي.
2: طبعا حسب رأيي الشخصي هو أن نمط قصيدة النثر أصعب بكثير من الشعر العمود.
0: صحيح صحيح. وشاطرك الرأي.
2: في شبابي جربت كتابة قصيدة العمود.
0: نعم.
2: يكفي أن يكون الإنسان أو يكون الشاعر إذا ملما بالبحور الخليلية وبإيقاعاتها ومقاطعها يمكنه أن يكتب.
0: نعم.
2: ما يغيب عن الكثيرين، طبعا أنا أتابع خاصة أصدقائي من خلال ما يكتبون على الفيسبوك وأيضا من خلال كتبهم، لأنني كتبت إذا عدد مقالات نقدية حول كتبهم. لاحظت أن هناك من يعتبر أن قصيدة النثر مثل ما قلت إذا حمارا قصيرا كل يركبه. طبعا هنا يأتي دور النقد.
0: صحيح.
2: هنا يأتي دور النقد. في تونس للأسف الشديد ليس هناك أي اهتمام بالنقد. الكل يكتب ولا أحد ينقد،
0: وإن كان هناك مقالات نقدية ولكنها مقالات مدحية يعني مدفوعة الأجر.
2: أنا في الأغلب لا أكتب عن أي شعر، أكتب عن كتاب يعجبني هذا من ناحية، حتى وإن كان في شعر عمودي أو شعر حر وقصة قصيدة نثر، إذا لا أكتب إلا عن شعراء إذا أبرزوا جدارتهم مثل عبد الواحد السويح.
0: تحية زميلنا عبد الواحد السويح، يعني من الرواد والعلامات المضيئة يعني في قصيدة النثر.
2: نعم مثل عبد الفتاح بن حمودة.
0: تحية لصديقنا
2: منصف الخلادي. إذا هناك شعراء، صبر الرحموني، أنور اليزيدي، إذا أشرف القرقني، إذا شعراء يحققون كتابة قصيدة نثر، وكتبت عنهم ونشرت في الحياة الثقافية دراسات حول هؤلاء الشعراء. إذا المسألة هنا مسألة ترتبط بتمثل، أولا تمثل عقلي للأسس الجمالية لقصيدة نثر، وأيضا هناك ما أسميه بتلك الطاقة الروحية. إذا قصيدة نثر تحتاج إلى طاقة روحية.
0: صحيح.
2: وتحتاج أيضا إلى ثقافة واسعة. لماذا؟ لأن قصيدة النثر تستلهم كل الفنون وتستكنه الواقع وتسعى إلى إعادة بناء العالم. إذن هذا الأمر يحتاج إلى تمثل ذهني وتمثل فكري وتمثل روحي وحضور، نوع من الحضور مثلما يسميه أستاذنا اليوسي، يقول إذن حضرة، إذن هي حضرة الشعر، إذن الشطح الشعري، نوع من الشطح الشعري. طبعا قصيدة النثر أدونيس في آخر مقالاته ربطها بالشعر الصوفي.
0: صحيح.
2: طبعا له ما يبرر ذلك، ولكن قصيدة النثر ليس لها أي غاية وليس لا تسير في اتجاه معين نحو هدف معين.
0: نعم هي مفتوحة. نعم

0: ولم يجري ورائي جندي روماني، ولا راودت الشمس ولا راودت الشمس وجهي النائم. كنت في السادسة عندما قذفت كرة المطاط بعيدا بكل قوة الطفولية، وعندما لحقت بها وجدت الشيبة قد خط شعري.
1: الله الله.
0: كنت في السابعة ذات صيف، السماء زرقاء جدا وبعيدة جدا، تسلقت جدران الجيران كي أقتف بعض الخوف. لم يكن الجدار عاليا، أما الخوف فقد كان أحمر وفي أوج شهوته، لكن زرقة السماء بعثت في قلبي رغبة غريبة في العلو، فتعلقت عيني بها وتسمرت. وعندما غضضت بصري وجدت أني أصبحت طويلا مع انحناءة مكشوفة. كنت في العاشرة ألبس ميدعة الترابية وأسير نحو المدرسة يسبقني ظلي، تقذفني رياح الأيام فأجدني في قاعة الدرس أعلم تلاميذي الفرق بين الفاعل والمفعول به. النظر إلى السماء أصبح يتعبني، والغيمة الرمادية التي طالما رافقتني إلى المدرسة ستبكي أخيرا.
1: جميل، شكرا جزيلا أستاذ سامي مسلماني، تحية ليك، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء، أرجو لك مزيد من النجاح والتميز والتوفيق، والأكيد أننا سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة على أثير موجات إذاعة المنستير.
0: طبعا أنا لي رجاء.
1: تفضل تفضل سيد الكريم.
0: منك أخ لسعد.
1: تفضل.
0: نعم.
1: نعم.
0: لي رجاء هو الاهتمام خاصة بالنقاد.
1: نعم.
0: استضافة النقاد، لأن الناقد له دور كبير جدا خاصة في الشعر.
1: طيب
0: الرواية كثر
1: أستاذ سامي،
0: خاصة في الشعر لاحظت أن هناك خلط كبير جدا، خاصة في المسابقة الشعرية التي قامت بها إذاعة المنستير، لاحظت في الحقيقة أن هناك ممن حضر معك. أسف أخي لسعد، أنا صريح جدا، لا دراية لهم بالشعر، لا دراية لهم بالشعر خاصة بقصيدة النثر.
1: طيب رجاء أستاذ سامي، لجنة التحكيم هي لجنة عالية في تقييمها، تتكون من قامات أدبية ونقدية، دكتور خميس الورتاني، الشاعر أحمد شاكر بنضية، وتحية للشاعرة سلوى الرابحي، هذه قامات أدبية وازنة في تونس.
0: أخي سامي،
1: أخي سامي،
0: دون غضب أو دون
1: سامي، لا لا لا لا دون غضب. شوف،
0: هناك فرق بين الناقد والشاعر. طيب. فرق بين الناقد والشاعر.
1: بطبيعة الحال الشاعر يمكن أن يكون ناقدا في نفس الوقت، يعني تجربته الشعرية تخول له أن سمحني تجربة شعرية ممتدة في الزمان وممتدة في المكان، تخول له أن ينقد نصوص شعرية لغيره. ولكن أيضا لي رجاء أستاذ سامي، ليس كل من دعني أقول يقع إقصاء أو يخرج، نحن ما زال عنا هذه العادة السيئة، كل إنسان يشارك في مسابقة يخرج إلا والطعن في لجنة التحكيم، حبذا أنه
0: أنا لا أطعن فيهم.
1: لا لا، مش أنت كشخص، يعني مش أنت كشخص،
0: في مدى درايتهم بالفن الشعري.
1: نعم واضح، قلت مش فيك أنت كشخص، وإنما في بعض المشاركين اللي بالفعل يرون في أنفسهم يعني وكأنهم فطاحل الشعر، وهم أعلى من النقد وأعلى من لجنة التحكيم وما إلى ذلك. لجنة التحكيم دائما تخطئ وتصيب، ولكن تبقى دائما محافظة على مركزيتها وعلى هيبتها الوازنة. شكرا لك أستاذ سامي المسلماني، تحية لك.
0: شكرا لك يا لسعد، سعدت كثيرا بأسعد معك وبمصافحتي، خاصة مستمعي إذاعة مستير، تلك الإذاعة العريقة جدا والتي تربينا عليها منذ الطفولة.
1: شكرا جزيلا أستاذ سامي، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة.
0: إلى اللقاء، سلامة.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائل

دقائق انتظر الوصول الى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: انا ايضا، انا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فاعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا انا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء، ومباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
3: كلمة وظلال، كلمة وظلال.
2: الكلمة اليوم هي مفهوم الحداثة السائلة، الظلال، مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة أمير.
4: مساء الخير صديقي تسعد، ومساء النور لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
2: إذن اليوم سنتحدث عن مصطلح ما يسمى بالحداثة السائلة. ماذا نعني بهذا المفهوم الحداثة السائلة، والمفاهيم الأساسية للحداثة السائلة؟
4: نعم، اليوم باش نتحدث إن شاء الله على حاجة اسمها الحداثة السائلة.
2: نعم.
4: لكن بما أنه مفهوم اليوم يعد من العيار الثقيل، نرى أنه لازم نقدم له بتعريف ولو موجز لكلمة الحداثة نفسها، قبل ما نمشي لكلمة السيولة اللي تمثل الجانب الطريف في موضوعنا اليوم. فالحداثة صديقي لسعد يمكن تقديمها على أنها مشروع فكري وحضاري يخلي الإنسان في مركز صناعة مستقبله بالاعتماد على العقل والعلم والتنظيم، في مقابل عالم تسيطر عليه الخرافة والأساطير والتقاليد الثابتة. يعني أنه الإنسان صار يعول على قدراته لتغيير العالم وتحقيق التقدم، وفعلا استطاع أنه يخطو خطوات عملاقة في هذا الطريق. لكن التقدم هذا ما كانش في الجانب الإيجابي كهو، يعني بناء المدن الجديدة وتطوير الطب واختراع الوسائل التقنية الحديثة، بل كان يعني زاد تقدم بين الظفرين في مجال الحروب والأزمات والاستبداد والتفاوت. والكثير من الأسئلة اللي طرحتها التجربة الحديثة خلت الإنسان يشك في الكثير من وعود الحداثة. الشيء اللي خلى مفهوم الحداثة يتفجر ولينا نسمع على حداثة وما بعد الحداثة وما بعد بعد الحداثة. وفي سياق المتاهة هذه يظهر اسم عالم الاجتماع البولندي زيغموند باومان بمفهوم الحداثة السائلة، واللي يرصد فيه باومان تغير حالة الحداثة من صلبة إلى سائلة. والسيولة لهنا كما نعرفوها منذ دروس الإيقاظ العلمي الأولى في المدرسة، تعني أن المادة غير قادرة أنها تتخذ شكل خاص بها، وإنما شكلها يتغير باستمرار حسب الوعاء اللي يحتويها.
2: يعني أنه تصبح يعني كل شيء مؤقت وقابل للتغيير السريع.
4: نعم، للتغيير ولا بالضبط. يعني وكأنه لهنا باومان استعمل استعارة الحداثة السائلة باش يصور كيفاش ولا الإنسان يعيش في عالم ما عادش يعرف فيه شنو ثابت كما قلت أنت منذ حين وشنو متغير، وكأنه التغيير لمجرد التغيير صار هو القاعدة والاستقرار هو الاستثناء. باش نقربوا للسادة المستمعين لسعد ديما احنا نحاول نبسطوا، هيك ناخذ مثال العمل. العمل قبل الشخص مثال كان مسار حياته واضح، متوقع يكمل قرايته يشد خدمته يتقاعد. اما تو المسارات نفسها تنجم تتبدل في كل لحظه. يعني يمكن تبدا تخدم في شركه وبعد سنوات الشركه نفسها ما عادش موجوده. يمكن تتعلم اختصاص وبعد سنوات اصلا بعد ما تخرج من الفاك وكل تظهر اختصاصات جديده ما كانتش موجوده اصلا، وتعاود تقرا وتعمل فورماسيون من الاول وجديد. طريقة العمل نفسها تبدلت، اليوم واحد ينجم يخدم الدار من القهوة من المكتب من السيارة وأحيانا من أي بلاصة فيها ويشي. يعني حتى سؤال وين تخدم ما عادش عنده نفس المعنى وما عادش ثابت، والحكاية ما وقفتش عند الخدمة. حتى الأشياء اللي كانت تبدو أكثر ثبات دخلت في السيولة، المكان، العلاقات، الاستهلاك،
2: العواطف، المشاعر، المشاعر والأحاسيس والعواطف، يعني كلها تحولت إلى سلعة. فصار يعني صار الإنسان يسعى إلى ما يسمى بالإشباع الفوري والمؤقت للرغبات، لأنها رغبات متغيرة يعني ومتطورة ومتبدلة.
4: نعم ديما، والعالم كأنه يقول عادي بدل، بالعكس هو قاعد يطلب منا توا العالم معناها والزمن هذا قاعد يطلب منا ديما التغيير، بل أكثر من هذا. نعم. يقول لك يلزمك تبدل، يلزمك تطور روحك، يلزمك تواكب، يلزمك تكون فليكسيبل، تعمل فورماسيون، تبدل الخدمة، تبدل التليفون، تبدل ستايلك. وراهو لهنا وإحنا في الخضم متاع الحركة السائلة هذية والسريعة، راهو لهنا ماهيش المشكلة في التغيير نفسه، بل أنه يتحول كل شيء إلى شيء مؤقت، حتى الإنسان وعلاقاته والقيمة متاعه. علاش قبيلك أنت جبت على المشاعر، والمشاعر هي أهم حاجة.
2: أصلنا نتحدث عن هشاشة المشاعر وهشاشة العلاقات الإنسانية بين الأفراد. نعم
4: effectivement. وديجا حتى مثال العائلة، توا نحن اليوم نعيش في عالم مش يبيعنا في الأشياء فقط، بل يبيعنا في أنماط حياة كاملة.
2: صحيح.
4: انت كنت لاحظ في الماضي كانت العلاقة مع الطعام مرتبطة بالدار، بالموسم، بالذاكرة، الوقت اللي كانت الأم تحضر أكلة تحتاج ساعات وساعات باش تكون حاضرة، وكان الطعام يحمل قصة ويمثل هوية. سوى تبدلت الحياة، تدخلنا زمن السرعة، الأكلة الجاهزة، التوصيل السريع، العلاقات الجاهزة. يعني علاقتنا، حتى علاقتنا بالطعام أصبحت أكثر سيولة، لوجوا على جديد، على التجربة السريعة والاختيار على التصويرة اللي تظهر على مواقع التواصل.
2: نعم. أيضا هذه الحداثة السائلة أكيد مثل ما ذكرت منذ قليل، هناك العديد من المجالات الأساسية المرتبطة بالحداثة السائلة اللي صاخ عالم الاجتماع البولندي مثل ما ذكرت، تسمى ليكيد مودرنيتي. نتحدث أيضا عن أن الإنسان المعاصر صار دائما يشعر بالقلق. لماذا؟ لأنه حياته صارت غير ثابتة وإنما هي متبدلة، فصارت الحياة محفوفة بمجموعة من المخاوف. هي مخاوف مستمرة،
4: نسميه بالخوف السائل.
2: نعم. ولا يخاف دائما من المستقبل،
4: وهذا قريب منا ونعيش فيه. نعم. خاطر الخوف في الماضي.
2: نعم.
4: كان أحيانا عنده مصدر واضح.
2: نعم.
4: خاف من حاجة معينة، مرض، حرب، فقر. نعم. عدو. أما اليوم فما مخاوف كثيرة، معناها ما عندهاش شكل واضح. تخاف على خدمتك، على مستقبل أولادك، على الاقتصاد، على التكنولوجيا، على البيئة، على العالم اللي باش يعيش فيه ولدك بعد 20 سنة. أصلا كن حلو تليفونات الصباح ونراوي الأخبار من أوكرانيا، من غزة، من أمريكا، من الصين، من غزة، من أي بلاصة في العالم، العقل البشري اللي كان يعيش قبل في قرية ويعرف أخبار القرية متاعه، ولا يعيش عمليا مع مشاكل الكوكب،
2: مشاكل العالم. العالم صار قرية صغيرة. نعم. فبالتالي يعني غياب الأمان وغياب الاستقرار، ولكن ليس بشكل مؤقت وإنما طويل الأمد يعني. نعم مستمر.
4: نعم
2: مستمر.
4: نعم.
2: هذه هي الحداثة السائلة.
4: نعم هذه هي. لكن أهم حاجة لهنا، ربما أهم سؤال تطرح علينا الحداثة السائلة في خضم كل هذا. إذا كان كل شيء قابل للتغيير صديقي لهنا، شنو يلزم نحافظوا عليه؟ شنو ما المبادئ اللي ما يلزمهاش تكون سائلة؟ شنو العلاقات اللي تستحق أن نصبر عليها؟
2: يعني هنا سؤال يتعلق بالثوابت والمتغيرات.
4: ثوابت والمتغيرات، خاطر الرهان الأكبر لهنا هو أن الإنسان في رحلة بحث نحو التقدم يحافظ بشكل أو بآخر عن ثبات في عالم سائل، عن ثباته في عالم سائل. تصبح القيم الصادقة والأسرة والصداقة والثقة هي اليابسة اللي نقفوا عليها باش ما تجرفناش سرعة العصر.
2: صحيح.
4: القضية لهنا أنه نتعلموا وقتاش نغيروا، وقتاش نثبتوا، وقتاش نكونوا مرنين، وقتاش نقولوا لا. هذا بالذات ما نحبوش يذوب، باش ما نضيعش، باش نبقى انا. ولا
2: ماذا بينا الحداثة السائلة لا تطال الهوية، الإحساس بالهوية، لا تطال أيضا القيم الإنسانية، ولا تطال أيضا العلاقات الجامعة بين الأفراد، والبقية يمكن أن تكون حداثة سائلة، يمكن أن تتغير، ما في مشكل في ذلك، لأنه أكيد التغيير فيه تطور وفيه إعادة نظر ومراجعات أحيانا نحتاجها في توسيع دائرة الثقافة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة. شكرا. تحياتنا لك.
4: شكرا.
2: أسبوع قادم نلتقي. مع السلامة
4: إن شاء الله.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أفاد مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي بأن 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في بلادنا، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية. وبيّن أن هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافأ نفط سنويا، وأشار إلى أن برامج التدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة التي شملتها مكنت من تحقيق معدل خفض بنحو 30% في فاتورة الطاقة و35% في استهلاك الطاقة الأولية. أشرف وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية بالفجة بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة. وقال الوزير أن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 ملايين دينار يمتد على مساحة 14 هكتار ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، والذي تم إنجاز أكثر من 1500 مسكن اجتماعي إلى حد الآن ضمن هذا البرنامج. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم عن إطلاقها المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على الفيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأضاف أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد وبكل يسر. في ليبيا استهدفت طائرة مسيرة مجهولة المصدر خزان للكيروزان داخل مصفاة الزاوية غربية البلاد في هجوم آخر أسفر عن اندلاع حريق في الخزان، ويعد هذا الهجوم الخامس من نوعه خلال 72 ساعة، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المنشآت النفطية في المنطقة وأضرارها على الاقتصاد والبيئة والمواطنين جراء استهدافها بالطائرات المسيرة. في الشرق الأوسط، قال أمين عام المجلس الأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز لن يتم فتحه ما لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية لشروط إيران، وأشار إلى ضرورة أن تنهي الولايات المتحدة الحرب وأن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأن يتم إنهاء الحروب الأخرى في المنطقة لا سيما في لبنان وغزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. نجد التحية والترحاب والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. نذكر أنه الجزء الثاني بعد قليل ركن حبر الأيام ثم أصل الحكاية. نذكركم أصل الحكاية اليوم، سنتحدث في القصة الأصلية المأثورة عند العرب ومن العشق ما قتل، والضاح اليمن وروض تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام. واليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ فؤاد.
2: مرحبا أخي الأسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: أولا سؤالي، لماذا تخيرت هذا المقال الذي يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية؟
2: أولا أن الموضوع يعني هو موضوع علمي، وثانيا لأن تونس في الحكاية، الجمهورية التونسية أو الوطن العزيز تونس موجود في هذه الحكاية، ومرة أخرى يفاجئنا ربما هذه القطعة الصغيرة من الأرض التي ولكنها كبيرة في تاريخها، تفاجئنا بأنه كتب فيها أول كتاب في فن المدفعية. حبر الأيام إذن أو محبرة الأيام تقودنا في رحلة إلى الأندلس من ناحية، حيث نشأ طفل يسمى إبراهيم ابن زكريا ابن غانم في إقليم غرناطة. وفي فترة عرفت بما يسمى بمحاكم التفتيش في إسبانيا.
0: في إسبانيا نعم.
2: أي، وهي الفترة التي تلت الهجرة الأولى. نعلم أن سقوط غرناطة كان سنة 1492 ميلادي، وكانت هجرة الموريسكيين الأولى. على إثر ذلك بدأت محاكم التفتيش. العديد من الأندلسيين اختاروا أن يتظاهروا بالتنصر في تلك الفترة. وواصلوا تعليم أبنائهم سرا اللغة العربية والتعاليم الدينية الإسلامية إلى غير ذلك،
0: وعاشوا عذابات كثيرة يعني في تلك الفترة. يعني
2: نعم يعني
0: معاناة تاريخية،
2: يعني هنالك متحف يعني يصف هذه المعاناة موجود إلى حد الآن في إسبانيا، يعني فظاعات ارتكبت في حق الموريسكيين. إبراهيم ابن غانم الأندلسي كان صغيرا مع عائلته يعني، ولجأت هذه العائلة أولا إلى إشبيليا حوالي سنة 1582 ميلادي. كان يعني مولعا بالبحر ومنذ طفولته، ويعني أتيحت له فرصة أن يعمل في سفينة حينما كبر، فشيئا فشيئا يعني تمرس في هذا في علوم البحر وفي المغامرات وإلى غير ذلك. فاشتغل في سفينة في سفن تتوجه إلى القارة الأمريكية، وكانت في تلك الفترة يعني تجلب خصوصا الفضة إلى إسبانيا. خلال تلك الرحلات اكتسب معرفة نظرية وتطبيقية في كل ما يخص البحر، يعني العلوم البحر وكذلك في الدفاع والفنون، يعني ربما القتال وإلى غير ذلك، لأن أحيانا تتعرض السفن إلى قرصنة. كما أتيحت له الفرصة للإطلاع على المخطوطات العلمية، وكان يجيد اللغة الإسبانية بالإسبانية القديمة مثل القشتالية وغيرها، وتعلم على يد بحارة وربما فيهم من العلماء في تلك الرحلات يعني. لكن في النهاية إلى أين آل المآل؟ كما يقول ربما أشقاؤنا المصريون، الإجابة تونس. كيف ذلك؟ يعني كشف أمر الرياش. لماذا الرياش أولا؟ لأنه هو اسمه يعني الرياش ابن غانم. الرياش هي تصحيف للكلمة العربية الرئيس أو الرئيس. يعني قبطان أو ربان السفينة. الرياش أصبحت الرياش، فعرف أكثر بالرياش أكثر من اسمه إبراهيم ابن زكريا. يعني في هذه الرحلة كشف أمره وعلموا بأنه مسلم، لذلك تم سجنه. لكن تدخل أحدهم من علية القوم وأخرجه من السجن وعاد إلى إسبانيا، وهناك يعني كان تمت مضايقته يعني ومراقبته، فاضطر إلى دفع أموال لكي يسمح له بالهجرة إلى المغرب العربي، واستقر به الحال في تونس سنة 1608، حيث كان حاكمها يومها الداي عثمان. لكن الداي عثمان ربما علم من خلال يعني بعض الأندلسيين الذين في السفينة أو في مع المهاجرين أن هذا الرجل يعني يمتاز بإجادته لعلوم البحر وتمرسه بالبحار وإلى غير ذلك. فأغدق عليه الأموال، ويعني أحسن رفادته وأكرم وفادته، وجهزه بعدة ومقاتلين، وخاض معارك ضد الإسبان في البحر في مياه البحر الأبيض المتوسط. هذه البداية كانت، حتى أنه أصيب في معركة من المعارك وتم أسره من قبل الإسبان، لكن الداي عثمان يعني بادله ببعض الأسرى والأموال وأعاده ثانية إلى تونس. وحين عاد يعني أعاد الكرة وحارب يعني وعاد إلى القتال، لأنه في تلك الفترة هنالك ما يسمى بالجهاد البحر. جهاد البحر يعني كان لابد من كانت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرهم كانوا يعني دائما هنالك بعض الهجمات، تارة هم يهجمون علينا وتارة نحن نهجم عليهم، وهو ما يسمى بالقرصنة، وهي يعني فترة عرفت بها هذه، وتختلف عن اللصوصية بالطبع، وإنما لها قوانينها، ويعني حتى أن لهم قراصنة كانت لهم جوازات سفر يعني، وكانت لهم أماكن يستقرون فيها دون أن يهاجموا، وحينما يستدعي الأمر يعني يقومون بالهجوم وإلى غير ذلك. حينما استقر في تونس بعد ذلك يعني بعد تلك الحروب وغير ذلك، طلب منه عثمان داي أن يؤلف كتابا في هذا العلم. فألف كتاب وهو المعروف بالعز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع، لكنه عرف أكثر بالعز والرفعة والمنافع. هذا الكتاب وألفه يعني حوالي سنة 1638 تقريبا في تونس. وفي يوم من الأيام، لكن ألفه باللغة الإسبانية القديمة. وفي يوم من الأيام زارنا في تونس شخص يدعى أحمد الحجري الأندلسي، وهو عائد من الحج، والتقى بالرياش بن غانم، وكان يجيد اللغة العربية والإسبانية في آن، فطلب منه الرياش أن يساعده على ترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وتمت تلك الترجمة بإشراف أو تحت إشراف الرياش بن غانم، وأصبح أول كتاب عربي في فنون المدفعية.
0: طيب باختصار شديد أستاذ فؤاد، يعني لو نتحدث في موضوع هذا الكتاب، أبرز ما ورد، طلعت على هذا الكتاب، أبرز ما ورد في هذا الكتاب بشكل برقي.
2: هذا الكتاب يحتوي تقريبا على 50 باب، يعني من بين هذه الأبواب على شكل عناوين، علم البارود مثلا، الآلات البحرية القاذفة، تركيب المدافع واختلافها، يعني الرمي بالمدافع، كيفية تبريد المدافع عندما يتوالى بها الرمي.
0: فحديث أيضا عن التنظيمات التكتيكية في الحروب، وأيضا أنواع الأسلحة، المدافع الميدان،
2: هي أنواع الأسلحة والبارود وغير ذلك، وهنالك 51 رسما توضيحيا، وهذا ما يميز هذا الكتاب، يعني حتى الكتب ربما التي كتبت بلغات أخرى لم تتوفر فيها أو لم يتوفر فيها هذا العدد من الرسوم التوضيحية.
0: واضح.
2: وتجاوز الرياش الأمر إلى حدود أنه يعني نظر حتى فيما يسمى اليوم بالهندسة المدنية كيفية بناء الجسور لنقل المدفعيات في البر.
0: حديث عن التحصينات أيضا، المعدات الفردية والإجمالية عن الأسلحة الفردية أيضا، هو كتاب مهم أعتقد، وأرجو أن في فن المدفعية وهو من الفنون الغير متداولة والغير مألوفة. طيب واضح، تفضل لك إضافة.
2: فقط تسوقها يعني بشكل برقي. هذا كتاب اكتشفه مستشرق ألماني لأول مرة سنة 1865، وبذلك تم ترجمته. ومن الملاحظ أنه سنة 1622 الإمبراطورية الهولندية تطلب غدنة من تونس، يعني 1622 هولندا تطلب من تونس أن تعطيها فرصة هدنة حربية يعني على مستوى البحر، لأنهم كبدتهم العديد من الخسائر، وكانت تونس متفوقة في هذا الفن الذي قلنا يختلف عن اللصوصية، وإنما هو يعني من باب الاستباقية يعني والدفاع عن المياه الإقليمية.
0: واضح، شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي، تحية لك على كل هذه الإضافات. الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء ومع السلامة
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا. إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية. بعد قليل ندخل إلى أصل الحكاية، ومن العشق ما قتل، كونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، يتواصل اللقاء معكم وبكم في عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 29 بعد 9 مساء. نذهب مباشرة إلى ركن أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: في أصل الحكاية لهذا اليوم سنفتح قصة، نفتح كتاب قصة مأثورة عند العرب، في مهنة ومن العشق ما قتل. والأكيد أنه أكبر مثال على ذلك قصة وضاح اليمن مع روضة. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، طيب نحاول أن نعيد التواصل والاتصال بأستاذة مروة بن عبد الجليل للحديث في موضوع أصل الحكاية. مثلما ذكرت، اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل. وأوضح مثال وأكبر مثال على ذلك هي قصة وضاح اليمن وروض. أكيد هي قصة حب نشأت بين وضاح اليمن وأم البنين، وأم البنين هي زوجة الخليفة الوليد ابن عبد الملك. فهذه القصة فيها العديد من الأحداث والعديد من التطورات، ولكن نهاية هذه القصة هي نهاية مأساوية جدا. موجودة معنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير.
2: مساء الخير. سنسعد. مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. كما حبيتش نحكي في بعض التفاصيل، خليت لك أهم التفاصيل للحديث عنها في أصل الحكاية. إذن ومن العشق ما قتل، أعتقد أن هذا المثل ينطبق على قصة العشق بين وضاح اليمن وروضة أم البنين زوجة الخليفة الوليد. نعم. بن عبد الملك.
2: نعم، إذن وضاح اليمن هو الشاعر الذي دفع ثمن حبه أغلى مما يمكن تصوره. تخيلوا شابا يمنيا يخرج من صنعاء لا يجرؤ على كشف وجهه، ليس لأن وجهه قبيح، بل بالعكس تماما، كان شديد الجمال،
0: شديد الوسامة، لدرجة أنه كان يتجول بلثام على وجهه خوفا من العين والحسد، لذلك هو يدعو وضاح اليمن.
2: نعم، كان يتجمل باللثام يخفي ملامحه، كما ذكرت حسب الأخبار أنه كان يخاف العين والحسد. هذا الرجل لم يكن مجرد وجه جميل. اسمه هو عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني، شاعر من عظماء اليمن، ينحدر من قبيلة خولان. لكن التاريخ لم يحفظ اسمه الحقيقي، بل حفظ لقبه الذي اشتهر به وضاح اليمن. وهذا بمعنى أنه شديد البياض والإشراق.
0: لكن حياته لم تكن طويلة، يعني للأسف لم تكن طويلة.
2: مات موتة شنيعة،
0: دفن حيا في بئر عميقة بعد أن أغلق عليه بالصندوق. أترك لك التفاصيل.
2: نعم، وعاش وضاح اليمن في زمن الدولة الأموية في أواخر القرن السابع الميلادي. كانت القصائد حينها تفتح القلوب وتغلق الأبواب. قضى حياته ينسج أحلى الكلمات للنساء اللواتي أحببنه أو اللواتي أحبهن. كان كالنحلة يتنقل بين القلوب، ومن بين هؤلاء كانت أم البنين. وكانوا يلقون القصائد في الأسعد. هذه نقطة مهمة هي حسب الأخبار أنهم كانوا يلقون القصائد في موسم الحج. والنساء الحرائر في ذلك الزمن يطلبن من الشعراء أن يمدحهن بأبيات لا تذكر أسماؤهن صراحة، حفاظا على

0: وكان في نفس الوقت يلتقي بأم البنين في خفاء. لكن القصور كما رأينا في الدراما التركية كانت لها عيون لا تنام، جواسيس يختبئون خلف الستائر. وكان أحد الخدم يحمل هدية من الخليفة، وهي عبارة على جواهر نفيسة أهديت إليه، فأرسلها إلى زوجته ليعبر عن حبه لها. دخل الخادم سلم الجواهر، فقبل أن يغادر همس لأم البنين: أعلم أن في الغرفة رجلا، أعطني الجواهر ومقابل ذلك سأصمت. لكن ردت سعد أم البنين كانت غير متوقعة، ردت عليه غاضبة: كيف تجرؤ على اتهامي؟ أخرج فورا الوقت. لكن الخادمة ذهب إلى الخليفة مباشرة
1: وأخبره بما رأى.
0: لكن الخليفة قاتله ليس لأنه صدقه، لكنه افترى على زوجته. وفي الآن ذاته الشك تسلل إلى نفسه. توجه إلى غرفة الزوجة، هنالك وجدها جالسة بهدوء كأن شيء لم يحدث. نظر حولها فما رأى إلا الصناديق الكثيرة المتراصة في الغرفة. ابتسم ابتسامة ماكرة وقال: أريد أن تهديني أحد هذه الصناديق، أحد هذه الصناديق. حاولت التملص لكنه أصر، وفي إصراره خشيت أن تتمسك برفضها فيكشف أمرها. أخذ الصندوق، اختار منهم صندوقا شك فيه، وخاطب هذا الصندوق بصوت يقطر حقدا وسخرية: إن كان ما قيل لي عنك صحيحا فقد كفناك ودفناك ودفنا ذكرك إلى الأبد،
1: وقطعنا
0: كذبا.
1: نعم
0: أستمع إليك.
1: هناك روايات أخرى يعني تقول قال: إذا كان ما بلغنا حقا فقد كفناك ودفناك ودفن ذكرك وقطعنا أثرك إلى آخر الدهر، وإذا كان باطلا فإن دفن الخشب وما أهون ذلك.
0: دفن خشبا فقط وما أهون ذلك. ومنذ ذلك اليوم كما ذكرت حفرت حفرة عميقة جدا حتى لا يسمع صراخه إلى سطح الأرض. ودفن هناك. ومنذ ذلك اليوم اختفى وضح اليمن من التاريخ، لم يعد ينظم قصائد. أما أم البنين فبقيت مع زوجها كأن شيئا لم يحدث. وهكذا أحبائي المستمعين تنتهي قصة وضاح اليمن. رجل كان شديد الجمال لدرجة أنه أخفى وجهه، وشاعرا قويا لدرجة أنه تحدى الخليفة في عقر داره. وعاشقا غبيا لدرجة أنه صدق أن الحب يمكن أن ينتصر على السلطة.
1: لكن رغم ذلك، يعني رغم هذه النهاية المأساوية، على الرغم من ذلك الخلاف حول تفاصيل، هناك خلاف حول تفاصيل القصة.
0: نعم، هناك عدة أحاديث وعدة أخبار وعدة تفاصيل لا تجدها في رواية دون أخرى.
1: هذه القصة وردت في بعض مثلا في بعض المراجع، كتاب الأصفهاني، كتاب الأغاني للأصفهاني. أيضا تحدث عنها الأديب طحسين في كتابه حديث الأربعة. هناك من يقول أن هذه النهاية هي من نزج الخيال وليس ليست حقيقية.
0: هناك أيضا من يكذبها أيضا.
1: ويعتبرها من باب
0: المبالغة. نهاية مخازعة، ممكن اكتشف أمره وأمره بالكف عن التغزل بزوجته. هناك من قال أيضا من الأخبار أنها أيضا أصيبت بمرض الجذام وألقيت مع المجذومين إلى أن ماتت. العديد من الأخبار.
1: ما أثير من هذه الأخبار هو أن الخليفة الوليد يعني لم تتغير العلاقة بزوجته أم البنين، وإنما تواصلت إلى حدود إلى أن فرق الموت بينهما. في عندك بعض الأبيات الشعرية لوضاح اليمن؟
0: نتركها للمستمعين ليبحثوا عنها.
1: يقول وضاح:
0: لم أريد أن أذكر منها، كتبت منها القصائد، لكن وكان جريئا في قصائده وشعره.
1: قال مثلا في أم البنين: حتى ما نكتم حزننا، حتى ما وعلام نستبقي الدموع، علام إن الذي بي قد تفاقم واعتلى ونما وزاد وأورث الأسقام، فقد أصبحت أم البنين مريضة، نخشى ونشفق أن يكون حماما، يا رب متعني بطول بقائها واجبر بها الأرمال والأيتام.
0: نعم، والقصائد تطول.
1: صدع البين والتفرق

0: والتفرق قلبي وتولت أم البنين بلبي ثوت النفس في الحمول لديها وتولى بالجسم مني يا صحبي ولقد قلت والمدامع تجري بدموع كأنها فيض غرب أجزعا للفراق يوم تولت حسبي الله ذو المعارج حسبي. طيب جميل جدا.
1: من أسهل الأبيات.
0: نعم. نعم هذه من أبيات وضاح اليمن. هذه القصة المأثورة لدى العرب وتدخل يعني تحت شعار مثل ما ذكرنا ومن العشق ما قتل. وهناك العديد يعني من القصص المأثورة لدى العرب التي تتحدث عن نهايات مأساوية لقصص عشقية عربي. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد مع حكاية جديدة ونبحث في أصولها. نعم
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: شكرا. إلى اللقاء. مع السلامة.

0: هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أذكركم بأبرز ما ورد في حصة الليلة. في ركن خلف الغلاف تعرفنا اليوم على إصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم تحدثنا وعرفنا مفهوم الحداثة السائلة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الأستاذ فؤاد النفطي. وأصل الحكاية اليوم تصفحنا بعض صفحات قصة العشق المأثورة لوضاح اليمن وأم البنين مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أجمل تحيات عندما يأتي المساء هذا اليوم. هذا المساء كان جميلا بالإخراج التقني لزميلنا لطفي المكي، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، أيضا تحية لي زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. أترككم لصوت العندليب الأسمر مع نزار قباني في قارئة الفنجان. أترككم مع قلائد من الموسيقى والكلمات، وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير، في أمان الله.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكسوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقى وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة، لكن سماءك ممطرة، وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يطلب يدها؟ من يبنو من سور حديقتها؟ مفقود. من حاول فك بصائرها؟ يا ولدي مفقود مفقود مفقود. بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. مقدورك أن تمشي أبدا في الحب على حد الخنجر، وتظل حزينا كالقصاص، وتظل وحيدا كالأصداف. مقدورك أن تبقى مجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح ورغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وفيروز الشطان، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا، لكنك ترجع يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان، ما أطعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس

جلست جلست والخوف بعينيه.

بلدي الحب عليك هو المكسوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. توزيع 310 مساكن اجتماعية بولاية منوبة ضمن 1500 مسكن تم إنجازه إلى حد الآن بكامل ولاية البلاد. فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر. وغدا كسوف جزئي للشمس في تونس يتزامن مع غروبها، سيحجب قرابة 60% من قرص الشمس. أشرف وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري اليوم على موكب تم خلاله تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية بالفجم معتمدية المرنقية من ولاية منوبة. الوزير قال إن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 ملايين دينار يمتد على مساحة 14 هكتار ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي تم خلاله إنجاز إلى حد الآن 1500 مسكن اجتماعي.
2: البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي اللي تم إنجاز تقريبا حوالي أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 معناتها مساكن فردية وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة اللي فيها 930 مسكن. بالنسبة للكلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من ميزانية الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية اللي ساهم في الإنجاز ويرافق البرنامج هذا. المستفيدين هما الحقيقة العائلات اللي هي من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، عادة معناتها يكون هما ما بين صفر سميج معناتها نجم يكون ما عندوش دخل جملة، وكذلك معناتها حد في حدود 3 معناتها سميج. هذه هي الفئة والشريحة اللي تم معناتها إسنادها وهم يعتبروا مستفيدين. بالنسبة لهم هي معناتها هو في شكل معناتها عقود تمليك عن طريق كراء مملك زي ذا كيف أقساط شهرية، معناتها هي معناتها تعتبر نوعا ما مساهمة منهم حتى نهار آخر يكون عندهم بعد سنوات معناتها يتم تمليكهم بصفة نهائية.
0: وانتفعت 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن هذا القسط الذي تم توزيعه اليوم. وأفاد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفع من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني، وذلك ضمن حق الأولوية المكفول قانونا لمنظوري المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوانة. نظمت اليوم النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير والنقابة الأساسية لإعوان الصحة تجمعا احتجاجيا أمام الإدارة العامة للمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، وذلك تنديدا بحادثة اعتداء تعرض لها أحد أعوان سلك التمريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة أثناء أدائه لواجبه المهني. المحتجون طالبوا بالخصوص باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتأمين مهني الصحة داخل المستشفيات. الدكتور مهدي فرجاوي أستاذ مبرز في قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والكاتب العام للنقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين يتحدث.
3: وقفة احتجاجية في سياق تواصل حوادث الاعتداءات اللي كانت صارت منذ مدة قصيرة على طبيب معانا اللي هو في قسم جراحة المجرية البولية، وما زالت متواصلة حوادث الاعتداء على جميع مهني الصحة بجميع أصناتهم. وإحنا في الإطار هذا ندوا كل حد عم في مس واحد من الزملاء يعني، ونطلبوا من المسؤولات توفير الأمن باش نجموا إحنا نخدموا في كنف الأريحية وباش نجموا نقدموا خدمة باهية زيادة للمواطن. دونك المواطن زيادة اللي نطلبوا منه زيادة ضبط النفس، ثم ضغط متاع خدمة، ضغط متاع حرارة، برشا ضغط، إحنا في خدمة المواطن وماذا بينا زيادة هو يحترم المهنيين وضبط النفس وتنقص هذه حوادث الاعتداءات وتتنحى، خاطر راهو في الاخر احنا معنا في خدمه المواطن وهذه هي الرساله نتاعنا. انا ما حاشنيش في الحوادث اللي تتواصل، احنا رانا كايطار طبي او شبه طبي او اداريين، احنا رانا لهنا لخدمه المواطن، ودونك نتمنى وزاده انه يتفهم الشيء هذايا وتنقص الحوادث هذه، خاطر بالحق ما تزيد كان في التوتر وتزيد كان في الاجواء المشحونه اللي احنا ماذا بينا نتفاداوها الناس الكل.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية وبالجمهورية الجزائرية في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا سنة 2026. والوزارة أضافت في بلاغ على صفحتها على الفيسبوك أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد يوم 16 أوت الجاري على الساعة منتصف الليل بتوقيت تونس، ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على الشروط والشعب عبر الموقع الرسمي للوزارة www.mes.tn. تم اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام انذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمان وجاهزية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحر المرتفعة بمشاركة الوزارات والهيكل المعنية. وقد تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات بالشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكول التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين مع إلاء عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. يشهد العالم يوم غد الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيزلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط من بينها بلادنا. وفي تونس ستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميل عند الأفق الغربي، على أن تسجل بلادنا السنة القادمة كسوفا كلي. نوفل معاوية كهيئة مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، ومزيد من التوضيح حول هذه الظاهرة الفلكية.
4: إن شاء الله غدوة مشؤوت 2026 بسيط تظاهرة طبيعية اللي تتمثل في كسوف مركزي للشمس. كسوف هذا يقولوا هو ظاهرة نادرة خاصة عندما يكون الكسوف كلي. الكسوف الكلي خاصة باش تشهدوا إسبانيا، غرينلاند، إيزلندا والبحر الأبيض المتوسط. مثلا نجم نقولوا أنه منذ 1999 ما صارش كسوف كلي في أوروبا، في إسبانيا أكثر من قرن، في تونس منذ 1905 ما صارش كسوف كلي للشمس. إن شاء الله في تونس اللي باش يصير تظاهرة كسوف كلي للشمس إن شاء الله السنة القادمة في 2027 غدوة، باش يكون الكسوف جزئي في تونس. أقصى الكسوف باش يكون في جهة الشمال والشمال الغربي، خاصة في جهة سيدي مشرق، في جهة سجنان، معتمدية سجنان. نشاهد مراحل الكسوف اللي تنطلق منذ 7:45 قبل غروب الشمس إلى غاية تقريب 7:15 عند غروب الشمس. ومن نجم مشاهد الكسوف كان يلزم نشاهد القرص نتاع الشمس عند الغروب، معناها مشاهدة الكسوف نأكد أنه ما نخزروش للشمس مباشرة، لابد بنظارات خاصة بالكسوف.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.

حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال. سمر مع النغم.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. اليوم ثلاثاء 11 أوت 2026، الموافق ل 27 من صفر 1448 هجرية. تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا في هذا الموعد الإذاعي، دائما مع السمر والنغم بالتوازي مع الحديث مع السادة المستمعين. وتعودتوا بينا أكيد في كل حصة نقترحوا موضوع، والأغاني نفس الشيء، حتى الأغاني تكون يعني حول الموضوع المقترح في الحصة، ومن بعد نستقبلوا مكالمات السادة المستمعين للحديث حول هذا الموضوع. لكن قبل ما نبدأ موضوع الحصة، فما بلاغ عنا، بلاغ وصلنا في ذاعة المنسير. السيدة أحلام سلامة نسيت حافظة أوراقها الشخصية في سيارة تاكسي، ركبتها من سقانس إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير حوالي الساعة 8 ليلا، يعني منذ حين. فالرجاء من سائق أو صاحب سيارة التاكسي اللي يلقاهم عنده الاتصال على الرقم 28 385 090. أعيد الرقم 28 385 090. السيدة أحلام سلامة اللي نسيت عاود حافظة أوراقها الشخصية في سيارة تاكسي، ركبتها من سقانس المنستير يعني إلى وسط البلاد، المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. أكيد سائق التاكسي اللي كان تفطن إن شاء الله يتصل بالرقم اللي ذكرناه، أو مواطن يعني خنقول ربما طلع وما سائق تاكسي ما تفطنش. إن شاء الله إن شاء الله ترجع الأمانة السيدة هذه، والرقم هو 28 385 090، والله لا يضيع أجر المحسنين. موضوع جديد في حصة الليلة من برنامج سمر مع النغم، موضوعنا الوحدة. والوحدة تعرفوا مش الوحدة يعني بين الأمم وبين الشعوب وبين نحكيه على الوحدة، الشعور يعني اللي نحس به عندما لا نجد من يجلس معنا أو يحس بمشاعرنا. وقد تكون الوحدة بإرادتنا أو بغير إرادتنا، يعني نجم كل إنسان يحب الوحدة ويميل للوحدة والانزواء. في مياس الناس يحب الوحدة، يقولك حب نقعد وحدي نلقى راحتي. وفما يشكون غير إرادته مفروض عليه، يقال أنه تحاشي الناس بإرادة شخصية يعبر عنه بالعزلة وهو الاستمتاع بالوحدة. ويقال كذلك أن الوحدة قد نشعر بها حتى بوجود الناس، فما الناس يشعر بالغربة ويشعر روحه غريب ساعات بوجود ناس محيطين به، وبرغم ذلك يحس بروحه كأنه وحيد. سبحان الله، هذا شعور نفسي داخلي. وأغلب الأغاني اللي ورد فيها معنى الوحدة فيها تعبير عن هجر الحبيب وابتعاده وما يخلفه من شعور بالأسى واللوعة. فقط احنا الوحدة الإنسان اللي يحب يقعد وحده، ولا تفرض عليه في بعض الأحيان الوحدة لظروف خاصة، فقد الناس اللي بحداه، يعني ما نعرفش يلقى روحه وحيد. في بعض الأحيان الإنسان يعني بعد ما نعرفش وفاة ناس مقربين ليه، وذوما ربي إن شاء الله يكون معاهم، وخاصة الوحدة ذيك يعني صعيبة شوية. وقلت تجدر الإشارة أنه الوحدة تختلف عن الوحدة وهي الاتحاد والترابط، يعني الوحدة خاطر احنا تعودنا نقول الوحدة، وهي الوحدة يعني اتحاد الشعوب، اتحاد الأمم، كما كان ينادي بها العقيد القدافي. العقيد كان يقول الوحدة، هذيك الوحدة بالعربية الفصحى. قلت إذا كانت الوحدة إرادية، يعني يحب إنسان العزلة، فهي دليل على الرومانتيقية والرومانسية، وهي من خاصيات المبدعين في شتى المجالات. أغاني عديدة تغنت بالوحدة، وإن شاء الله بعد شوية باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين وقصصهم مع هذا الموضوع. تحياتنا لفريق البث المباشر، لطفي المكي وكذلك منير بعطي، تحية لزميلنا شوقي موجود معنا في الأستوديو. ونذكر بالبلاغ بربي لثالث مرة أن السيدة أحلام سلامة نسيت حفيظة أوراقها الشخصية في سيارة تاكسي، ركبتها من سقانس إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير حوالي الساعة 8 ليلا، يعني منذ حين، منذ ساعتين تقريبا. فالرجاء من سائق السيارة أو صاحب السيارة إذا رجعت له السيارة متاعه اللي يجد عنده الحافظة هذه يسلمها أو يتصل بالرقم 28 385 090، والله لا يضيع أجر المحسنين. من جديد، هذا نغم أول ما تفوتنيش أنا وحدي لأمينة فاخد، ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية على بركة الله.

0: نواصل سمر مع النغم على موجة إذاعة المنسير. ولو إيقاعاتنا صيفية شوية، أنا حبينا يعني تتماشى مع أجواء الصيف. والموضوع الحقيقة الوحدة، يعني ممكن هي الوحدة والعزلة، الناس يعني خنقول تحبذها في فترة في فصل الشتاء أكثر يعني مع برود الطقس. أما في الصيف يعني ولو مش بضروري ترتبط بالطقس، أما ساعات إنسان يعيش حالة نفسية معينة تجعله يبتعد على الناس صيف ولا شتاء، هذه ساعات أمور يعني خنقول فوق طاقة البشر. أما حبيناها الإيقاعات، حبيت نوضح فقط الموسيقى التنشيطية تتماشى مع أجواءنا الصيفية إذاعة المنسير. وباش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين، كما قلت موضوعنا الوحدة في سمر مع النغم. المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: السلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان، مرحبا بيك.
1: الحمد لله، عايشك ربي يبارك لك ويرحم والديك.
0: عايشك مرحبا بيك، عايشك بارك الله فيك سي فوزي. أي سيدي تفضل. أي
1: سيدي الوحدة، قال محمد عبد الوهاب يقول طول عمري عايش لوحدي.
0: طول عمري عايش لوحدي، بطبيعة هذه الأغاني من الأغاني المبرمجة في سهرة الليلة، برمجنا العديد من الأغاني منهم الأغنية ذي.
1: لابد أن معدم في التشكيلة، لابد
0: أن يلزم تكون موجودة. عشتش فترات وحدة يا فوزي؟
1: والله ساعة كي كانوا نصلي العصر ونعشي وحدي فما بلاصة معناه في اللونترين تاع الكروين بعد سيدي يوسف الدهماني، هكا بلاصة كالرامبوا نهزك ضيف سمية معناها وكويس سي ولا قهوة وتلقاني نقعد حتى لين يجي المغرب نمشي للجامع.
0: يعني أحيانا تفضل الوحدة، تفضل تكون وحدك وباش تختلي بنفسك هكا.
1: اي نعم، ولا نمشي ساعة زادة نمشي للقبور حشيك كيكا تحت أمي ولا بي كيكا نمشي معناه نمشي
0: الغالب. يعني وحدة إرادية عندي، تحب تكون وحيد في بعض الأحيان
1: كيكا هم يقولوا والله أعلم صيحة ولا مش صيحة الفراق عبيدة، أما ممكن كلمة تقال وبرة
0: وكهو. أنت يعني عادة يعني ما تفضلش الوحدة، ما تميلش للوحدة باش تقعد وحدك عادة في وضعيتك العادية يعني؟
1: لا، عندي لمتي وعندي قاعدة مع أصحابي وحبيبي ومنا أما ساعة كيكا نشتي كي شاوة ولا نشتي من هنا كيكا.
0: ساعات الإنسان يحب يختلي بنفسه شوية يعني يقعد وحده ويراجع روحه.
1: من برمجنا مش كيكا معناها صدفة
0: بين
1: برمجنا مصبيح.
0: فهمتك. الوحدة متاعك يعني إرادية أخويا فوزي، وانت تحب تعملها يعني انت تحب تختارها في بعض الأحيان.
1: وما يزيش كيكا تليفوني ينوقف يا فوزي فينك، نقول له هاني، نقول له الحقيقة، نقول له راني بحث سيدي يوسف الدهماني في الرب وقعد غادي.
0: خليوني وحدي.
1: فما والله فما اللي يجيب الموتور ويجي منا يقول لي والله العظيم يعطيك الصحة في الجو في الجلادين ومنا ها وهكا معناها ولا ساعة ساعة ولا كي نقول لهم في القبور يقولوا لي لا خويا يقعد وحدي.
0: ديما عندنا هكا مش خوف يعني ما نعرفش احترازك ديما مع الموت. ولو نهار ذاك جايينه يعني كل منا سيسير الى القبر في يوم من الايام.
1: والله كلمه تتقال عليها اذا تضيق عليك الامور عليك بزياره القبور معناها
0: مو علاش خاطر الانسان كي يتفكر الموت في وقت يعني يبدا هو في فتره يعني قلق ولا فتره عصيبه ولا يعيش يعني ظروف صعبه يقول لك تهون عليه، يقول لك اخرتها هذوما ناس كانوا وحدانا يعني وتوفى وذيك اخرتها هذه ثنيت ناس كل وزاد اي خلاص. والعكس كذلك اذا كان انسان ساعات يبدا يعني فرحان ياسر وش يغلط يحس بروحه يعني غلطته الدنيا وغرته يمشي باش يتفكر الموت باش يعرف راه ورد بالك ما تغترش ياسر بما بالنعم اللي انت فيها.
1: والله سيدي شكري. أيوة والله سيدي. حتى كي كنت نمشي المهدية معناها ماني قلت كنت كنت حوير ونمشي السوسة نمشي في الكاميون وحدي، نسوق الكاميون وحدي ونجي وحدي وكهو ما نحط محمد عبد الوهاب ولا في المشي هان القرآن محمد عبد الوهاب ولا
0: يعني اخويا فوزي الوحدة تطلبها انت في بعض الاحيان ثم
1: مش

0: المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم خويا شكري.
0: مرحبا بيك.
1: شنحوالك؟
0: فكرني فكرني الصوت مش غريب اما لسه ما ضيعته شوية.
1: ليلى ليلى من الوردة.
0: أختي ليلى هيك لا عندك مو عندك بديدة ما شاركتش يا ليلى.
1: والله ما تحصلش ولا ساعات يبدأ التليفون يجي على غفلة.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك على كل حال يا ليلى. مرحبا
1: لك لبيس
0: يعيشك
1: مدام الأولاد يرحم
0: الحمد لله تعيش. يا ليلى نحكي على الوحدة اليوم. عرفتش معناتها الوحدة الإنسانك اللي يقعد وحده العزة.
1: أنا عايشة فيها يا شكري.
0: كيفاش
1: والله العلي العظيم عايشة فيها.
0: يعني انت مفروض عليك الوحدة مش انت اخترتها يعني هي
1: منعت القرخ. ما اخترتهاش وتفرضت وسنست بها.
0: سنست تعودت يعني.
1: قبل كنت لما في دارنا ودار بيا وما موجودة وكنت لاهية بها. يعني وصلت لعمر ما خذيتش على خاطر أمه. يربي هالزمان وكتب المكتوب وخذيت.
0: شفت ساعات الإنسان
1: وخذيت ويا ليتني ما خذيت. الوحدة هي مثلا
0: عليه.
1: اسمعني أخوي منيت نرجعوا لوقت زمان في كل شيء زمان قبل خير.
0: انت علاش سامحني يا ليلى علاش سامحني ندمت علاش قلت يا ليتني
1: خاطر وحدي حتى لو كان خذيت ديما وحدي. الانسان لا قدر الله انطيه يعني والله وحدي ما نلقاش نمرض ما نلقاش ولكن اخواتي ما يخليوني ساعات الظروف الناس
0: يعني انت يا ليلى ما تزوجتش يعني انت
1: لا تزوجت
0: تزوجت ومن بعد تالي يعني صار طلاقه
1: لا في الطلاقه ما
0: رسميا يعني ما طلقتوش اما كل واحد في مكان وعلاش ما تفهمتوش
1: والله ما مشيت معاه بما يرضى الله وتلهيت بيه وطايع ربي طايع كل شيء يعني وهو اللي ظهر مش في المستوى
0: وتحس بروحك باهي وتحس خلينا ذي معنا بتبيع ربي يهدي اما انت تحس بروحك ديما يعني وحدك تحس بروحك يعني رغم ان تزوجت في فتره فترات ما تحسش بروحك يعني فما يعني واحد يشاركك الحياه
1: اخوي شكري البيت ونصبح وحدي تفقدوني اخواتي طلوا ساعات يبدا يعاركوا فيا ايش بك ما تطلع لين استنست
0: يعني يعني يعني يعني يعني يا ليلى
1: عاش وليت ماذا بيا ديما وحدي
0: يعني انت من الاول تفرضت عليك الوحده ومن بعد تالي تعودت يعني
1: تعودت
0: ما عادش قلقك تو الوحده
1: خايبه الوحده خويا شكري خايبه
0: انسان لا نعرف الانسان ما عرفش يعني في ساعات تطيح ظروف خاصه يجي في وقت صعيب شوي يلزم شكون يونسه شويه وفي بعض الاحيان ومهم جدا يعني الرفيق اما كي نختاروه احنا كما كان يحكي فوزي الوحده ساعات زاد باهي انه الانسان يخمم في روحه
1: بعد قديه ساعات كي تبدا عنده عيد ولما ساعات يحب روحه وحده ويخرج
0: اما كي تبدا متواصله ومستمره تولي التعب شويه
1: لكن هذه ال 24 ساعه
0: لا محالة تفكر انه معك ربي ماكش وحيده راهو ونعم بالله خطر اللي خلق ما يضيع
1: وربي
0: وربي سبحانه وتعالى صحيت
1: الحمد لله
0: نعرف صعيبه
1: صعيبة
0: مما لا شك فيه نعرف صعيبة الوحدة خاصة كي تتفرض على الإنسان ويفارق الناس اللي كانوا معاه وكانوا دايرين به حس كيما يقولوا تكبر عليه شوية لبلاصة لو فيها ولا تكبر عليه الدار يعني وتفرغ عليه
1: كنت في دار باي الضحكنا يتسمع منين تلم أخواتي تلم
0: أولادي
1: تبدأ والضحك
0: هو هو, هو هو هو هو في الاخر يا ليلى الانسان يحمد ربي على العطاء يعني في الاخير الحمد لله احنا راضيين
1: رجوع ربي
0: اما الوحده صحيح صعيبه وخاصه كي تبدا كما قلت انت الحاله نتاعك انا تفرضت عليك وحسيت بروحك وحدك باهي ليلى فماش غنيه تتفكرها هكا يعني عند علاقه بالوحده
1: والله يا خويا شكري
0: ما تفكرش معينه به احنا عندنا ياسر اغاني خاطر برمجناهم في سهره الليله كلهم يحكيوا على الوحده
1: اللي جاي من عندك باهي كل شيء باهي يا خويا شكري برامجك باهي يرحم من ولد
0: مرات يعيشك بارك الله فيك
1: في اللي ذا كل من قدم من جد ويرحم من ميت ويرزق الحي
0: تعيش بارك الله فيك
1: وليت نترجع ترجع شويه برامج كيما نتاع قبل
0: ان شاء الله ان شاء الله على كل حال انت ليلى ربي يحفظك وربي معاك ما نتصورش انه معنا ربي باذن الله مع الصابرين وما يضيعكش
1: يا ربي ولي
0: اما نعرف الانسان يتاثر شويه بالوضعيه اللي هو فيها

0: ان شاء الله
1: نزلت على الوتر الحس.
0: ان شاء الله ان شاء الله القادم افضل يا ليلى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب يعيشك عيش اختي وربي يفضلك اخواتك ان شاء الله يعيشك.
1: يبارك لك عيش خويا.
0: بارك الله فيك.
1: ربي بالسلامه.
0: الى اللقاء اختي ليلى. شكرا لك على الاتصال. ناخذ مكالمه هاتفيه المواليه. الو مساء الخير.
2: الو
0: مرحبا سيده.
2: مساء النور. تحية طيبة.
0: أهلا بأختي السيدة النجاتي من القيروان. والسيدة صوتك مميز تبيع كي تقول له أكيد نعرفوها السيدة. مرحبا بك. أيوة سيدة.
2: تحية ليك وتحية المنير وتحية للمخرج.
0: نخرج خونا لطفي المكي الليلة.
2: مرحبا يا سي لطفي. مرحبا مرحبا.
0: إيش بي صوتك ساعة محس بيك ماكش متحمسة وماكش يعني ناشطة كالعادة. الموضوع زعمة
2: أثر عليك. مدام ليلى والله موضوع عجبه ليلى. الوحدة قاسية قاسية وقاتلة
0: كي تتفرض على الإنسان يعني.
2: أي فما أحيانا وحدة اختيارية بعض الإنسان يختار باش يكون
0: وحيد
2: هكا يعني عزل شوية هكا يحب يكون وحده هكا شوية وكل فما وحدة تفرض افتراضية تفرض على الإنسان.
0: هذا ما كنا نقوله صحيح.
2: أنا الوحدة تفرضت ما كنتش أنا وحيدة. أمي أخواتي بعد زوج أخواتي وقعدت أنا أمي وبنت خويا وبعد زوجة بنت خويا قعدت أنا أمي وبعد أمي توفيت.
0: الله يرحمهم الله يرحمهم. كيفاش يعني تتعامل كيفاش تعيش معها الوحدة يا سيدة؟ نعرف خطر صعيبة الوحدة
2: صحيح. والله أحيانا أحيانا من الناس اللي تستريسي ساعات نصحك وفضلك وساعات ساعات تستريسيت وأخواتي اليوم مثلا أختي طلبتني شبيك ما طلبتنيش قلت لها بعاش ما كيكا ما نحب نطلب حتى حد أنا استريسي على الأخر نحب نتكلم.
0: يعد هكا توا إذا كان الإنسان يبدأ في وضعية صعبة كستريسي ويبدأ مضغوط عليه يلزم يلقى البديل يا سيدة ما يقعدش يعني في الوضعية ذي.
2: ساعات أنا قلت لك ساعات ساعات ساعات راديو ساعات حتى التليفونات ما عشان حد برشا
0: عليه
2: ما عشان وليت ساعات نقعد وحدي ساعات نبكي ساعات نضحك ساعات
0: هو طول محل لما حدا ساعات تبكي ساعات تضحك الناس كلها كيكة يعني
2: ليه الأغاني الحزينة من جاش نسمع أغاني مفرحة ما نعرفش
0: تميل
2: ليش ما نجمش
0: تميل دي من الأغنية الحزينة
2: وكي نبكي نتفرهد كي نسمع أغنية هكا حزينة هكا شوية ونتفرهد بو والله كنت في شكل ما كنت شكرا يا جماعة قال كنت ديما اللي راني ديما كنسب تنسى يقول لي بك ما نمكش حتى كأخواتك كي إنسان الضحك الفدليك ديما نضحك نعمل جو كانت عندي يعني برشا أصحاب أمي عبارة صاحبتي
0: يعني
2: هي بنت خويا
0: يعني يا سيدة يعني حسيت بروحك تتغيرت يا سيدة يعني
2: تغيرت
0: والظروف هي اللي غيرتك.
2: ظروف غيرتني ظروف ونحاول راني والله يمكن تو بعد الصلاه قعدت نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: ونعم بالله
2: ربنا ونعاود لكن الانسان راهو ما ما ما ما
0: ملولو بشر كما يقولوا
2: عنده طاقه الانسان الحقيقه ديما وحده ديما وحده ما عادش فما اصحاب ما عادش فما
0: علاش يا سيدة علاش
2: يعني يا سيدة يكلموك في التليفون الحقيقه اغلبيتهم بعاد
0: سيدة
2: ديما يكلموني ده الحقيقة ده كورد لكن مش كيف
0: يا سيدة
2: الوحدة خايبة خايبة برشا اللي يختار كيما سي فوزي
0: يختار هذاك متفاهمين يا سيدة علاش ما تلوش على يعني اصحاب بهين علاش ما تبحثش يعني على اصدقاء جدد ما عادش عندك ثقة
2: موضوع على اصحاب والله نخير نحكي فيه معاك وحدة
0: عندك
2: على خاطر لا بالتجربة بطل أنا بطلت
0: متليعة شوية يعني
2: أنا بطلت وما عادش نهز على التليفونات
0: صعيبة الحكاية يعني ما عادش فما أصحاب لي يعني ترتاح لهم ولي يصدقوا معاك وصافين
2: لا
0: ما نجمش نزيد نناقشك في الموضوع
2: وأنا الحقيقة مش بون والله مش غرور ما أنت ممكن تعرفني أنت تعرفني
0: على كل حال هذا موقفك سيدة
2: اي موقفينا بونبون بما اخلاقي ومستواي ما يسمحوا ليش في اشياء يقوموا بها هما انا ما نحبش ما نعرفش أقلية الأصحاب أقلية
0: والعائلة يعني ما نعرفش كل واحد في
2: العائلة معايا ديما يكلموني
0: أي كلبوك
2: قلت لك ديما سيرتو بنت خويا
0: والحمد لله
2: أنا نحييها برشا هيك بنتي أختي بنت خويا والله القطه قطه ما نعرفش اش نعيط لك يا بنتي
0: تحياتنا ليها تحياتنا ليها
2: هذيك بالحق في شطري في الصباح في نص النهار في العشية في الليل ما سماش معناها مرة ما تطلبنيش ويا تتا نلزمني نكلمك
0: ربي يفضلها إن شاء الله وربي يعني يثيبها وربي يفضلها ومشكورة هي على الاتصال بيك والمحبة ذي ومهم على الأقل تنقص
2: اليوم برك والله اليوم برك وزوجها قالوا لي إيجا المستير
0: ليش ما تجيش بحذاهم مادام يطلبوا فيك لا من حين اسمع من حين لاخر يا سيده من حين لاخر بدل الجو بايك تمشي تبدل الجو بحد الاحباب وبحد الاقارب مهم جدا باش تخفف شويه من الوطئه نتاع الوحده هذه اللي تعيشها لانه صعيبه نعرف وما ينجم يحسها كان اللي يعيشها الحاله هذه
2: تو ما كنتش مثلا انا كنتيني 50 70 التالي معناها ما كنتش كان عمل مزيد نعرفش
0: عمل تزيد يعني شنو تحس بروحك انت وليتك تميل اكثر باش تقعد وحدك للعزله هكا تحس بروحك تحس بروحك
2: تعودت
0: لكن في المقابل ديما تحس بحالة يعني قلقها متواصلة تولي
2: يعني نحاول والله نحاول البارحة تلولة مثلا البارحة مشيت ليسرى محنوش
0: هو بالقداء عاد هي من على الأقل بدل الجو على الأقل
2: نحاول عمل جو معناها
0: مع الحمد لله
2: والله عمل جو معناها نغني معاها
0: ان شاء الله اسمعنا يعني احنا توا نتمناو لك انه تلقى شكون يونسك يا سيده وتلقى ما نعرفش الرفيقه المناسبه اللي خلينا نقول ترتاح لها وترتاح لك وتبدا صادقه معك ان شاء الله يا ربي تعثر عليها في اقرب الاوقات ان شاء الله هذا ما نتمناه
2: وانت بالحق ونعمل صديق ونعمل خوك بالحق صديق عزيز عليا برشا
0: عفوا سيدة لا لا مرحبا صداقة نعتز بها
2: باش معزتك يعني في قلبي برشا
0: يعيشك يا سيدة
2: قلبي كبيرة برشا
0: وإن شاء الله يعني ديما أيامك زاهية بإذن الله ونحبوك سيدة لا نعرفوها السيدة الناشطة هكاك السيدة ديما فرحانة المقبلة على الحياة خلينا نمروا للاغاني سيد شنو الاغنيه اللي
2: فما برشا اغاني فما أي... كما قال سي فوزي طول عمري عايش لوحدي
0: انا هي انت
2: وحداني عايش كده وحداني فريد
0: ها
2: فما اغنيه ما سمعت هيك يقول لك سنوات طويله وحيده في دنيتي
0: هاي
2: يقول لي شريفة فاضل
0: هذه الذعمة شريفة فاضل هيك حتىني قلت
2: يضر لي شريفة
0: فما ياسر أغاني هما لما حالة كي نذكروا احنا منذ حين عدينا ما تفوتنيش أنا وحدي متاع سيد مكاوي أما بصوت أمينة فريد وحداني حعيش كما قلت أنت محمد عبد الوهاب طول عمري عايش لوحدي أم كلثوم سهران لوحدي
2: سهران لوحدي يعني محلاها
0: برمجنا منها مقطع
2: عفيف راضي وحدي قاعدة في البيت حضرتك
0: اي برمجنا زاد همس الموج وهمس الريح فيها معنى الوحده مع منى البجاوي وانا والليل وقلبي جريح هي فيها الوحده طبيعه همس الموج
2: حلوه الاغنيه حلوه
0: فما اغاني العديده يعني على الوحده وحضرناهم
2: انا وحيده في ليلي
0: انا وحيده في ليلي بتاع نجاة عطية
2: نهار نجاة عطية
0: يعني فيها كلمه وحيده فيها وحيده في ليلي يعطيك صحة نسترجع احنا في الأغاني اللي يعني تغنيت أو تحدثت على الوحدة كان موضوعها الوحدة فما فايزة أحمد زاد غريب يا زمان فيها زاد يعني معنى الوحدة
2: أوه محلاها ذيك غريب زمان غريب والله
0: أي وعنا عبد الحليم حبيبة في المقطع اللي يقول وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات
2: غريبا
0: هذيك زاد المقطع ذاك إن شاء الله مبرمجينهم الأغاني ذوما بإذن الله وباش نسمعك شنو الأغنية اللي تحب نسمعوها الأولانية فريدة وحداني عايش
2: كده وحداني
0: شنا سمعوها مع بعضنا وإن شاء الله ربي بعد هذيك الوحدة وإن شاء الله تلقى الأصدقاء لو فيها يا سيدة
2: يعيشك شكرا
0: وربي فضلك
2: ربي خليك وربي متعك بالصحة
0: يعيش أختي بارك الله فيك
2: وربي طول عمرك
0: أجمعين على الخير إن شاء الله
2: ربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك على قد قلبك
0: شكرا أختي السيدة نجاتي من القرآن مشكورة جدا على المشاركة وربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل باش نسمعوا وحداني حعيش للموسيقار فريد الأطرش ونواصلوا سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير

موضوع حصتنا من سمر مع النغم الوحدة. الوحدة قاتلة في بعض الأحيان, وفي بعض الأحيان محبذة كيبدأ الإنسان يختارها الوحدة كما كانوا يحكيوا الأصدقاء والأحبة. تحياتنا لكل السادة المستمعين, شكرا لكم على المتابعة. مازالوا عنا العديد من الأغاني اللي تغنيت على الوحدة, غنات على الوحدة. ما حبش تقول غنات بالوحدة لأنها مش مطلوبة, الوحدة مفروضة ساعات في بعض الحين. وكما قلت إن شاء الله باش نستقبل دفعات من المكالمات الهاتفية مع السادة المستمعين مشكورين على التفاعل. حبيت نشكر صديقنا الصحبي حمدي السائق سيارة تاكسي, مشكور جدا خويا الصحبي على المتابعة وقاعد يتفاعل معنا, وعجبته غناية أمينة فاخد ما تفوتنيش أنا وحدي. إن شاء الله ديما تسمعوا الأغاني اللي خنقول تطربكم والبرامج اللي ترضيكم, وإن شاء الله حنجتهدوا مع السادة المستمعين جميعا باش نقدموا مادة محترمة في ذاعة المونستير. شحال قوس صغير مش طويل حكاية الحقيقة, البركجات والسرقات اللي يشوفوا فيها في البلاد, وتكاثرت الحقيقة شباب منحرف ولو في كل مكان يكاد ما يمرش يوم انك تسمع غريبه في البلاد هذه. هاو مره واحد في المحل نتاعو, مره فكولو من عرش التليفون نتاعو, مره بركهو بسيارته, مره ما نعرفش في محل تجاره, مره قدام دارو. وين ماشيين؟ وين ماشيين بصراحه؟ شنملوا راهو من الحكايه هذه بصراحه. يلزم شو اكثر حزم من السلطات المعنيه والامنيه, وأكثر حزم على الشباب هذا المنحرف. رأوا الظواهر هذه يعني الحقيقة خاصة نحن في سن معينة, والنسوة والناس الواعين والناس المحترمين بدأوا يعني ممكنهم الضجر من الموضوع هذا. بصراحة يلزم الضرب على أيدي العابثين بشدة وبحزم مع الناس هذوما الذئاب البشرية هذه اللي تعيش معانا الحقيقة, واللي يبدأ بوه راقة الدار ومسيب ولده تلقاه 18 15 16 17 18, يوصل كان حده 20 عام وبوه يشخر بالنوم في الدار, وولده ما نعرفش فاش قاعد يعمل, يخلع في ديار الناس وبراكي ويتعرض للعباد. بصراحة يلزم حتى الأباء والأولياء يتلهوا شوية بصغارهم, وزاد إذا كان يعني لازم المحاسب لازم يتحاسبوا حتى الأولياء المسلمين في صغارهم. بصراحة الظاهرة هذه ولا تخوف في بلادنا, ويلزم نتصدقوا لها جميعا كل من موقعي, وربي قدر خير في البلاد باش نواصلوا مع سمر مع النغم بعد أخبار 11 ليلاً.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف وزير التجهيز والأسكان الثلاثاء على موكب تسليم مفاتيح 310 مساكن اجتماعية وفردية بالفجة بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة. الوزير قال أن المشروع الذي أنجزته الوكالة العقارية للسكنة بكلفة جملية تقدر ب 105 ملايين دينار يمتد على مساحة 14 هكتار ويتضمن مقاسم فردية وأخرى اجتماعية، وهو في إطار البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي والذي تم إلى حد الآن إنجاز أكثر من 1500 مسكن ضمنه. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسة الصحية العمومية الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. أفاد مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك الطاقة الصناعي في بلادنا، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية أنه سيطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي، ودعا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على الفيسبوك للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. والديوان أضاف أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بكل يسر. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من مواقع البلاد مساء غد الأربعاء، وستنطلق عمليات رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الصيف موسم السمر والسهر.
3: وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة الوحدة، الوحدة الاختيارية والوحدة يعني المفروضة على الإنسان. في بعض الأحيان الإنسان يلقى روحه كما تحدثنا مع السيدة، يلقى روحه وحيد ولا مع ليلى، في حين فوزي قال نختار الوحدة. يعني ساعات نحس بروحي ماذا بي نختاري بنفسي وننزوي ونعتزل الناس باش نهدي يعني أعصابي شوية، باش نفكر في وشؤوني الخاصة. وفما شكون للأسف تتفرض عليه، وذي الوحدة القاتلة والصعبة، مش القاتلة، القاتلة كلمة صعبة شوية، ما قولوا الوحدة الصعبة، وربي يعوض لهم خير إن شاء الله كل من يعيش الوحدة. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء النور، مساء الأنس ورفقة طيبة. شكري.
0: مرحبا بيك أختنا سناء من المنستير.
1: يعيشك وانتي بك أكثر.
0: يعيشك سناء، مرحبا بك.
1: تحية ليك والكامل المستمعين والفريق البرنامج.
0: بارك الله فيك.
1: كما غنى عبد الوهاب، الفنان الكبير عبد الوهاب الله يرحمه، في المقطع اللي تعدى من الأغنية، يعني أول مرة نسمعها ما عجبتني. المقطع اللي قال فيها كل الحبايب دولية يهونوا الوحدة عليا، إن شاء الله إحنا عنا خير جليس هو إذاعة المنستير.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا سناء. عايش أختي، بارك الله فيك على التفاعل وعلى المشاركة معنا في البرنامج وعلى وفائك لإذاعة المنستير يا سناء.
1: أي أختي، شكري. برامجك الكل الحقيقة بدون استثناء، وإني حتى لو كان ما ندخلش معناتها أثناء بس البرامج، لكن الحقيقة ديما الإفادة حاصلة وديما في الاستماع والمتابعة. ربي طول عمرك وربي بركي.
0: يعيشك يعيشك، ونعتز بالمشاركة متاعك وبالكلام هذا اللي قلته يعني في شخصنا المتواضع يا سناء. مرحبا بك على كل حال. وموضوعنا كما كنت تسمع مع بقية المستمعين، الوحدة. الوحدة بي.
1: هو الوحدة والوحدة في اللغة العربية كي نقولوا الوحدة يعني الاتحاد.
0: اتحاد
1: اي، كما مثلا عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم اختلافاتهم وتباعدهم شكلوا ولايات متحدة وقوى عظمى.
0: وذلك الوحدة السياسية نقولوا الوحدة.
1: اي الوحدة السياسية. كما زاد الاتحاد الأوروبي، رغم الاختلافات والصراعات الموجودة زاد في أوروبا، تاريخ معناتها التاريخ السياسي كيف كيف شكلوا اتحاد وقوة زاد أوروبا. قعدنا كان احنا العرب ما توحدناش
0: كان
1: على الاقل ان شاء الله اللغه العربيه وان شاء الله الدين والقيم هي اللي
0: الزعيم القدافي الله يرحمه نادى سنوات وسنوات بالوحده وما استجاب له حتى قائد عربي في فتره فترات. اي به
1: بالنسبه للوحده كحاله نفسيه ولا كشعور انساني، ولا هي فما اللي راح تكون مفروضه فما اللي راح تكون اختياريه.
0: اي
1: دونك هي وهي حسب الحالة اللي يعيشها الإنسان، فهمت كيفاش؟
0: صحيح.
1: حسب الوضعية متاعه. تو احنا لو كان نرجعوا سي شكري حتى مثلا كما نقولوا لبداية الدين الإسلامي الكل، انت وقت سيدنا صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول صلى الله عليه وسلم
0: أسوة حسنة،
1: اي كي هو جاب الرسالة وجاب الدين، الإساءة والضرر من يكون جاي
0: من أقربائه من العشيرة متاعه،
1: ريت ولا والتعاون والتصديق بالرسالة من جاء؟
0: جاه من الغرباء، يعني من الأوس والخزرج اللي هما يعني خاصنا الناس هذوكم اللي أزروه في المدينة بتبيع القبيلتين، هذوكم اللي كانوا بعاد عليه. ولا يعني السند في الحقيقة والسند الأول جاه من زوجته خديجة
1: بطبيعة الحال،
0: وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب بتبيعه.
1: ولكن عمه أبو لهب معناتها كان من أشد الأعداء،
0: بتبيع من ألد الأعداء أبو لهب.
1: نقوله معناتها مش كل الأقرباء، في الأقرباء فما الباهي فما زادت القلعة.
0: صحيح، مما لا شك فيه.
1: دونك
0: يعني حبيت تقول أنت تمهد للأمر هذا، حبيت تقول أنه الإنسان ينجم يعيش غريب بين أهله في بعض الأحيان.
1: أي وينجم الإنسان في وحده يلقى الأنس،
0: يلقى الأنس.
1: يقول لك ساعات الإنسان الوحدة خير من لما الكذابة يقولوا المصاري.
0: خلنا نحكيه يا سناء، العفو على المقاطعة، خلنا نحكيه من تجربتك الخاصة أنت. يعني مناش تميل للوحدة في بعض الأحيان؟
1: شوف أني شكري أكثر ممكن اجتماعية وأشد انعزالا، ما قد ماني مثلا
0: من نقيد للنقيد.
1: لا مش من نقيب، اجتماعية ونحب الناس وهكا وسيرفيابل وكل، لكن ديما خطر إذا كان هكا باش تكرس وقتك الكل، خطر إذا نقولك الإنسان يلزمك تكون عندك برشا وقت. لازم ما عندك تكون نقول برشا فلوس وكذا وكذا باش تكون هكا هكا اجتماعي وتخرجوا.
0: انت حبيت تقول يعني لسان يا سناء فهمتك. انا حبيت تقول نمشي يعني متوازن الانسان يبدا يكون خير يعني
1: صحيت شكرا هذا هو
0: كل وقت ووقته
1: توازن أي. وقت إذا نقول وقت العمل عمل وقت الرفقة رفقة وقت الصداقة صداقة. والله بعض الأحيان سي شكري تلقى الصديق الرفيق وخير جليس وتلقى معناتها مكسو أكثر حتى من الخو. وممكن زاد بعض الأصدقاء اللي ممكن يبعدوك على حاجة تحبهم على اهتماماتك الخاصة على تركيزك على عائلتك على مستقبلك. تولي تقول عدني مني نقعد وحدي
0: وحدي وأنا مرتاح أي كلامك صحيح هذا في المنطق وفي الأمور العادية الإنسان هكاك يعني من حين لآخر ساعات الوحدة محبذة يعني ميلة الإنسان يبدأ من عرش يعني متشنج شوية والإنسان يحس بروحه مثلا يعني في مضغوط عليه شوية يحس بروحه يعني تعب شوية بدنيا يحس أنه ماذا به يرتاح ويختلي بنفسه موجود هذا الكلام مما لا شك فيه. و
1: أنا في شكري زادة الإنسان كان بش يكفر زادة من الوحدة بش تحول من بعض الاكتئاب والحالة صحيح وممكن حتى تعكر معناتها حالة الشخص وتوصل حتى معناتها الأبعاد مش نفسية تولي حتى أبعاد جسدية
0: صحيح يعني بشكل عام أنت أنت أنت متوازنة تقول أنا وقتها يلزمني نكون وحيدة نكون وإذا كان يلزمني في العمل ولا في أماكن أخرى نكون مع الناس هذا هو يعني
1: بذات الحال واضح. وإذا نقول لك شكري حتى المثل التونسي يقول لك معرفتك في الناس كنوز وحليه الإنسان كي مثلا يتوجه الإدارة ولا المصلحة معينة وتلقى عندك مثلا غادي كيا شخص تعرف ولا إنسان ينجم هكا يدلك ولا حاجة مش كيما إنسان مثلا ما يعرف حتى شيء كي تلقى إنسان يقدم لك نصيحة كي تلقى إنسان يقدم لك توجيه
0: يعني الإنسان بطبيعة يعني يختار المكان اللي يريحه يختار الوضع اللي يريحه وفي الأخير بطبيعة تمر الأيام والسنوات وينجم كما قلت انت
1: حاجة والله تمر الأيام وتمر السنوات والكل هي صحبة باهية وصداقة باهية والعشرة باهية
0: إن شاء الله نلقاو الصديق
1: إن شاء الله وإلا حتى من الأصدقاء متاع الدنيا اللي يعترضوك في الحياة والكل راهو الصداقة ما ترتبطش معناتها لازمك تقعد صديقي على مدى الحياة نجمو حتى كي نتلقاو بعد فترة نسترجع ذكرياتنا وتلقانا بنفس الصدق وبنفس الحميمية والكل فهمت نقطة إن في أصدقاء الدراسة ولا في أصدقاء
0: فهمتك
1: العمل
0: فهمتك يا سنة على كل حال
1: شكري أني نخير قاسي شكري أني نخير الوحدة تعرف مش بالضرورة الإنسان يكون هكا يمر بحالة نفسية معينة الإنسان حتى الاختلاء بالنفس للعبادة
0: فيها
1: للدراسة بالحق في شكري تلقى المردودية متاع الإنسان
0: أحسن
1: في يكون معناتها يمركز مع روحه ومع ذاته ويطور من ذاته ومن أفكاره ومن روحه صحيح العمل في المجموعة زاد به لكن ممكن يشتت شوية ممكن يبعد شوية هي اختيارات
0: فماش غناية معينة يعني من عرش على الوحدة ولا تفكرك
1: فما غنية نحبها برشا
0: اللي هي
1: الحقيقة إجا نقولك نحبه من خلالك أنت الأغاني الطربية والأغاني العربية لكن زاد الانفتاح على الآخر
0: ما فيها بس
1: عندك فيه مذكور هي أغنية إيطالية بحكم لأني أتقن اللغة الإيطالية لما حالة هي أغنية لورا باوزيني لسوليتودني ياسر حلوة الأغنية
0: لسوليتود يعني العزلة الوحدة
1: الوحدة لسوليتودني باللغة الإيطالية
0: بالطليانية يا عرفتك سوليتود بالفرنسوية أنا قلتها
1: فهمت الوحدة ومحلى إذا نقول لك الوحدة في شكري كيف سواء في الشتاء زاد عندها هكا
0: هي عندها رونق خاص صحيح
1: حتى في الصيف زاد الإنسان كي يبدأ هكا يعمل
0: تحت الياسمين في الليل
1: ويسمع الإذاعة وكا في الهواء العليل وفي أجواء الصيف
0: تبارك الله عليك يا سناء تبارك الله أختنا سناء رومانسية تبارك الله وشاعرية وتحب الأجواء يعني. الباية على كل حال يعني. مشكورة جدا يا سناء على الاتصال
1: شكرا على المداخلة وربي يبارك لك في شكري وبقية سهرة طيبة للجميع
0: مرحبا بك يا سناء
1: بالله بالنسبة للمدام ليلى ومدام سيدة اللي دخلوا خاطر بالحق تأثرت بالمداخلة متاحهم والله يا شكري ساعات تلقاه زوج أو أبناء تقول هكا عندي شريك في الحياة ويكون ماهوش شريك جملة يكونوا أبناء وسمحني في الكلمة في المستقبل البعيد انت ما يكونوا لك سند. عاد الانسان ماني نستغل وقتي لعباتي وصحه بدني وراحتي النفسيه ونحن في معيه الله جينا وحدنا ونشي وحدنا.
0: يعطيك صحه يا سناء، نصيحه طيبه ونعمه بالله. الانسان بطبيعه كيفاش يقول لك ماهوش وحيد، كيبدا مع الله يقول لك ربي معك. احنا ساعات نقولوا شكون اش خليت عاد المولى سبحانه وتعالى جل جلاله. على كل حال مشكورة جدا أختي سناء، مرحبا بك إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. حبيت نحيي كل الأحبة والأصدقاء. الأخت مونيا برحال مشكورة جدا على التفاعل والاتصال، وخونا حاتم بن حمودة مشكور كذلك، سي حاتم، وإن شاء الله بقية الأصدقاء نذكرهم بعد شوية. حبيت نشكر صديقنا وسام بالحاج يوسف، معتمد هبيرة مستمع وفي إذاعة المنسير. صديقنا وسام ممتاز بارك الله عليه، وصاحب أخلاق عالية. مشكور جدا يا وسام على المتابعة والوفاء لإذاعة المنسير، ربي يوفقك إن شاء الله في المهام تاعك. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. لا مساء الخير.
2: ألو مساء الخير شكري.
0: أهلا وسهلا أختنا مريم من ريانا، مرحبا بك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين.
0: عايشة.
2: والبرنامج كبرنامج عجبني. انا النوعيه نتاعي نحب الانشاط هكا للحوارات، وسواء كانت مشاكل ولا ثقافه ولا علم ولا
0: لا، ونستفيد من التجارب نتاع بعضنا يعني، ونسمع بعضنا. مهم جدا حتى الاختلاف الراي زاد مهم. ايوه
2: الوحده. حبيت نعرج على سيده، كل سيده يا بنتي نقولها قلها نعرفوك شعلة متاع نشاط حلوية. ما ساعدناش كل كيكرة
0: ما ساعدناش بالحق السيدة نحبوها. انت عاد انت كان عندك رقم يا أختي مريم، نجم تتصل بها، كان هكا تنمكنوك من رقم السيدة على الأقل توليتوا تتصلوا ببعضكم. يا مرحبا بك خطر الزوز أو في آلي ذات المنسية. تفضل.
2: نوعا ما ممكن السيدة وقعت فيها. أنا ما نعرفش الوحدة في حياتي. أنا من اللي خلقت لقيت روحي مفترة بنت 10 سنين باش نكون مسؤولة أنا وأختي ترحمها فقدان أختي. وكبروا من الحاجات الجلال اللي ربي سبحانه عطايا لنا. باش صبرت بأولادها اللي فين كيف قعدوا، أنا هزيتهم في عينيا.
0: أنا وزوجها
2: في عينيا اللي عمرها 6 أشهر سويتها 50 سنين وبنتها في الجامعة.
0: بارك الله بارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله.
2: والعمل
0: عوض لهم خير.
2: العمل عايش اخويا، والعمل يقتل الوحده.
0: صحيح.
2: انا حياتي كلها كل نجي نحسبها كلها عمل. مش خاطر الفلوس، انا نحب الفلوس ونخدم بالفلوس، اما مانيش اللي نتاع صفصف نتاع المال. نحب العمل نتاعي ونقدو، وهو فيه شويه عباد يجيوني ناس وحرفاء، ودار فيها شويه عباد. مانيش نوعية نتاعت اللي عندي أصدقاء برشا، أما وقتي مليان بالعمل، والعمل هو عبادة. قالوا عليها عبادة. ما نعرفش يا حكمة ولا حديث شريف ولا
0: وقل أعملوا فسير الله أعملكم ورسول المؤمنون. يعني بطبيعة ربي أمرنا بالعمل، وسيدنا صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، والعمل عبادة فعلا.
2: حتى في ديننا مقدس.
0: صحيح.
2: يعني الإنسان ما يعطيش الطوع. ساعات شنو توا مثلا انا عندي نوع من الوحده، اما قاعده نقاوم
0: يعني يعني يعني, يعني حبيت تقول اختي مريم الوحده اللي توا تعيش فيها مفروضه تفرضت عليك يعني.
2: اي فرضت مثلا قاهر انسان ناس تحبهم، واذا كنت انت باش تاخذ حقك تتكلم وتاخذ حقك راك باش تغرق المركب. يعني ثم عائله كلها انسان يسكت على القهر، يسكت على القهر ينجم يعمل انهيار عصبي ديبرسمون ويدخل في وحدة اللي لو كان مش هكا حد في روحي.
0: يعني الغضب ساعات يرجع ليه الإنسان يعني، وكل يكتم الغيظ، ساعات كتمان الغيظ هو لمحل من الأحسن يرتش الفعل، أما على الأقل يبوح إذا كان عنده مشكل تجاه شخص معين يواجهه يقول له راك غلط في حقي، خير ما يخبيها ويقعد يعني متخلقه.
2: واحد باش يغرق المركب، مش حتى باش يميلها يمين ولا يسار.
0: فهمتك.
2: باش يغرقها حتى فما عائلة وفما
0: صحيح
2: انسياب وفما بنت وفما
0: أي.
2: يسقط يرجع عليه. الله اللهم اجعلني من المؤمنين الصابرين.
0: امين يا ربي امين.
2: من الصابرين.
0: امين. وش خير من الصبر يعني، والصبر مفتاح الفرج، والصبر امرنا به المولى عز وجل. وان الله مع الصابرين.
2: اي وفما وين تو بالله موضوع
0: أي.
2: ان شاء الله تطرحوا انت في يوم ما ولا الاستاذ اللي في جات منسير كل خطا.
0: شنو الموضوع؟ قل
2: موضوع هذايا اللي عندنا الناس اللي تاخذ التقاعد واللي هما ريتريتي كما يقولوا، علاش ما نعملوش اماكن الانسان اللي خذ ريتريت والمسلم واللي متزوجش ليخو غادي ويعطي غادي.
0: اي فما والله فما يعني نوادي للمتقاعدين تو في مدينه المنستير مثلا، في المنستير فما نادي المتقاعدين ويقعدوا فيه ويتلموا فيه يعني، ومن مختلف يعني مناطق الجهه يعني، يجيو حتى من المدن المجاوره ومن القرى المجاوره ويقعدوا فيه ويتبادلوا، وفما ساعات ينظموا رحلات وينظموا، فما الحقيقه بوادر طيبه من قبل العديد من المتقاعدين.
2: نقول في شكري يكون متثقف الدين ينفع غيره وغديك،
0: صحيح،
2: واللي ما هوش متثقف
0: صحيح مهم جدا الكلام اللي تقول فيه، هو صحيح وينقصوا من شعور بالوحده، يلقى ناس معاه في عمر معين
2: اللي يعيش بالوحده، اللي سن طويل ولا في داره يعيش لوحده،
0: صحيح صحيح صحيح.
2: انا قدامي اغنيه انغام سنت السفر لسه ناوي على السفر، بعدك تمشي نلقى صدق قريه يقول ما نغنيش على خاطر ما تسمعنيش،
0: اي
2: ما نبكيش على خاطر ما تفهمنيش،
0: اي الزوج تبدا معاه وساعات ما ولا الزوج يبدا ماهوش يسمعوا في بعض وكل واحد لاي في يعني اموره وهذه وحدة وموجودة حتى في العائلات، تو كل واحد يدى المحمول نتاعه والبورتابل نتاعه وكل واحد شد بيت وكل واحد شد بلاصه ولا حد يكلم حد،
2: جوز حمامات
0: طارت ومشات. يعطيك صحة أختي مريم على المداخلة.
2: شنطة سفر
0: عديناها مرة مقريبة، تجي على الوحدة ولا على يعني خلينا نقول الغربة، تجي على الهجران، تجي على البعد، جي على كل حال. مشكورة جدا السيدة مريم النريانة، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. ليلتك سعيدة، يعيشك. المكالمة الهاتفية الموالية، ألو مساء الخير.
3: ألو هاسلامة سي شكري،
0: مرحبا بيك أختي وداء. وداء الدبابي،
3: حوال الصحة، ربي بعد عليك الوحدة وبعد عليكم الكل الوحدة
0: أجمعين إن شاء الله.
3: ونحب نحيي رشيدة ومينة والوحدة، أني بصراحة نحبها الوحدة.
0: أها أنت حكا رأيك مخالف للجماعة. تحب تقعد وحدك
3: الوحدة.
0: كيفيه؟
3: اي نحب نقعد وحدي.
0: ما تراش انها صعيبه شويه؟ ما تراش يا هدى، ما تراش انه ساعات الانسان
3: من الاول كانت صعيبه بالنسبه ليا، اما توا خاطرك الحت وكالجوج ما وكال في الخدمه
0: يبدا
3: معناها كي نروح كي نقعد وحدي نحب ننفرد بنفسي، ومعناها وهيك نقعد توا بحذا العائله نتلم مع بابا واخواتي وكل، ويبدا يناقشوا فيها كل واحد من شيره، خاصه بابا يشدني ما يطيبني ولا امي هيك. اما اني بصفه عامه معناتها نحب وحدي، الاكثريه نحكي مع بابا يعني بابا نبدا نحكي معاه
0: متفاهمين فيه، هذا مما لا شك فيه وربي فضله الوالد. اما انت في احيان تحب يعني ساعات تقعد وحدك؟
3: اي ديما نحب نقعد وحدي، معناها على خاطر يجي نقول نبدا نراجع في روحي، كان غلطت، كان عملت حاجه، كان نقولك الحاجه، نبدا نحكي نحكي في ذاتي
0: يعني،
3: معناها
0: يعني يعني يعني, يعني يعني يعني سامحني يا هدى، تولي هدى واحد وهدى اثنين، يعني زوج هدات يجاوبوا في بعض يحكيوا مع بعض.
3: ياتر نعاتب، ياتر اني قاطيه مع نفسي، ياتر نعاتب روحي حتى اقل من الاشياء، ياتر نلوم نفسي ونقول ما كانيش عملت ديك وما كانيش كذا، وخاصه في الخدمه معناها روح وشفتك
0: كان عملت كيكة وكان
3: هذاك وكان رصيت والله يعني نبدا ساعات متاثره معناها نقول علاش الكيكه خليت وعندي الحق راه نبدا يعني معناتها نبدا هيك. وحتى في دارنا معناتها كي نغطي كلمه هيك وكل بعدين زاد نجي نقولها سامحني، اني نقولها سامحني
0: تراجع روحك يعني.
3: رغم انه ياتر عندي كل ياتر نحب نقعد وحدي ونبدا هيك نقرا في القران ونبدا معناها نحب ونبدا نسمع كل اغنيه وحدي، كل شيء وحدي نحب، فهمت؟ مين وانت تلقاني مع
0: ما تفرضتش عليك الوحده يا هدى، الحمد لله لما تفرضتش عليك الوحده لانه الاهل بجنبك وربي فضلهم لك. اما اما اما, أما راهو ساعات لوحدك تبدا يعني مفروض على الانسان، ما هو مطلبهاش الوحده صعيبه شويه ساعات راه.
3: اما لا واش نقول لك حاجه، اني راني كنت نعاني منها الوحده، يعني جات ظروف وعانيت منها بالقديم وبعد بشويه في اطار العائله ولاو يخرجوني بالدنيا معاهم، اما اني كنت عايشتها كل وحده كل قاتله، عرفت كل ياتر من زاويه بنفسي. تو الوحده يعني وليت نلوج عليها.
0: تطلبها وليت
3: اي اما قبل لا قبل كانت بالنسبه ليا باه نحب نطلب غنيه شيرين كده يا قلبي
0: كده يا قلبي شيرين والله مبرمجناهاش احنا شيرين كده
3: كده يا قلبي تذيك الدنيا دي غنيتها في مسلسل هي وزادها في الركن البعيد الهادي نتاع الغام فيها انا قاعده وحدي هذيك فهمتي
0: باه يعطيك صحه مقترح به
3: نحب نسمع كده يا قلبي اما لو جالي خاطر بالحق غنية تحفونا يا
0: شيرين هكا كده يا قلبي
3: اي شيرين ايوه والله شاء الله ربي يسمع فيها كنا زميلك هذاك نعرف ونعرف والله عنده ذوق مزياني مدهاني الليله
0: اخونا لطفي المكي باي باي باي ما خدت خاطر بربي ندلل علينا وده كده قلبي شيرين باي باي باي نبرم جوالك
3: اسمع وليك مني كل الحب وبابا راه يسلم عليك
0: سلمنا على الوالد
3: ربي يعطيك كل ما تتمنى
0: وربي يعطيه الصحة والعافية وربي يفضله سي حماد جدا بابي
3: خلي قل ربي يكلك بالرضا وبالتوفيق وربي يعطيك كل ما تتمنى
0: وقل له قالك ربي
3: تلقى الخير
0: وقل له قالك ربي يعطيك الصحه والعافيه ويبارك لك في العائله ان شاء الله شكرا
3: ربي طول عمرك ربي يطول في عمرك بالخير
0: يعيشك يا هدى شكرا على الاتصال اختي هدى الدبابي من خنيس ما نعرفش لطفي كان بعد شويه نلقاوها شيرين كده يا قلبي هكاك قالت هدى موجود ولا بعد شويه خلي ناخذ همس الموج بتاريك نلقاو المقطع من شيرين ناخذ بخاطر أختنا هدى همس الموج وهمس الريح وأنا والليل وقلبي جريح كقالت موني البجاوي تلحين لعبد الكريم صحابه الجو متاع الوحدة كذلك

0: تحية لأختنا هدى الدبابي مخنيس، هاو ناخذينا لها بخطرها وعدينا لها شيرين وانا نحزينا شوية الغناية. نحبك متفائلة شوية يا هدى، غناية شيرين. بالمناسبة أختنا رشيدة من رادس، تحياتنا ليك يا رشيدة، شكرا لأخلاقك العالية وتحياتنا ليك ورب يعطيك الصحة والعافية. وهي بدورة رشيدة تحيي كل من هدى من خنيس هدى الدبابي وفايزة العجرودي. صديقنا رضا مسعود مشكور جدا على الاتصال، كذلك ناجي عمارة من منزل الحياة، خونا فاضل الهمامي مشكور على المتابعة. أخويا الفاضل يعني يعيشك بارك الله فيك، يقول في بالهم الميكروفون والتنشيط وخاصة مباشر سهل، الخبرة والصدق في العمل والحب الصادق مع الناس والتواضع والأخلاق سلاح لنجاح كل إعلامي منشط. ألف شكر، يعطيك صحة وشهادة نعتز به ياسر. خويا فاضل الهمامي يقول طول عمري عايش لوحدي، محلاها متاع بالوياب. يعطيك صحة يا فاضل على ذوقك السليم. نفيسة معروف تقول فما أغنية أن دم من الأغاني تغنت بالوحدة، عفاف راضي وحدي قاعدة في البيت روعة، وكذلك أن دم الفايزة أحمد. مشكور، يعطيك صحة على ذوقك أختي نفيسة على المتابعة. أختنا نفيسة معروف من ربوع الكيف. كذلك راضي الهداجي، مساء النور سرور سي شكري. أنا نحبش تقول نطلب غناية نجاة صغيرة غريبة من سي، وكذلك غناء عبد الحليم حافظ. هي غناء صحيح يا أخويا شكري. بيناتنا أنا أعيش الوحدة مفروضة علي، ونحاول أملأ وقتي بكثير من النشاطات باش ما نحسش بالفراغ، والحمد لله أحيانا متفائل وأحيانا نعديها بالبكاء. لا بعد عليك البكاء أختي راضية. أتذكر الدار كانت عجبة أولادي وزوجي، كل واحد أخذ طريقه، وحداني حعيش كده وحداني يا كفريد. قال أما لا احنا معاكم ونسينك أختي راضية لداجي، وربي يلم الشمل وربي يعطيهم يتمناوا العائلة بطبيعة، وربي يوجههم خير. أما بإذن الله تتلموا، بإذن الله تبعدوا تبعدوا وتلموا. بالنسبة للزوج الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة. مشكورة جدا أختي راضية على الاتصال والتفاعل معنا. كذلك صديقنا الدكتور عبد الكريم السكلي، مشكور جدا عبد الكريم على الاستماع والوفاء لإذاعة المنسير، برغم أنه مقيم في فرنسا إلا أنه تبع فينا، لكن الليمات هذه رجع الموجود في أرض الوطن. أما تحياتنا ليك الدكتور عبد الكريم وإن شاء الله في لقاء قريب به. وبالمناسبة محنا بعثنا له احنا ده بمناسبة المولود الجديد. المرة اللي فات نتفكر في حصة من الحصص قدمت له إهداء بمناسبة المولود الجديدة، وإن شاء الله تربى في عزكم خويا عبد الكريم. باش نواصلوا مع زوز مكالمات هاتفية أخيرة لأنه ضبطنا الوقت باش نسمعوا أغنية سهران لوحدي لأم كلثوم في الخلينا الأخرانية. ناخذ المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: حسنا
0: بيكي مرحبا. فكرني خطر أبقى وزوز مينا ولا
1: مينا
0: من سفاقس. مرحبا بيك يا مينا.
1: والله لا بيكي، عايشك
0: صحيح صحة بخير يا مينا.
1: ربي يستر إن شاء الله.
0: الحمد لله. يا مينا على الوحدة، تحب الوحدة ولا متحبش أنت؟
1: لا منحبش الوحدة. لا
0: وتعيش الوحدة ساعات؟
1: والله أنا عايش في عاصق اللي يجي للبيت بتاعي ونتلمد، وبعد ويك الصغيرات وبعدين يمشيوا تقول الدنيا تبرك عليك.
0: معناها يعني كي تبدأ الدار مليانة كيكة تبدأ معنا عاملة جو كي تفرق ساعات
1: وقت اللي يمشي والله العظيم ولوحد حتى الميك لا يقطعها.
0: خليه بلصتهم يا صحيح. معنا يعني ترفض الوحدة تماما، تحبش تقعد وحدك بكل؟
1: لا والله ما نجيب ونجمش
0: بكل.
1: تلقاني مثلا وقت اللي هكا يمشي وتلقاني نيقف على جارة ولا مثلا هكا نعمل حاجة تشغلني بيش من معناها ننسى ما نقعدش.
0: صحيح، فما نوعية من الناس من البشرة انهم يحبوش الوحدة، يقولك ما نجمش نقعد وحدي بالكل، يلزمني ديما مونس بالعباد. انت من نوع ذا يا مينا؟
1: ايه من نوع هيك صحي. الونس وحده يا شكري، الونس وحده
0: مدامك تحب الونس ان شاء الله ديما مونسة يا مينا.
1: عايشك.
0: فماش غناية ما نعرفش متعلقة بالوحدة من اللي ذكرناهم هكا ما نعرفش تفاعل معها ولا تحب تسمعها؟ فما غناية
1: وحداني
0: حايش عديناها منذ حين. صحيح،
1: سمحة برشا
0: سمحة، ولو انه في الاخير عنا غناية سهران لوحدي لأم كلثوم زادا شن عديو منها مقطع ان شاء الله. يمينة مشكورة جدا على المتابعة، والله إن شاء الله ديما شكون مرافقك ومونسك، والله يبعد عليك الوحدة.
1: عايشك
0: ومرحبا بيك ديما معنا في ذاعة المنسير أختي يمينة.
1: لا إن شاء الله وليت وفية
0: ونتشرفوا بيك. مرحبا بيك أختي يمينة، مرحبا.
1: عايشك.
0: هاي ليلتك سعيدة.
1: ليلتك زينة.
0: إلى اللقاء. شكرا أختي مينا. مكالمة الهاتفية الأخيرة. ألو مساء الخير.
2: الله يسلمك.
0: مرحبا.
2: وبيك خليك.
0: يمان. يمان هكا.
2: يمان.
0: يمان من أنت أصلك من بنزرت ما تعيش في المكنين قلت لي مرة.
2: أي نعم.
0: مرحبا بيك. شو نقولوا من المكنين ولا بنزرت يمان؟
2: نعم.
0: شو نقولوا من المكنين ولا من بنزرت تحب؟
2: لا ما ننساش أصلي بنزرتية.
0: إيه لك أنت عايشة أولادك مكاكنية كما يقولوا. هاي من أنا ومن أنا نسميوك مكنين بزرت.
2: تسمى الشرقية وبعد.
0: هاي مرحبا بك يا مان. مرحبا مرحبا نشرف.
2: بارك الله فيك.
0: هاي يا أختي موضوع الحصة الواحدة.
2: عجبني الموضوع وحبيت نشارك فيه.
0: مرحبا بك.
2: الواحدة مرة يا سيدي.
0: مرة. عشت فترات واحدة.
2: مرة.
0: عشت فترات قلت لك
2: مجبورة فارض عليا.
0: توا ولا قبل يعني؟
2: لا توا فارض عليا لخاطر ولادي الكل عرسون شاو لديارهم وفضلت وحدي.
0: وحدك؟
2: اي وحدي.
0: والزوجك؟
2: زوجي عند ربي
0: الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه وينعمه. اي توا ولادك وحدك تعيش وحدك يعني مش
2: وحدي في الدار كلهم في ديارهم.
0: اها يتصلوش بيك من حين لآخر على الأقل؟
2: لا يتصلوا ويجي ونهار اللي باش يجي يعني نهار الجمعة مثلا ولا نهار السبت يباتوا ويطيبوا ويأكلوا ويتلموا ويغنيوا ويعملوا الدنيا الكل ومبعد تلي يزروحهم يروحوا نرجع كين عادة واحدانية
0: يعني تلقاوا معاك مرة في الجمعة كيكا؟
2: اي هكيك مرة في الجمعة وطويكا خسر أولادهم كبروا ولا ويقراوا الجيان شوية.
0: ايه بقيت الايام كيفاش تعديهم يعني؟
2: والله نعديهم في الدار
0: وحدك.
2: وحدي نقضي قضيتي وحدي. المهم اني عندي اشغال يدوية هي
0: بتفهمين هي المتنفس يعني تلقى فيه الوقت باش تعديه. لكن كي تحتاج حاجة ولا ما نعرفش ولا ظروف خاصة تبدأ تمر بها اش تعمل؟
2: والله اش باش نعمل نصبر
0: تصبر
2: نصبر
0: شنو
2: نعمل.
0: لا هو تو انت بربي سامحني يا يمان ما نعرفش الدار طلبتش واحد من الاولاد مثلا؟ انت عندك اولاد ولا بنات ساعه؟
2: عندي طفل وعندي زوج بنات.
0: طفل قريب يعيش ولا بعيد؟
2: يسكن الفوق مني.
0: كيف قلت لي
2: يسكن الفوق مني؟
0: اه بحذاك عاد او بحذاك عاد يتسمع.
2: لا لا لا لا
0: باي خلينا عندوش صغار يهبطوا حذاك مثلا؟
2: عنده
0: إيه علاش علاش علاش ما يونسوكش وباتوا حذاك مثلا؟
2: لا ما يحبوش ما يحبوش.
0: اه هكا لا هكا ما يجيش هكا يلزم هو يفرض عليهم.
2: ما يحبوش بوهم يقول لهم برا مشيو باتوا ساعات وقتاش تعرف وقتاش يجيو باتوا كان امهم وبوهم باش يسافروا.
0: لا يلزم يتعودوا على الاقل واحد منهم بالدور يباتوا حذاك باش ما يخليوكش وحدك في الليل تبدا متونسه.
2: انا خذيت ولد بنتي عندي صغير خذيته عمره 3 شهور وربيته وقعد عندي والكل وبعث لي كيف تبر ولا يقرا امه خذيته على اساس باش تقري.
0: ويجيش بحذاك من وقت لوقت يجي
2: لا يجي لا يجي ويموت عليا
0: بطبيعه ما دامك انت ربيته في الصغر.
2: يموت عليا وقت اللي يبدا نصلى من القرايه يقول لهم توا هزني الماما يلاين ينادي لي ماما والام ينادي لها يا
0: ربي فضلوا لكم. اما اغزر لي اسمعني اختي يمان هو مهم جدا بر الوالدين خاصه في يعني تقدموا شويه في السن وكي يبعدوا للصغار. اما من الاحسن يلزمهم يجيوا حذاك انت افرض على ولدك وقولوا يلزم واحد من ولادك على الاقل يعملوا بالتداول يعني
2: ما نجمش نفرض عليهم على خاطر
0: لا واجب هذا واجب ما فماش نقاش واجب
2: ما يحبوش
0: مادام بحذاك وفوق منك ماهمش في بلاد بعيده يعني.
2: انا من نوع اللي ما نحبش نقلق حتى حد.
0: لكن في قررت نفسك ماذا بيك يكون واحد بحذاك؟
2: نحب انا يجي اقولك اغلب بيتي نحب روحي وحدي.
0: انت ما تحبش تقلق حد انت هيك علاش نفسك عزيزه؟
2: ما نحبش نقلق حد وما نحبش يكون يقلقني اغلبيتي
0: يا اختي يمان انت نفسك عزيزه لكن هذا واجب يعني بر الوالدين.
2: والله صدقني مره الوحده باهيه في بعض الاحيان ومره في بعض
0: مره صعيبه صعيبه صعيبه خاصه كي تتفرض على الانسان صعيبه.
2: ان
0: شاء الله انت مادام ولدك حذاك وكل شيء ان شاء الله يهديهم ربي
2: ادرك شو شويه
0: ابرك شويه، اما ان شاء الله يهديهم ربي يولي ويقعدوا حداك اكثر الوليدات خاصه.
2: ربي يهديهم ربي يهديهم، هما زوج بنات لما
0: مش مشكل بنات ولا اولاد باي فماش
2: يحبوا بيوتهم في بيوتهم يحبوا في فراشهم يحبوا تليفوناتهم ويحبوا فنتين.
0: الله يهدي. فماش غنية يعني تحب تسمعها من الوحده ولا تفكرك في الوحده؟
2: والله نحب نتاع ام كلثوم
0: سهران لوحدي. اش نختموا بها؟ سهران
2: لوحدي ولا مناني سهران لوحدي.
0: انا معاك معاك مع احنا معاك يا اختي يمان. مرحبا بيك، مشكوره جدا.
2: صدقني يا طلبتك قداش من مره على اساس باش نهنيك بنجاح
0: لا لا وصل وصل وصل وصل وكان وكان وكان كنيتني عايشك بارك الله فيك هذا من حسن ذوقك
2: من حسن الى احسن.
0: عايش اختي يمان، مشكوره جدا على الاتصال وربي معك ان شاء الله. الى اللقاء، ليلتك سعيده. شكرا. اما فقط بربي بعد يمان سمعت المكالمه نداء لكل الاباء والامهات اللي عندهم أبنائهم وعندهم يعني جدتهم ولا جدهم على قيد الحياة، ما فيه تنسوهم يمشيوا بحذاهم يونسوهم، ما فيه باس. راو بر الوالدين مهم ومهم جدا. ساعات حتى وقال لا نفرض عليه نقول إيش بيه يمشي بحذاه إيش بيه ليلة بليلة ومبدلوا الجو وما يدوم حال في الأخير الإنسان يندم. راو كيسلم في والديه بعد ما عمر طويل ويفقدهم يولي يحس بندم كبير ياسر اللي كان ما برهمش في الدنيا. على كل حال هكا نوصل نهاية هذا الموعد من سمر مع النغمة اللي خصنا لموضوع الوحدة. حبيت نحيي العفو كذلك أختنا منيرة حساني العويتي، شكرا لك على التفاعل. تحياتي لكافة الأصدقاء والأحبة المستمعين، تحياتنا لأخونا لطفي المكي كذلك منير بوعطي. إن شاء الله نتلقاه في سهرة لا الجمعة المرضية خط الخميس، فما حصة خاصة في الليل نهار الجمعة باش يكون حصة مع الأيام مع زميلتي ألفة جمالي نهار الجمعة في الليل. الموعد تغير الأسبوع هذا فقط نهار الجمعة إن شاء الله بإذن الله كان حياتنا القدرة. نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة. هذا النغم الأخير لكوكب الشرق سهران لوحدي.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أسندت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 إلى الباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية، وذلك خلال موكب أقيم بمقر الوزارة. واختارت اللجنة العلمية لتقييم البحوث المترشحة هذا البحث من بين 14 ترشح بعد المرور بمرحلتين من التقييم، انتهت أولاهما باختيار 5 بحوث اعتبرت الأفضل قبل دراسة كل بحث على حدة في المرحلة النهائية. انطلقت بقرية اللغات بيرجيش من ولاية المهدية مساء الثلاثاء ورشات المخيم الصيف الثاني للجمعية التونسية للمبادرة التربوية لتتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات برجيش. انطلق الثلاثاء تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندوس فم الخنقة من معتمدي التمغزة من ولاية توزر. كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بهذه الدائرة إلى غاية 20 سبتمبر قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد للـ 27 من سبتمبر. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر المقرر تنظيمه بالعاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 أكتوبر. ودعت الوكالة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تقديم مطالب الترشح وإرسالها إلى الوكالة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، وأشارت إلى أن قبول الملفات سيتم وفقا لأسبقية التسجيل. إلى اللقاء.
1: هيا هيا هيا ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي وهي وهي إلا لك.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عزف على ضوء القمر.